0: أسف أختي، شلتي لي طابق الثالث غرفة 312. خلاص شكرا. طابق الثالث غرفة 312، طابق الثالث غرفة 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته سيارة. يا رب استر. وين الأسانسير؟ هاي الأسانسير. لو سمحت الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احمي له الولد، ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفة 312؟ وين هاي 312 312 306 307؟
1: أبو نبيل أنا هون. ليكني ليكني
0: أبو نبيل، نحلقتك. أول شيء الله يخليكي طمنيني، كيف قبلنا؟
1: أشكر الله طمّا كتير منيح. دكتور هلأ حكى معي وعمل صورة لراسه وجسمه، ما في كسور نشكر الله، كل الفحوصات منيحة.
0: شو هلأ بدي أشوفه طمّن عليه؟ وين هو؟
1: ليكو بالغرفة نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح، بس الضربة كانت كتير قوية وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحها، كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ حكي شو صار؟
1: كل الحق على جارتنا أم سحر. أنا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسيارة؟ مو قلتي لي على التليفون إنه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني أنا ما عم بفهم شي.
1: إيه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: إيه ما فهمت شي، شو دخل جارتنا أم سحر بالموضوع؟
1: إيه هي إلها كل الدخل، مو معقولة هالمرة. الصبح أخذ ابنك ورحت لعندها صبحية على أساس نشرب فنجان قهوة، وريتها تشرب سم مو قهوة.
0: هلأ كملي شو صار؟
1: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان، شو بده يطلع شب حلو بس يكبر، وشو أمور وشو غندور، أكلته أكل بعيونه لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها، وكيف ركض على الشارع ما بعرف بسواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
0: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة بتطق حنك انت وياها، تاركي ابنك يروح على الشارع، بس شو بدي اقول؟ الله لطف وستر.
1: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك، اكلته بلا ملح للولد.
0: يعني انت ما رح تتغيري لتجيبي اخرتي؟ ها
1: انت اللي لازم تتغير مو انا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة، وانا انصحك وقلك قول للعالم اعارة من رفيقي رح اخدها شوي ورجعها وما ترد علي، لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة وهي السيارة بدها داك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسيارة حسد وضيقت عين.
0: الله يجيبك يا طولة البال، كل الشغلة نسينا نغير لزيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
1: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
0: ردي ردي بسرعة.
1: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شفتي شو صار؟ ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
0: شو مكسرة يا عم نبيل؟
1: لا لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام ونعم هدي. شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك، اصلا هلا بعد شوي بدنا نغير له المستشفى نحن. طمني حبيبتي ان شاء الله خير وانا مبقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي سلمي اهلا.
0: شو عم تقولي عظامه مكسره وبدنا نغير المستشفى؟ هلا قلتي لي الدكتور طمني.
1: ايه ما بو شي ابنك، انا عم بحكي هيك مشان اذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
0: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفة نبيل ابني مو مصدقة، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انتي؟ هي بنت عمتي قريبتي.
1: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين بتجيك الضربة، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
0: ليكي ليكي يا حرام، الدكاترة راحوا عند ذاك الزلم الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كأنه مات. ها
1: صدقني كنت عرفانة يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمة ما رح يسلم من عيونه. العام عليه العالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا؟
0: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب الافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقة. فوتي فوتي على غرفة الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي عمل حدا.
1: عم تتمسخر يعني؟
0: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلأ بتصلت عين شي حدا علي بتقصفي عمري، شو بدي احكي؟ بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد فوتي. ايه لا مو معقول، انا رح جن رح جن. شو هالعالم؟ ما بصدق ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
1: شو اجيت؟
0: النبيل تعال عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
1: وهي اجيت شو بدك؟
0: اولا انت افهم واحدة بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوقتي علي ذكاء وحكمة.
1: ايوه شو القصة ابو نبيل؟
0: ثالثا انت استاذي.
1: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم وحده وتفوقتي علي وانت استاذه، فهمني شو القصه.
0: شو القصه؟ رح جني يا ام نبيل.
1: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
0: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
1: خلصنا بقى احكي
0: يا ستي. مو الصبح اتصل في المصلح السياره قال لي السياره خلصت تاخدها.
1: ايه
0: نزلت قلت لحالي بجيب السياره بكمل فيها على الشغل. خدت السيارة من التصليح، صدقيني يا ام نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بيفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب قلنا يا ميسر. وانا رايح الشغل بقدرة قادر ها الشرطة بتسكر طريق الرئيسي قدام عيوني، قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي. ها قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص، وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت، بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
1: وأخيرا بكير ليش؟
0: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم لحق مشاكل، في شأن بالقصة.
1: على قولة المثل منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم؟
0: هلأ أمي بصلة وأبي توم.
1: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم. على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
0: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
1: ما بصير، لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
0: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
1: وفي أكتر من هيك، أنت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته، بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هي اللي ما بتتسمى جارتنا أم سحر؟
0: لا.
1: طيب أم سالم هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
0: لا.
1: أبو مازن الصوبياطي؟
0: لا.
1: طيب سعد؟
0: لا.
1: طيب عدنان؟
0: لا.
1: سامح؟
0: لا.
1: سمير؟
0: لا.
1: ناهن؟
0: لا.
1: ناجي؟
0: لا لا لا لا.
1: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
0: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
1: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
0: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل، وهون نحن منكون فريسة للوهم، مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
1: طيب كيف نحن بنحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نقع فريسة لإله؟
0: أول شي فرح وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا، منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا، ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية، يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وعد المسيح بقوله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، وبيقول برسالة رومية الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
1: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم، وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحته رفضت لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين قادته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العامل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية لأنه علم أنهم أسلموه حسدا، ومن حسد وغيرته أطلقوا المجرم برباس وصلبوا المسيح.
0: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسد يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله، كيف يوسف انحسد من خلال أخوته وصدوا له الشر لكن الله كان قاصد له الخير، وصاروا أخواته بحاجة ليوسف ليخلصهم من الجوع. وفي كتير حقيقة أمثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس أنه الحاسد دائما كان خسران.
1: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص، خلينا نصلي أنه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
0: الرب معكم.

الفصح. الفصح هو أحد الأعياد اليهودية الرئيسية، وكلمة فصح في اللغة العبرية تعني العبور، وهي مأخوذة من قول الله: فأرى الدم وأعبر عنكم. وترجع قصة الفصح إلى الوقت الذي كان فيه شعب إسرائيل مستعبدا في أرض مصر، فصرخوا إلى الله وطلبوا نجدته، فأرسل الله نبيه موسى إلى الفرعون طالبا منه إخلاء الشعب، لكن فرعون مصر رفض بإصرار إطلاق الشعب، فأظهر الله قوته وأنزل ضربات على أرض مصر كان آخرها قتل أبكار مصر. فكان أمر الله إلى موسى أن يأخذ الشعب شاة أو حملا صحيحا ذكرا ابن سنة ويذبحونه في عشية اليوم الرابع عشر من الشهر الأول، ويرشون من دم الحمل على القائمتين والعتبة العليا للبيوت التي هم بداخلها، ويأكلون لحم الحمل مشويا مع فطير على أعشاب مرة، وما يتبقى من خروف الفصح إلى الصباح يحرق تماما بالنار. وكان في هذه الليلة أن ملاك الله المهلك جاز في الأرض، وكل بيت لم تكن عليه علامة الدم أن أبكاره قد قتلت، أما البيوت المرشوشة بالدم فنجت من الهلاك. وهكذا جاز الموت في بيوت المصريين إلى بيت فرعون نفسه الذي ارتعب وأطلق شعب إسرائيل حرا. ومن هنا حفظ هذا العيد تذكارا لنجاتهم إلى الأبد. ومن المهم أن نلاحظ أن الكثير من الرموز والصور والتشبيهات الموجودة في العهد القديم كانت ظلالا لما سيحدث فيما بعد، وقد تحققت جميعها في شخص السيد المسيح الذي قال عنه الرسول بولس أنه فصحنا. فالمسيح هو حمل الله المكتوب عنه أنه يحمل خطية العالم، وكان حمل الفصح هو رمزا للمسيح الذي مات وكان الاحتماء في دمه سببا في عبور غضب الله المعلن على خطايا الناس. فلنتمسك إذن بالسيد المسيح ونحتمي في ذبيحته الكفارية التي عملها بنفسه لتطهير الخطايا، لقد أقسم الله لكل من احتمى في ذبيحة المسيح أنه سيرى الدم ويعبر عنا.

0: راديو سما مع لو هدف كل يوم.
1: صباح الثاني عشر.
2: وفي تلك الأيام مر يسوع في السبت وسط الحقول، فجاع تلاميذه فأخذوا يقطفون السنبل ويأكلون. فلما رآهم الفريسيون قالوا ليسوع:
3: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت.
2: فأجابهم يسوع:
4: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وكيف أكل خبز القربان وأكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم؟ أو ما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون حرمة السبت في الهيكل ولا لوم عليهم؟ أقول لكم هنا من هو أعظم من الهيكل. ولو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا لوم عليه، فابن الإنسان هو سيد السبت.
2: وذهب من هناك إلى مجمعهم فوجد رجلا يده يابسة، فسألوه ليتهموه:
5: أيحل الشفاء في السبت؟
2: فأجابهم يسوع:
4: من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ لذلك يحل عمل الخير في السبت.
2: وقال يسوع للرجل:
4: مد يدك.
2: فمدها فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى. فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع. فلما علم يسوع انصرف من هناك، وتبعه جمهور كبير، فشفى جميع مرضاهم وأمرهم أن لا يخبروا أحدا عنه، ليتم ما قال النبي إشعيا:
6: ها هو فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي به رضيت، سأفيض روحي عليه فيعلن للشعوب إرادتي. لا يخاصم ولا يصيح، وفي الشوارع لا يسمع أحد صوته. قصبة مردودة لا يكسر، وشعلة ذابلة لا يطفئ. يثابر حتى تنتصر إرادتي، وعلى اسمه رجاء الشعوب.
2: وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس فيه شيطان، فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا:
0: أما هذا ابن داود؟
2: وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا:
7: هو يطرد الشياطين ببعل زابول رئيس الشياطين.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب، وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت. وإن كان الشيطان يطرد الشيطان فيكون انقسم، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بروح الله أطرد الشياطين، فملكوت الله حل بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم أخذ ينهب بيته؟ من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، واجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فالشجرة يدل عليها ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن من فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو شرير. أقول لكم كل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين، لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان.
2: وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين:
5: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
2: فأجابهم:
4: جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا الآن أعظم من سليمان. إذا خرج الروح النجس من إنسان، هام في الصحارى يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه. فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا، فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه، فتدخل وتسكن فيه، فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها، وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير.
2: وبينما يسوع يكلم الجموع، جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه. فقال له أحد الحاضرين:
8: أمك وأخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك.
2: فأجابه يسوع:
4: من هي أمي ومن هم إخوتي؟
2: وأشار بيده إلى تلاميذه وقال:
4: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.

0: راديو سما صحبة في سكة.
1: بابا، بتذكر لما إيدك حملتني ورفعتني بالعالي فوق كل خوف وبعز الليالي؟ بتذكر لما إيدك مسحت دموع وقلبك انسحق مع قلبي الموجوع؟ بتذكر أيام الضحك والأوقات الحلوة؟ بتذكر الفرح والسلام؟ كلماتك كانت مي بتروي ودوا بيشفي من الألام. لما أول مرة ركعت وصليت، ولما سلمتك أسراري، من وقتها حضنك كان البيت وتوب البر ستر لي عاري. بتذكر لما العالم جرحني وروحي نزفت كتير، لما تقل الخطية طرحني وترك علي تأثير؟ ذكريات، ذكريات بتشهد للسما، والزمن رح يحكي عنا. هالكون بيعرف مين أنا، وكل عصفور بالعمر غنى. هالدنيا كلها بتعرف ورح تشهد للعمر الجاي، إنه بيي مصدر كل جمال وكل نجم مضواي. ملك الملوك اسمه، هو بطل الحكاية. ذكرياتنا بتحفر الريح عأوراق الشجر، تنقش المي عكل شط وحجر. سنة ورا سنة كنا ورح نبقى سوا، وقصصنا بغردها الطير بينقلها الهوى. أنا طفلة بأحضان الله العظيم القدير، أنا بالصخر محمية ولو شو ما صار يصير. أنا للأبد هون، إيده بتمسك لي إيدي، بيحفظني بمشيني حده، كل أيامي سعيده.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: التاسع.
2: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
3: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
2: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
4: هذا الرجل يجدف.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال:
3: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا.
2: وقال للكسيح:
3: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.
2: فقام الرجل وذهب إلى بيته، فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع:
3: اتبعني.
2: فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى، جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه:
4: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟
2: فسمع يسوع كلامهم فأجاب:
3: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين.
2: وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له:
5: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟
2: فأجابهم يسوع:
3: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية.
2: وبينما هو يتكلم دنا منه رئيس يهودي وسجد له وقال:
6: الآن ماتت ابنتي، تعال وضع يدك عليها فتحيا.
2: فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه. وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من 12 سنة، فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه، لأنها قالت في نفسها:
7: يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى.
2: فالتفت يسوع فرآها وقال:
3: ثقي يا ابنتي، إيمانك شفاك.
2: فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي رأى الندابين والناس في اضطراب، فقال:
3: اخرجوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة.
2: فضحكوا عليه. وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت. وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها. وسار يسوع من هناك فتبعه أعميان يصيحان:
8: ارحمنا يا ابن داود.
2: ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع:
3: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟
2: فأجابا:
8: نعم يا سيد.
2: فلمس يسوع أعينهما وقال:
3: فليكن لكما على قدر إيمانكما.
2: فانفتحت أعينهما وأنذرهما يسوع فقال:
3: إياكما أن يعلم أحد.
2: ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان، فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا:
9: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل.
2: ولكن الفريسيين قالوا:
4: برئيس الشياطين يطرد الشياطين.
2: وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها، فقال لتلاميذه:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده.

يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب، أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم يا إلهي.

سأل الملك ابنتيه: ما مقدار محبتكما لي؟ قالت إحداهما: أحبك يا أبي أكثر من الذهب الذي في تاج الملك. وقالت الثانية: أحبك أكثر من الملح. غضب الملك وطرد ابنته الصغرى، فذهبت إلى المطبخ حيث يجهز الطباخ طعام الملك، وقالت له: لا تضع ملحا في طعام والدي. وبعد 3 أيام استشاط الملك غضبا وسأل الطباخ عن السبب، فقال له: ابنتك الصغرى أمرتني. عندها أدرك الملك حكمة ابنته.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: صباح 25.
2: ويشبه ملكوت السماوات 10 عذارى حملن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات وخمس عاقلات، فحملت الجاهلات مصابيحهن وما أخذن معهن زيتا، وأما العاقلات فأخذن مع مصابيحهن زيتا في وعاء، وأبطأ العريس فنعسن جميعا ونمنا. وعند نصف الليل على الصياح جاء العريس فخرجن للقائه، فقامت العذارى 10 وهيأن مصابيحهن. فقالت الجاهلات للعاقلات: أعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت العاقلات: ربما لا يكفي لنا ولكن، فاذهبن إلى البياعين واشترين حاجتكن. وبينما هن ذاهبات ليشترين وصل العريس، فدخلت معه المستعدات إلى مكان العرس وأغلق الباب. وبعد حين رجعت العذارى الأخر فقلنا: يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجابهن العريس: الحق أقول لكن، أنا لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. ويشبه ملكوت السماوات رجلا أراد السفر، فدعا خدمه وسلم إليهم أمواله كل واحد منهم على قدر طاقته، فأعطى الأول 5 وزنات من الفضة، والثاني 2، والثالث 1، وسافر. فأسرع الذي أخذ الوزنات 5 إلى المتاجرة بها فربح 5 وزنات، وكذلك الذي أخذ الوزنتين فربح 2، أما الذي أخذ الوزنة 1 فذهب وحفر حفرة في الأرض ودفن مال سيده. وبعد مدة طويلة رجع سيد هؤلاء الخدم وحاسبهم، فجاء الذي أخذ الوزنات 5 فدفع 5 وزنات معها وقال: يا سيدي أعطيتني 5 وزنات، فخذ 5 وزنات ربحتها. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ الوزنتين فقال: يا سيدي أعطيتني وزنتين، فخذ معهما 2 ربحتهما. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ الوزنة 1 فقال: يا سيد عرفتك رجلا قاسيا، تحصد حيث لا تزرع وتجمع حيث لا تبذر، فخفت فذهبت ودفنت مالك في الأرض، وها هو مالك. فأجابه سيده: يا لك من خادم شرير كسلان، عرفتني أحصد حيث لا أزرع وأجمع حيث لا أبذر، فكان عليك أن تضع مالي عند الصيارفة، وكنت في عودتي أسترده مع الفائدة. وقال لخدمه: خذوا منه الوزنة وادفعوها إلى صاحب الوزنات 10، لأن من كان له شيء يزاد فيفيض، ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له. وهذا الخادم الذي لا نفع منه اطرحوه خارجا في الظلام، فهناك البكاء وصريف الأسنان. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته يجلس على عرشه المجيد، وتحتشد أمامه جميع الشعوب، فيفرز بعضهم عن بعض مثلما يفرز الراعي الخراف عن الجداء، فيجعل الخراف عن يمينه والجداء عن شماله، ويقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا من باركهم أبي، رثوا الملكوت الذي هيأه لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فزرتموني، وسجينا فجئتم إلي. فيجيبه الصالحون: يا رب، متى رأيناك جوعانا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي عملتموه. ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المهيئة لإبليس وأعوانه، لأني جعت فما أطعمتموني، وعطشت فما سقيتموني، وكنت غريبا فما أويتموني، وعريانا فما كسوتموني، ومريضا وسجينا فما زرتموني. فيجيبه هؤلاء: يا رب، متى رأيناك جوعانا أو عطشانا، غريبا أو عريانا، مريضا أو سجينا، وما أسعفناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة ما عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي ما عملتموه. فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي، والصالحون إلى الحياة الأبدية.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدأت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأن عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، ما فيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، اتعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا ويجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عينيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أن لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي،

وده كان دور ربنا في حياتي كمان، ان هو سندني ان انا اتعلم امور كانت يمكن صعبه على المبصرين، اتعلم ازاي اكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، اكون بنظف بيتي، اعمل كل حاجه. الحقيقه انا عايزه اقول ان انا كمان شخصيه متجوزه، الحقيقه بايد ربنا ومعونه ربنا ليا كنت اثبتت للجميع ان انا زوجه اقدر اقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجه انه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياه. فما فكرتش فكره الاستسلام، ولكن فكرت انه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش ان يقضي دوره او ما يقدرش يقوم زيه زي اي حد طبيعي، لكن لا، الانسان اللي عنده اعاقه او حتى اي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم اخطي فكره التحدي واقوم واكمل حياتي، اكمل مشوار حياتي وما اندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجه رائعه جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديده، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديده انا هعملها وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر او هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر ادي للمجتمع، اقدر ادي الطلبه اللي انا بديهم في الدراسه، اكون بديهم حاجات اكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني اولاد كمان اكون ام صالحه ليهم. طموحي في ان هيكون معايا اولاد وهربيهم تربيه صالحه، طموحي ان انا اقيم ناس مش قادره تطلع من حته اتزنقت فيها، مضغوطه في تحت ظروف معينه، اقول لهم لا كملوا، الحياه جميله طول ما انت علاقتك حلوه بربنا وعلاقتك جميله بربنا، ثق ان ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي امور جديده، هتتعلمي خبرات جديده، والحياه مش هتقف، الحياه مش ممكن تقف عند نقطه معينه، هتكمل. بس المشكله فينا، هل احنا عايزين نكمل في الحياه واحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياه واحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده وبرنامج قالوا عنه كتير وكتير. وحشتوني الاول لان الاسبوع اللي فات انا ما كنتش موجوده معاكم، فمن تاني بنرجع لقالوا عنه. وحشتوني كتير كتير جدا كل اللي بيسمعنا على الابلكيشن راديو سما، او كل اللي بيشوفنا من خلال صفحه راديو سما على الفيسبوك. اهلا بكم من جديد. قالوا عن مين؟ عايزه افكركم وافكر نفسي من تاني. قالوا عن المسيح، قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عنه من زمان قوي قبل حتى ما يجي في الجسد، قالوا عنه حاجات، قالوا عنه نبوات، قالوا عنه كلام منه الصح ومنه الغلط، ولغاية اليوم دوت لسه بيقولوا عنه، لسه بيتكلموا عنه حقائق وأنصاف حقائق وأكاذيب. مواضيع كبيرة ومواضيع كتيرة عن محور هذه الشخصية الفريدة المميزة اللي مفيش منها. ليه؟ لأن هو الله الظاهر في الجسد. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه المخلص. يعني إيه ليديا المخلص؟ ويقصدوا بيه إيه المخلص؟ وهل الكلمة دي كانت من زمان منتظرين مخلص؟ كل الكلام ده هنتكلم فيه النهاردة مع ضيف الحلقة اللي أنا متشرفة بيه النهاردة. أهلا بيكي أسيس بيتر، أنا مبسوطة أنك لأول مرة معايا في راديو سما وفي قالوا عنه.
1: أهلا يا ليدي، أنا اللي مبسوط جدا أن أكون موجود معاكم في برنامج متميز حقيقي.
0: شكرا جدا. ليه المسيح، قبل ما ندخل في موضوع أنه المخلص، أنا بحب أسأل ضيوفي في الحتة دي وأسمع آرائهم، ليه المسيح شخصية محورية لدرجة ان من زمان قوي بيتكلموا عنه قبل ما جيئوا في الجسد واثناء وجوده في الجسد، ولغاية يومنا هذا بيقولوا كتير عنه؟ زي ما كنت حضرتك بتسمع في المقدمة الاقوال منها حقيقي ومنها انصاف حقائق حتة وحتة لا، ومنها مش حقيقي. في دقيقة كده قبل ما ندخل في موضوع المخلص، ليه؟ اشمعنى؟
1: يسوع المسيح ده شخصية فريدة بكل المقاييس، لأنه هو ابن الله اللي تجسد. فالأقاويل كتيرة جدا جدا، منها صح ومنها الغلط ومنها الأنصاف حقائق زي ما أنتي كنت بتقولي، لكنه الحقيقة الواضحة اللي محدش يقدر ينكرها سواء مؤمن بالله أو مش مؤمن بالله، إن يسوع المسيح قسم التاريخ ما قبل المسيح وما بعد. الأمر مختلف، فده يقول لي إن ده إحنا واقفين قدام شخصية فريدة جدا جدا قالوا عنه، فنقدر نكون بنسمع، ولما تسمعي قلبك يدوب قدام الشخصية الجميلة دي، فتقدري تقولي له تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فإحنا قدام شخصية عظيمة جدا بتبهر كل شخص، فمش غريب إن يكون عليها كلام إيجابي أو سلبي، لكنه الحقيقة هو بيفرض نفسه وبيفرض ذاته على التاريخ وعلى كل العالم.
0: معك حق جدا أسيس بيتر، وبنشوف كمان إنه المسيح الناس اللي اتفقت عليه كتير حتى لو ما اتفقوش على كل حاجة فيه، يعني بمعنى ان الكل يتفق انه شخصية متميزة في تعليمه، في معجزاته، في انه بلا خطية، في انه شخصيته اجذبت ناس كتيرة ليه، حتى لو اختلفوا في بعض الحاجات زي ألوهيته او زي انه هو المخلص. تعال نشوف بقى وندخل مع بعض في الحتة اللي هي يعني ايه، يعني ايه المسيح هو المخلص، ويعني ايه المسيح هو، في برضو تعبير تاني ملتصق بيه، المخلص والمسيح المنتظر. واشرح لنا بقى.
1: المسيح المنتظر او المسيح المخلص هما مرتبطين ببعض، لقبين هما، يعني ينفع اخد ده لوحده وده اتامل فيه وده اخد واتامل فيه. فلو وقفت قدام كلمه المسيح يعني بالعبري مسيح، يعني المسيح الممسوح، فيعني الشخص اللي بيمسح بزيت وبيمسح لاهداف محدده. في العهد القديم نشوف عن شخص اللي بيمسح بزيت، وده بيبقى ممكن يكون الملك، الملك يمسح، الكاهن يمسح، النبي يمسح، هم دول الثلاث أشخاص اللي كلمنا عنهم الكتاب المقدس في العهد القديم إنهم ليهم المسحة دي، وهم اللي بيبقى المسيح أو الممسوح. ونشوف الجميل والروعة إنه الثلاث وظائف دول ممكن نقدر نشوفهم في شخص يسوع المسيح. نشوفه الملك، نشوفه الكاهن، ونشوفه كمان النبي. لو شوفوا الملك هو ملك الملوك ورب الأرباب اللي ليه كل السلطان، اللي كل شيء أخضع تحت سلطانه، صح كده؟ ونقدر نشوفه الكاهن اللي دخل بدم نفسه للأقداس فقدر أنه يوجد لنا فداء أبدي. والجميل في المشهد في عبرانيين لما نقرأ أنه هو رئيس الكهنة العظيم وهو الذبيحة اللي قدمت، فهو رئيس الكهنة وهو الملك وهو كمان النبي، وهو أنه يعني زي ما عبرانيين يقول الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، فهو صوت ربنا لنا. فنقدر نشوفه الملك، نقدر نشوفه الكاهن، نقدر نشوفه النبي، شخصية فريدة.
0: يعني ده احنا كده بنيجي عند العهد القديم بكل ما كان فيه من اتصال ما بين الأشخاص اللي كانوا بيتصلوا اتصال مباشر مع الله، إذا كان نبي أو إذا كان الملك اللي كان بيكون برضو من الله أو إذا كان الكاهن اللي كان وسيط بين الشعب وما بين الله. التلاتة الوظائف اللي كانت في العهد القديم نقدر نقول عليهم التلاتة دولت اتجمعوا في شخص واحد بس، هو المسيح،
1: شخص المسيح
0: فقط.
1: نقدر نقول عليه الملك، نقدر نقول الكاهن، نقدر نقول عليه هو كلمة الله اللي جاءت عشان تعلن لينا الخلاص.
0: ده شيء يأسرنا جدا، ويمكن ده يخلينا بنفتح عينينا شوية ان ليه احنا كتابنا المقدس في العهد الجديد مش بيؤمن ان لازم يكون الثلاث وظائف دول موجودين حاليا بثلاث اشخاص مختلفين، لان المسيح كفى
1: بالظبط
0: الثلاث وظائف.
1: النهاردة مش محتاج الكاهن اللي بيكون وسيط ما بين الإنسان وما بين الله، لأن ما عندناش غير يسوع المسيح هو الوسيط الوحيد اللي قدم نفسه ذبيحة وقدر أنه يفتح لينا الباب ندخل إلى عرش النعمة. رئيس الكهنة ما كانتش بيعرف يدخل غير مرة واحدة وبطقوس كتيرة جدا، لكنه بيسوع المسيح صار لينا الدخول، فالأمر أتموا وأكملوا. فالنهاردة مش محتاجين الكاهن يكون وسيط الكاهن الأرضي، لكنه عندنا يسوع المسيح هو شفيع وهو كاهن وهو الذبيحة اللي قدمت.
0: طب لو رجعت الحتة اللي هو المصطلح اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شوية، طبعا بنتكلم عن مخلص، لكن دخلنا الحتة المسيا المنتظر، وانت حضرتك قلت لنا ان المسيا هي المشيح او جاية، الانيسين والشين في العبرية هم زي بعض، فالمشيح اللي هو المسيح، اذا المسيح المنتظر. هما كانوا منتظرين، لو رجعنا للعهد القديم كانوا منتظرين المسيح اللي جه فعلا في الجسد.
1: كانوا منتظرين جدا المسيح. يعني نقرأ في مزمور 2 تآمر ملوك الأرض ورؤساء على الرب وعلى مسيحه بكل وضوح. نقرأ في أشعياء 61 روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين إلى آخره. ففي فكرة المسيا الممسوح المنتظر كانت موجودة كتير جدا جدا، مش بس في العهد القديم على فكرة، في العهد الجديد كمان.
0: في العهد الجديد كانوا مستنيين، اليهود كانوا مستنيين المسيا المنتظر.
1: عندنا آيات كتيرة، يعني ببساطة شديدة لما أندراوس بيكلم سمعان أخوه بيقول وجدنا مسيا، احنا يعني بيكلموا على امر هو عارفه فهمه وهو منتظره. ولما الرب يسوع اتكلم مع السامرية في يوحنا 4 فقالت له احنا يعني بننتظر المسيح، هو لما يجي هيخبرنا بكل شيء. فهي كان رغم انه سامرية، يعني نقدر نقول عليهم مش يهود قوي السامريين، لكن كان عندهم نفس التوجه والانتظار المسيح.
0: فحتى في العهد الجديد كانوا مستنيين المسيح. هل اتصدموا في ان مش هو ده مواصفات المسيح اللي كانوا منتظرينه؟ ده سؤال هنطلع لفاصل وهنرجع بعد الفاصل تجاوبنا عليه، ما بين التوقع والانتظار لمسيح بشكل معين وما بين هل هو فعلا اللي حقق ده ولا ما حققش ده ليهم وهل لو حقق ده حققه بأنه قدر وإزاي؟
1: سؤال كبير.
0: سؤال كبير جدا يا سيس بيتر. هنطلع لفاصل، خليكم معنا وتابعونا، تابعوا صفحتنا، صفحة راديو سما على الفيسبوك، وتابعونا من خلال الابليكيشن. لو مش عندك الابليكيشن نزل ابليكيشن راديو سما، تعالوا نسمع لترنيمة ونرجع مع بعض نشوف السؤال الكبير ده هنجاوب عليه إزاي وهنقسمه قد إيه، وخليكم معنا.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا من تاني معاكم، والترنيمة اللي فاتت بتقول ما تأجلش البكرة. اسمع الكلام اللي احنا بنقوله عن المسيح وفكر، ودي نفسك فرصة تناقش مع نفسك وراجع. راجع انت فاهم ايه وفاهم لغاية فين، واللي فاهمه صح ولا فاهمه غلط. ودي نفسك فرصة وما تأجلش على الأقل التفكير. قبل الفصل أسيس بيتر، وبرحب بيك من تاني، ان احنا اتكلمنا عن سؤال يمكن قماشته عريضة شوية، واحنا بنتكلم عن المسيا اللي كانوا منتظرينه في العهد القديم، المسيا المنتظر، وده اكسبريشن معروف يعني على بعضه، المسيا المنتظر. وقلنا حتى في العهد الجديد ان راوس قال وجدنا مسيا سمرية، كان في اعلان عن هو المسيا لما اتولد، حتى حنا النبي يعني سمعان الشيخ كله قال، الناس اللي كانت منتظره لقوه ان هو ده المسيح. لكن هل توقعاتهم كانت في محلها ما بين توقعهم ان هم منتظرين المسيح وما بين المسيح اللي جه في الجسد؟ تعال نحكي في الحته دي.
2: بصي، الكتاب وبالأخص في العهد القديم بيقول مين هو المسيح المنتظر، فبيوضحه بنقدر نقول منظورين. المنظور الأول إنه الملك، المسيح ده الملك القائد المنتصر اللي ليه كل السلطان وكل القدرة، وده حاجة يعني كلهم كانوا محتاجينها بسبب السبي اللي هم كانوا فيه، مستنيين التحرير ومستنيين المسيح. مش بس كده، المنظور التاني اللي هم تجاهلوه، هم انتظروا الملك فقط، لكنه في منظور تاني الكتاب بيكلمنا عنه. أشعياء 53 تقول لنا عن المسيا ده شكله ايه؟ محتقر ومرزول من الناس. مزمور 22 يوصف لنا انه المعاناة والألم اللي يقابلها المسيح بشكل واضح جدا ومحدد. فكان تركيزهم على جانب مش على كل الجوانب، ودي بتخليهم طول الوقت بيدوروا على ملك ينتصر، ودي كانت تخيلهم. هم عايزين ايه بالظبط؟ في كان موديل قدامهم هم بيبحثوا انه يرجعوا له. كانوا عايزين العهد بتاع سليمان. سليمان الملك، ملك كان في وقته كان وفرة اقتصادية غير عادية. في وقت سليمان ما دخلش في حروب، وكان ليه هيمنة وسيطرة على بلاد كتير جدا حواليه، فكان سياسيا ناجح جدا واقتصاديا ناجح جدا، حتى في الجزء الديني في عهده اتبنى الهيكل. فشوف الصورة دي، صورة جميلة، صورة ما فيش بعد كده، سلام سياسي ورخاء اقتصادي ونهضة روحية وكل الصورة الجميلة دي، ده اللي كان اليهودي منتظره، وده اللي كان طول الوقت حتى في العهد الجديد هم منتظرين المسيح. لما أندراوس بيكلم سمعان بيقول له وجدنا مسيح، أخيرا هنلاقي حل للأزمة اللي احنا فيها. إيه الأزمة بتاعتهم؟ الإمبراطورية الرومانية اللي كانت محتلة أرضهم، وكانوا هم عبيد مش أرضهم، كأنهم
1: مسخرين.
2: وفي الوقت ده على فكرة كان وقت قاسي جدا اقتصاديا، كان وقت قاسي جدا، الناس مش لاقية تاكل، الناس في حالة من التخبط، والوقت ده كان فيه ثورات كتيرة جدا بتحصل
1: وهرطقات. ظهرت الغنوسية وظهرت
2: الغنوسية يمكن بعد كده متأخرة شوية، لكنه أنا بتكلم في وقت بالظبط صدوقين، وده اللي كان مسيطرين على الهيكل وعلى كل البيع والشراء، وكان فيه فساد في الهيكل، فعلى كل المستويات
1: الدنيا بايزة.
2: فهم منتظرين الملك المنتظر اللي هيجي عشان يضبط الدنيا دي كلها. عايزة تشوفي ده أكتر، أو عايزة تحس بنبض ده صح ولا غلط؟ هو ده موجود في كل الأناجيل، واضحة جدا في لما كان بيشوفوا الرب يسوع بيعمل معجزة، كان عايزين ياخدوه يخلوه ملك، ويعني
1: بتشوف هو ده.
2: أيوة، كانوا عايزين، كان هو بيهرب منهم. بس عايزة تشوفيه بشكل واضح وموجز كده، شوفيه على التجربة على الجبل. تقولي ازاي يعني تجربة على الجبل؟
1: بالظبط. ايوه،
2: تجربة على الجبل، ده المسيح والشيطان بيجربوا،
1: واحنا حاطينها في حتة ضيقة، يعني اني صام 40 يوم فكإنسان بقى ضعيف جسديا، فجه الابليس يجربه قبل خروجه للخدمة، نقطة من اول سطر، مش ما عندناش ابعاد فيها تاني. فارتباطها فعلا بفكرة المسيح المنتظر او توقعات الشعب في التوقيت ده.
2: احنا عارفين ان الشيطان لما جه يتكلم للرب يسوع بيقوله ان كنت ابن الله اصنع الحجارة دي خبز. انت لما تصنع الحجاره دي خبز مش بس انت هتاكل، انت كمان هتخلي الناس تمشي وراك. وده اللي احنا شفناه لما الرب يسوع عمل معجزه الخمس خبزات والسمك. تاني يوم عايزين ييجوا، عايزين ورا الحد اللي هياكلهم، لانه فعلا كانت في
1: ازمه اقتصاديه.
2: فهم ده بالنسبه له، انت لو عملت، ان كنت انت ابن الله خلي الحجاره دي خبز. يعني هو عايز يعرف انت عندك تخلي الحجاره دي خبز، فلما تخلي الحجاره دي خبز الناس هتمشي وراك. قالوا لو سجدت لي اديك كل الممالك دي، لانه ليا سلطان اديها لك، يعني هيكون ليك سطوه وسلطان وقدره. فده معناه انه ايه؟ امتداد سياسي. فبيقول له كده انت ممكن، يعني
1: فهيحصل اتساع زي في وقت سليمان.
2: بالظبط زي وقت سليمان لما خده على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك، انت الملائكه هتحملك. صح. طيب انت لما تعمل كده كل الناس اللي في الهيكل هيشوفوا، يبقى انت المسيح المنتظر. هيشوفوا انه نهضه عظيمه تحصل، حد جاي يطهر الهيكل، حد جاي يطلع الكهنه اللي يخلوا الهيكل ده وسيله للكذب الغير صحيح. فتعمل نهضه روحيه، نهضه اقتصاديه، نهضه سياسيه. وده كان عند المفهوم بتاع الناس، وهو ده اللي الناس هتفت في وقت دخول الرب يسوع لأورشليم في وقت الهتاف. بس بعد شويه اتصدموا، هما نفس الناس اللي صرخوا أسلوبه لأنه كان غير التوقعات خالص. حتى لما اتكتب على الصليب ملك اليهود، وطول الوقت كان هيرودس بيسأله وبلاطس بيسأله أنت الملك، أنت ملك اليهود، أنت ابن، يعني كان طول الوقت هو ده الصورة اللي هو كان خايف منها، وكان طول الوقت عمال يسأل عليها. ودي فعلا العلة اللي اتكتبت انه ملك اليهود. بس هما ما شافوش الزاوية التانية، انه يسوع المسيح هو جاي عشان يملك ملك روحي مش ملك ارضي، جاي يملك على قلبك. وده مش هيحصل الا لما نحط الصورتين مع بعض، الملك المنتصر والعبد المتألم. لما نحط ده قدام بعض يظهر لنا يسوع المسيح المخلص.
1: يا أسيس بيتر، يعني حقيقي كتاب المقدس عن عظيم قوي، اني يعني ربط فكرة المسيح المنتظر بالتجربة على الجبل، بفكرة توقعاتهم عنه، وان هم اخدوا حتة بس ان هو يبقى الملك عليهم، لان يكون مخلص، بس مخلص بشكل متفصل حسب دماغهم،
2: حسب اللي هم عارفينه واللي عايزينه، وكانوا بيحطوا البوكس كده، بيحطوا جوه البوكس. بالزبط. هو ده،
1: هم بيفصلوه على احتياجاتهم ليه كمخلص. فاحنا محتاجينك تخلصنا من الرومان سياسيا، ومحتاجينك تخلصنا من الأزمة الاقتصادية، ومحتاجينك ترجع لنا ملك سليمان والرخاء والعيشة الهنية والهيكل اللي شغالة فيه الذبايح والدنيا زي الفل. فهم فصلوا مسيا بمزاجهم، عايزينه في التوقيت دوت بالشكل ده.
2: هقولك على حاجة تانية صغيرة، احنا ساعات كتير بنشاور عليهم باستغراب وحسن،
1: اوعي يكون احنا كمان بنفصل
2: احنا
1: نفسه.
2: بنفكر كده، احنا بنحط ربنا ساعات كتير في بوكس، احنا عايزين ربنا ده شكله كده يعمل ايه؟ يخدمنا. فسوري في اللفظ اللي هستخدمه، احنا بنستخدم ربنا مش بنعبد ربنا. فاحنا بنستخدمه لانه هيكون فايدة لينا. هو بياخدنا في حتة تاني خالص، هو بياخدنا عينينا تترفع عن كل ما هو مادي ارضي هينتهي، لما هو روحي ابدي. ده الامر الاهم اللي المسيح طول الوقت بيتكلم عن ملكوت الله. ملكوت الله ده مش مباني، مش سلطان. ملكوته قال له وقت ما المحاكمة، مملكتي ليست من هذا العالم، مش بمقاييس العالم، مش بشكل العالم، لكنه ليها أبعاد تانية مختلفة.
1: وانت نبهتنا دلوقتي لحتة مهمة جدا قبل ما أقرأ كومنت هبة، اني احنا بنعمل كده، بنحبس علاقتنا بالله وفهمنا عن الله في إطار احتياجاتنا الأرضية وصورتنا المشوهة عن الله، ان هو يسدد الاحتياجات المادية، يمنحنا السلام والرحمة، يطبطب علينا وقت ما نكون حزانة. يعني بمعنى أصح هو موجود عشان بس
2: مصلحتنا
1: الشخصية. هقرأ كومنت هبة ونطلع لفاصل ولسه مكملين عن قالوا عنه المخلص وهننقل في الجزء اللي جاي هو ليه هو المخلص. هقولك سؤال بعد كومنت هبة.
2: ماشي.
1: كومنت هبة بيقول لنا أولا بتقولي الحمد لله بسلامتك يا ليديا ربنا يباركك يا أسيس. شكرا يا هبة جدا.
2: شكرا يا هبة.
1: بتقول كيف خلص المخلص حياتنا وافتدينا وبالأخص إن في ناس شايفة ليه يبقى المخلص فالله غفور فليه خلصنا ومن إيه خلصنا يعني هو غفور فإحنا مش محتاجين المسيح يبقى مخلص هو يغفر للكل والله أزلي أبدي وصفة إنه غفور صفة أصيلة فيه في صفاته الأصيلة فبدم كده هيغفر للكل وإحنا خلقته فغفور رحيم فيغفر لنا كل
2: خلاص
1: ويغفر لنا فإحنا لا نحتاج إلى مخلص يجي يكون يخلصنا ويخلصنا من ايه ما هو غفور وغفر لنا فيخلصنا من ايه. هبة هنجاوب عليكي بعد الفاصل اللي جاي لكن السؤال المهم كمان اللي يمكن جزء منه يجاوب على هبة ليه المسيح يكون هو المخلص. هل في ناس تانية ينفع نقول عليهم ان هم كمان المخلص فسين من الناس هو المخلص وصاد هو المخلص والمسيح هو المخلص ففي قائمة نقدر نقول عليهم دولت نطلق عليهم هم كلهم لقب المخلص ولا لا ولو هو بس ليه هو المخلص الوحيد لو هتقولي كده
2: برضو سؤال كبير
1: كالعادة. هنطلع لفاصل ونرجع للسؤال اللي قالته هبة اللي يمكن يكون جزء من الإجابة عليه من السؤال الكبير اللي أنا طرحته على الأسيس بيتر. خليكم معنا.

0: اتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: رجعنا معكم من جديد ولسه مكملين في قالوا عنه على راديو سما. اهلا بيكم من تاني, وينفع تسمعونا من خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما, كمان ينفع تسمعونا من خلال الفيسبوك صفحتنا على الفيسبوك. لكن كمان هقول لكم على خبر جميل جدا, ان انتوا ينفع كمان تسمعونا على الساتلايت, وفي الحاله ديت انا هقول لكم كمان رقم التردد بتاعنا وتكونوا بتسمعونا عليه. ينفع تقدروا تتابعونا على الساتلايت على نايل سات, وعلى الرقم 11354/27500 رأسي في. فهنكتبه لكم كمان في الكومنتات علشان لو حابين تكونوا بترجعوا لي تكونوا بتشوفوه وبتدخلوا على الساتلايت وتكونوا بتسمعونا. أسيس بيتر, هبة سألت سؤال وأنا سألتك برضو سؤال, يمكن حاجة جوه حاجة منهم. المسيح هو المخلص الوحيد ولا فلان مخلص فلان مخلص وفلان مخلص, أو كل واحد مخلص في الجيل بتاعه, أو كل واحد اللي الأمة اللي بيخلصها. فموسى جه علشان يخلص أمة اليهود من عبودية في مصر, المسيح جه عشان يخلص المسيحيين, أو ما كانوش المسيحيين كانوا اليهود, لكن بعد كده بقوا في أتباع لي أتباع الطريق, وبعد كده هم بقوا أطلق عليهم المسيحيين في أنطاكيا, وبعد كده بقى أي حد تاني ممكن يكون جه برضو يخلص أمته شعبه. فهل هو المخلص الوحيد ولا كل نبي معين جه برسالة يخلص قومه؟
2: هسألك على هسألك هجاوبك بسؤال يخلص
1: إيه ده, احنا هنقلب
2: هسألك أقولك يخلص من إيه؟
1: ما ده سؤال هبة بقى.
2: ما هي ده يخلص من إيه, هي دي اللي تجاوب علينا.
1: طيب.
2: يعني لو قلنا أن موسى خلص الشعب من العبودية في أرض مصر, خلص طبعا هو كان بمعونة وقدرة الله, لكنه هو خلص من العبودية الأرضية. أنا خلصتك من أزمة, أنا خلصتك من مشكلة, أنا يعني خلصتك من في ناس كانوا هيقتلوكي مثلا,
1: كل ده
2: كل الحاجات دي أقدر أقول خلص يعني.
1: فنقدر نطلق عليه أنا بخلصك من أزمة مادية, من بخلصك من علاقة بايظة فبساعدك تتخلص منها. ففكرة الخلاص دية الوقتي أو من شيء ما
2: بالضبط.
1: أوكي.
2: لكنه إحنا بنتكلم عن خلاص أكبر, وهو خلاص من الخطية, وده مفيش حد يقدر يعمله, مفيش حد يقدر يخلص من الخطية. كلنا تحت الخطية, الكل أخطأ, الكل محتاج المخلص, فمفيش حد مخلص إلا يسوع المسيح, هو شخص الرب في أشعياء. أنا الرب وليس غيري مخلص. الرب, هتقولي لي طب ده الرب ده الله,
1: كنت لسه هقول
2: انا قريتك لا, ما احنا بنتكلم عن يسوع المسيح, هو ابن الله, هو شخص الله اللي تجسد. وده الشيء اللي يمكن في مرات ناس كتير تحس انه مش منطقي انه الله يتجسد, بس الفكرة لما بنفهم ان الخطية ابعادها ايه, تأثيرها إيه, شكلها إيه, عمل إيه في الإنسان, ده اللي يساعدنا أن احنا نفهم أنه التعامل مع الخطية تعامل خاص جدا, فعايزة شخص فريد جدا, شخص يكون مننا بس ما مش تحت الخطية, لكنه الله اللي تجسد. هو ده الطريقة اللي احنا نقدر نشوف فيها أنه الله تجسد عشان يرفع عنا خطيتنا. وهقول لهبة, يا هبة لما انتي بتسألي كان ممكن يقول بكل بساطة انا سامحتكم, انت غفور ورحيم يا رب, كلمة واحدة مش مستدعي الامر انك تتجسد وتتصلب وتموت والقصة دي كلها, ما كانش فيه استدعاء. هقول لك صح ومش صح, صح ومش صح. ليه؟ لانه لو هو قال سامحتكم ظهرت هنا ايه؟ محبة الله
1: ورحمته.
2: لكنه في نفس الوقت حصل ايه؟ انا خبيت او لغيت عدل الله. وليه احنا مش بنبص على عدل الله؟ احنا مش بنبص على عدل الله لانه احنا شايفين الخطية غلط، او احنا شايفين الخطية مجرد حاجة كده ان واحد كسر قانون او حاجة. الامر اكبر من كده بكتير. الخطية قوة افسدت الانسان، فعشان تقدري تتعاملي مع القوة دي والقنبلة دي لازم تعامل خاص. احنا لما نشوف قنبله هنا ينفع انت تتعاملي معاها تفكيها ولا لازم؟
1: طبعا بصرف النظر عن احنا باوقات بنجتمع نبص في ايه حب استطلاع
2: أيوة
1: فده
2: طبعًا.
1: تصرف خاطئ طبعًا. مننا فلكن
2: بس انت
1: لا طبعا
2: انت لازم تستدعي شخص من ضباط المفرقعات بلبس معين باجهزه معينه بطريقه مدى خطوره الامر. فالخطيه امر مهم، امر قاسي، امر ابعد مما نتخيل. مش مجرد حواء أكلت من الثمر، الموضوع أكبر من كده كتير. إن في خليقة فسقت حصل لها فساد بسبب الخطية. يعني أنا لو سمعت يعني أقول طبعا الخطية في كلمتين عشان يعني هبسطها نقدر نكون بنفهمها. هي أول حاجة بتيجي لذهننا أنها تعدي، هي كسر القانون، ده حقيقي. فحاجة المفروض ما عملهاش عملتها. بس في تعريف تاني من زاوية تاني للخطية بيقول لي كده، هو عدم إصابة الهدف. يعني إيه؟ يعني الله أوجدني الهدف وقصد، فجت الخطية عملت إيه؟ كأني بنشن بس مش في الدائرة، بره الدائرة، فحصل إيه؟ أني ما تممتش. فكان كأني أقدر أقول إنه التعدي هو شيء مفروض ما عملوش عملته فكسرت القانون. لكن كمان في حاجة تاني لو من ناحية عدم إصابة الهدف، إنه حاجة مفروض أعملها ما عملتهاش. ده باختصار شديد جدا.
1: أيوة فكرة آية في الكتاب المقدس بتقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطيئة. يعني أنا قدامي أعمل حاجة كويسة وما عملتهاش تساوي خطيئة.
2: بالضبط. والأمر اجتاز لكل جميع الناس، ما فيش حد مستثنى. الموت وصل للناس كلها لأن أجرة الخطيئة موت. وهنا مش كلام عن موت جسدي، موضوع أكبر بكده بكتير. الخطية مش بس مجرد حاجة فعل خطأ وخلص، لكنه الخطية هي سيد قاسي، يعني بيخليني عبد الخطية، عبد شوه في الخليقة دي. فالتعامل معها مش أمر سهل، التعامل معها أمر يتطلب تظهر فيه محبة الله وعدله، وده ما نشوفوش غير في الصليب. في الصليب نقدر نشوف محبة الله أيوة جدا، شوف في غفرانه جدا، نقدر نشوف عدل الله جدا جدا. فالاتنين يظهروا في الصليب.
1: يعني احنا دايما بناخد فكرة الصليب في المحبة، اللي هو حبنا مات من أجلنا، المسيح مات من أجلنا على الصليب، فالمحبة واضحة. وحتى غفرانه كان واضح جدا، يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وجوه الغفران محبة. وحتى محبته للص اليمين واللص الشمال الاثنين، يعني اللي تاب واللي ما تابش كان بيعلن ليهم محبة. لكن ينفع تفسر لنا أكتر عدل الله في الصليب كان شكله إيه؟ لأني برضو ده جزء من سؤال هيبة، ليه؟ يعني ليه يجي المسيح مثلا ويبقى هو المخلص؟ فما الدنيا سهلة يعني، خلوها سهلة يعني، ففين عدل الله في الصليب؟
2: طيب ينفع أرجع للعهد القديم؟
1: طبعا.
2: عايز أقولك أنه الصليب نقدر نشوفه في العهد القديم. طبعا
1: الناس كلها طبعا عارفاك تاريخيا في العهد الجديد.
2: بالضبط. لكنه نقدر نشوف الذبائح في العهد القديم هي الظل بتاعت الصليب. في الذبائح كانت بتتقدم ايه؟ الذبيحة علشان يتم الغفران ويتم تقديم الذبيحة عوضا عن الشخص المخطئ. كان بيجي ايه؟ الشخص بيجيب الذبيحة للكاهن ويحط ايده على الذبيحة، فبيحصل ايه؟ كأنه اقرار منه ان الخطية بتاعته بتتنقل منه للذبيحة. فالذبيحة دي في حد لازم يموت لان اجرة الخطية موت، فمش انا اللي هموت، مين اللي هيموت؟ الذبيحة هي اللي خدت. فده باختصار اللي حصل في الصليب، لانه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لنصير نحن بر الله فيه، مبررين. احنا كنا مدانين، احنا كنا مذنبين واحنا كنا مرفوضين، لكنه بدم يسوع المسيح صار لينا تبرير. يعني تبرير؟ يعني ليا قبول، ليا غفران بكل بساطة. ليه؟ طب مين يدفع تمن ده؟ مش انا اللي دفعته. فهنا يظهر عدل الله، محبته وغفرانه وعدله في الصليب، لانه الله اتم، الرب يسوع اتم كل مطالب الالهيه في كسر الوصيه وكسر القانون في شخص يسوع في الذبيحه دي، ودي كانت ذبيحه كامله.
1: مش هنحتاج بعدها ذبائح تاني.
2: عشان كده احنا النهارده محدش بيروح الكنيسه معاه الخروف بتاعه ولا الذبيحه بتاعته، لان ذبيحه المسيح ذبيحه كامله ابديه. ليه نقول ابديه؟ لان هو الله الغير محدود. فاحنا كبشر مخطئين، خطيتنا عملت شيء زمني ابدي في تاثير في علاقتنا مع ربنا، فكان لازم عشان تتصلح الامر ده حد غير محدود قادر يجي بسلطانه يكسر الخطية دي ويديني نصر عليها ويخليني من عبد الخطية لابن لله.
1: رائع، رائع جدا جدا، وتفسير على قد عمقه على قد بسطته العقل والقلب يقبلوه الحقيقة، لأني إذا كان ده عمل إلهي فهو العقل يقبله، لأنه العمل جاي من فوق لتحت، جاي من الله لينا، مش إحنا اللي بذلنا فيه المجهود. وده اللي يخليني أسألك سؤال صغنن جدا، هل الناس حاولت محاولات إن هي تستعين بنفسها علشان تخلص نفسها ولا لأ؟ وهل ده ممكن يدخل جوه طب الطريقة اللي عملها ربنا كانت مناسبة للإنسان ولا مش مناسبة للإنسان؟ يعني الإنسان حاول يخلص نفسه، طب الله حاول يخلص الإنسان بطريقة معينة. يمكن ده يدخلنا في حتة قبل ما نطلع نتكلم عليها بعد الفاصل، إن الميكانيزم أو الديناميكية
2: الاستراتيجية
1: اللي استخدمها الله كانت متناسقة مع رغبة الإنسان، طريقة الإنسان، محاولات الإنسان، ولا ضد محاولات الإنسان؟ هل كان في دور إنساني وكان في دور إلهي، ولا دور كله إلهي والإنسان لسه محتاج يعمل حاجة عشان يخلص نفسه؟ ده هيكون بعد الفاصل. يا رب يا هبة نكون كمان جاوبنا على السؤال بتاعك، لو ما جاوبناش أو في أي حاجة بعتلنا استفسار تاني. كمان جولة بتقول ربنا يباركك يا أسيس بيتر ويباركك يا ريديا، شكرا جدا يا جولة. تعالوا نطلع لفاصل مع بعض ونرجع نشوف الاستراتيجي الطريقة اللي استخدمها الله للخلاص، وهل متناسقة متناسبة مع الإنسان، وهل الإنسان حاول وهل عليه دور دلوقتي ولا لأ؟ بعد الفاصل.

0: افضل اغاني لك على راديو سما.
1: رجعنا معكم من جديد وطول الحلقه بنتكلم عن قال وعنه المخلص. اخذنا كده بانوراما ان يعني ايه مخلص وايه ارتباطه بالمسيح المنتظر ويعني ايه المسيح اللي هم منتظرينه يخلصهم وفكره الملك الارضي اللي هم كانوا منتظرينه، لكن هو كان عنده فكر تاني لملك ابدي سماوي اوسع اشمل، مش بس مجرد ملك محدود جغرافيا او محدود لشعب محدد، لا ده كان عنده رؤيه لاني لا انا جاي للعالم اجمع. اتكلمنا كمان عن ازاي الخطيه هي اللي خلت الانسان تحتها مش مضغوط، مش عايش حياه حقيقيه مع الله، لكن كان يحتاج الى مخلص. والسؤال اللي كان قبل الفاصل الاسيس بيتر، المخلص المسيح ايه اللي الميكانيزم او الاستراتيجي اللي استخدمها علشان نقدر عليه نقول هو ده الصح هو ده المخلص؟ فايه الميكانيزم؟ هل مازال الناس ليها لازم يكون قصاد هذا العمل اللي انت كنت بتكلمنا عنه انه كان عمل كامل، ذبيحة كاملة لا تحتاج الى ذبائح اخرى، هل يحتاج الانسان لمحاولات عشان يخلص نفسه من الخطية في الوقت الحالي؟ ده سؤال عارفة كبير بس هتجاوبنا عليه في حوالي 10 دقايق علشان عايزين زي كونكلوجن ورسالة في الاخر.
2: فضل. احنا يعني بنتكلم انه الانسان مقر ان في خطية، اسألي اي حد هيبقى قادر يشعر بالخطية. ليه؟ لأنه أنا شايف نفسي بغلط وده بيحسسني دايما بالذنب، ففي شعور بالذنب بيلازمني، فبحاول أني مغلطش، فاكتشف نفسي ما بعرفش أبطل، ما بعرفش أن أنا أسيطر على نفسي ولا أن أنا أغير من نفسي ولا أي حاجة، فده بيملاني بالإحساس بأني أنا خاطي، خلاص بقيت مختوم عليا كده أنا خاطي، إحساسي بالخزي. مش بس كده، بيخليني طول الوقت في محاولات فاشلة ما بعرفش، لأن الخطية عملت إيه بكل بساطة؟ فصلتني عن ربنا، فصلتني عن الناس، فصلتني عن نفسي. يعني بكل بساطة آدم وحواء استخبوا من ربنا وحاولوا يداروا عريهم بالورق تين ورق الشجر، يعني ابتدوا يغطوا نفسهم،
1: محاولاتهم الشخصية
2: محاولات ومحاولات كانت فاشلة. لما نشوف إنه الخطية لما دخلت خلت قايين يقتل هابيل ويتعمل مسافة ما بينه، فالخطية مش بس عملت مسافة بين ربنا، بمسافة بيني وبين إخواتي والجسد والناس، الخطية كمان فصلتني أنا نفسي. يعني قايين نفسه قال ذنبي أعظم من أن يحتمل، إحساسه بالذنب وإحساسه بالخطية خلاه كاره نفسه. فطول الوقت الإنسان بيعمل محاولات عشان يتخلص من شعوره بالذنب، يتخلص من شعوره بالخزي والعار، يتخلص من شعوره باليأس والفشل طول الوقت. كل العالم والديانات والفلسفات اللي حوالينا يقولك انت عشان تخلص من الحالة الشعورية دي انت محتاج تعمل حاجة، وده يعني ده في كل الديانات وفي كل الفلسفة، انك تعمل، انك تهذب نفسك، انك تشتغل على ان يكون عندك بعد اخلاقي، انه كل ده مش بيجمل. عارفة كده ميت بتحطي له بيرفيم، بتلبسيه احسن حاجة، مفيش اي حاجة بتعمل، لكنه هو في ايه؟ موت. وده الكتابة كلكم كنا اموات اموات، لانه الخطية هي موت. فكل محاولات الانسان دي فاشلة، كل الناس حوالينا بتقول اعمل to do فهتكون to be فتاخد to have تاخد حاجة. ده نفس العقلية، حتى اليهود لما الغني راح للرب يسوع له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، أعمل إيه عشان اخد؟ دي العقليه اللي هي،
1: وحتى سيس بيتر لغايه دلوقتي في كل الديانات اللي هو تبص تلاقي

0: أصلي كم مرة؟ أصوم قد إيه في السنة؟ أدي عشور أو زكاة قد إيه وصدقة قد إيه؟ أعول أيتام ومرضى وأرامل ومعرفش إيه عشان أعمل علشان كأني عايز، أنا أسفة في الكلمة، أسد عين ربنا
1: بالزبط.
0: إن أنا تمام، أنا كويس جدا،
1: أنا قادر أدفع تمن وفاتورة الخطية. فهي دي عشان كان رب يعني بيقول كده، ما حدش هيقدر يدفع فاتورة الخطية. كنت بتفرج من كام يوم كده على ريلز كده، فعجبني حد بيقول كده، الناس وربنا أو الإله بينهم سلم، هو بيقول بالتشبه، فكل الديانات بتحاول إيه، إني أنا تحت خالص،
0: فبحاول أطلع
1: بحاول أطلع السلم، بحاول أخد درجة، لو عملت حاجات حلوة أطلع درجة، عملت حاجات وحشة بنزل درجة، فطول الوقت بحاول أعمل حاجات عشان أوصل لربنا، عشان أكون في الوضع ده. الجميل عندنا إن الله هو اللي نزل على السلم عشان ياخدنا هو، لأن كل قوانا وكل قدراتنا ضعيفة إن هي تقدر توصل لفوق. أنا عجبني التشبيه ده اللي قاله، فهو ده بيلخص ببساطة شديدة يعني إنه ليس بالأعمال كي لا يفتخر أحد، محدش يقدر يدفع تمن فاتورة الخطية، لا أعمال ولا أي قدرة. وده اللي أنا عايز أقوله، ياما ناس حوالينا بتصوم أكتر وبتصلي أكتر
0: وأخلاقها جميلة،
1: وأخلاق جميلة، لكنه عنده فراغ وعنده إحساس بالخطية مش عارف يتعامل معاه، فطول الوقت ماشي بذنبه، ماشي بتعبه. لكنه باختصار شديد، هي الديناميكية اللي اختارها الرب مش to do عشان to be to do have، لا العكس، to have رقم واحد فتكون to be، تاخد إيه؟ هي النعمة، هي الأمر والخلاص، تاخده تهدية، دي عطية الله، to have فتكون ابدل الله، فتدو بعد كده تعمل أعمال الله. تعمل أعمال الله. فالمعادلة معكوسة، لو قدرنا نفهم الأمر ده أنه مش بالقدرة بتاعتنا، ليس بالأعمال كي لا يفتخر، بالنعمة أنتم مخلصون. وأنا حابب أقرأ معاكي آية في واختم بيها يعني وقتنا ده، في رومية 3:24 يقول متبررين مجانا بنعمتي بالفداء الذي بيسوع المسيح، مش بحد تاني، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. هنا كلمة أو جزء ده بيوضح لي الرب عمل إيه. فأنا بقول كده إنه هو بررني يعني خلاني في حالة، بدل ما كنت في حالة الإدانة بقيت مقبول، بدل ما كنت في حالة إني علي مديونية بقيت مخلص، بقيت مليان بالحب والغفران، قادر أعيش حياة مختلفة. إزاي ده حصل؟ بدم المسيح. فنقدر نقول التبرير ده لما نشوفه من ناحية الله، من زاوية الله، التبرير ده الله قدمه لنا بالنعمة
0: مجانا،
1: هدية، هدية، عطية الله.
0: طب أنا يعني أنا عارفة أن حضرتك هتقول لنا دلوقتي إحنا نعمل إيه، بس دلوقتي أنا الخلاص مجانا وبالنعمة، وأنا عليا أني أقبله. أنا بقى ازاي انا يعني عقلي مثلا، انا بسمعك دلوقتي بس انا ممكن اكون مش فاهم قوي، او انا حتى بره اطار المسيحيه اللي انا الكلام ده سمعته كتير في الكنائس، لكن انا بره الاطار ده، اللي هو فكره طب معلش ممكن تقولي 1-2-3 انا اعمل ايه؟ يعني اللي هو اعمل الصح، مش المسيح خلصك، هو المخلص الوحيد، اقبل ده بالنعمة وبالإيمان وما تقلقش أني هو ادهولك مجانا وبررك مجانا. أنا النهاردة في سنة 26 أنا علي أعمل إيه بعد ما أسمع الكلام ده؟
1: تبرير الله لينا كان مجانا زي ما كنا بنقول، بس عشان استقبله واستفاد بيه محتاج الإيمان. هو بيقول كده، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه، إني أصدق، إني أصدق أنه حبني ودفع الثمن، تمام؟ والثمن بتاع التبرير ده كان بالنسبة للمسيح مكلف، يقدم إيه؟ دمه. بالنسبة لي أنا إيه؟ مجانا، متبررين مجانا.
0: المسيح بالنسبة له مكلف قدم دمه، لكن أنا بالنسبة لي مجانا.
1: مجانا.
0: تمام.
1: مجانا. أنا إيه اللي خليني أصدق في ده؟ أنا إيه اللي خليني أقول إنه فعلا موت المسيح غفر خطيئتي؟ ده سؤال مهم جدا. عارفة لو موت المسيح وخص القصة خلصت عند الصليب، هقولك الأمر مشكوك فيه 100%. يا ما جه للأرض رجال الله أنبياء بيعملوا أعمال صالحة، بيتكلموا حلو واواوا، لكنه هم محدودين، لكنه ابن الله اللي مات على الصليب هو قام. ودي النقطة التانية، بدون قيامة المسيح مفيش أي تأكيد لكل اللي احنا بنقول ده. فاحنا إيماننا قائم على موت المسيح وقيامته، مش موت المسيح بس. فقيامة المسيح هو دليل لتبريرنا. أعمل إيه النهاردة؟ ده اللي احنا محتاجينه. بكل بساطة أنا بقول لكل واحد بكل قوة، أنت النهاردة شاعر بالذنب، حاسس بالخوف، حاسس بالخزي، تعبت ويأست من نفسك، وكل المحاولات بتاعتك فشلت بأنك أنت تعيش حياة حقيقية. بكل بساطة هو بيقول كده، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. روح له كده بكل ما أنت فيه بخطيتك. أوعى تكون بتقول هبطل الخطية وجيله، هبطل اللي أنا بعمله، هبطل إن أنا أدخل على السيطات دي، أبطل إن أنا أعمل كذا وكذا وكذا. روح له قل له أنا مش عارف، أنا مسلوب الإرادة، أنا ضعيف جدا، وأنا نهاردة ما عنديش حل تاني غير أني أستقبل نعمتك. الأمر ده لما بتقول ده لربنا نهاردة، ممكن تسميها صلاة، ممكن تسميها دعاء، ممكن تسميها أي شيء، بس لازم تكلم ربنا. قل له الوضع اللي أنا فيه نهاردة مش قادر أكمل فيه، كل يوم الخطية بتأيدني أكتر، كل يوم مهما كان بتطور وبكبر وبكون في أحسن الأماكن وفي أحسن المستويات، لكني من جوايا حاسس أني ضعيف قدام الخطية، وضعيف جدا قدام كل ضغوط العالم. قل له يا رب أنا جاي لك بكل ضعف، جاي لك بكل خطية، جاي لك بكل شهوة، جاي لك بكل قيد، وأصدق أن دمك يطهر. الصلاة دي لما بتصليها بقلب صادق، وانت محتاج تصليها وتقول له رب أنا مصدق، هتختبر نعمة الله. نعمة الله مش محتاج أن أنا أقول لك 1+1=2، لكنه هي عمل إلهي يخترق قلبك. بس أهم حاجة في الأمر ده أنه قلبك يكون عايزه بجد، وهو أبدا أبدا ما هيكون بيرفضك، صدق أنه يعرف يوصل لك. عايز أقولك أن النهاردة وانت بتسمع الراديو بتاعنا، البرنامج بتاعنا، هو صوت بينادي عليك، مش مجرد صدفة ولا مجرد انت بتقلب في القنوات أو الريلز، لكنه هي دعوة خاصة جدا. ودي تقدر تنطلق وتقول له أنت وقفتني النهاردة قدام الكلمة دي، عايز تقول لي إيه؟ عايز توصل لقلبي إزاي؟ صدق في يسوع المسيح اللي غير، اللي دفع ثمن خطيتك، ويقدر يديك غفران الخطايا ويديك خليقة جديدة تعالج كل فساد الخطية أو جدته.
0: يعني أسيس بيتر، الحقيقة الرسالة الأخيرة دي بتخلينا واقفين قدام كلمة الله وقدام شخص المسيح، عاجزين عن العمل العظيم العظيم. إحنا المؤمنين بيه وبنيجي نتكلم هنا وبنقول عنه، بنيجي مبهورين بالعمل اللي عمله في حياتنا إحنا. عشان كده عايزة أشكرك الأول، وبجد ربنا يباركك قوي على الحلقة الجميلة دي اللي وجهت عينينا فيها على المخلص الحقيقي الوحيد هو يسوع المسيح. وعايز أقول أأكد على كل واحد اللي دقناه، نفسنا قوي ان انت كمان تدوقه، اللي عرفناه عن المسيح نفسنا انك انت كمان تعرفه. لو مصدق زي ما كان الأسيس بيقول هتآمن هتاخد، لو مش مصدق دور ورانا واقرأ واسأل واعرف، ودي نفسك فرصة انك انت تغير افكارك، تغير معتقداتك، تدور على الحقيقة فين علشان تعرفها بجد. الحياة محتاجة انك تكون بتدور، لان الحياة مش رخيصة، دي حياة ابدية. شكرا تاني أسيس بيتر، وربنا يباركك على الحلقة الجميلة دي، وأقابلكم على خير الاثنين اللي جاي وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. باي باي.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش في مواضيع كتير قوي من هنا وهناك. والنهاردة هنكون بنتكلم عن حلقة حلوة قوي، حلقة فيها غموض كده وبعض الأمور الشائكة. هنتكلم عن الأسرار النهاردة، هنتكلم على حتة حلوة قوي كده في الأسرار، يمكن بتثير الفضول، اللي هو فكرة ايه. طبعا احنا كلنا بيبقى عندنا فضول ان احنا اول ما حد يجي يقولك انا عايز اقولك سر، دايما تلاقي الصوت وطي كده، ودايما تلاقي ايه اول ما تسمع كلمة انا عايز اقول سر، يعني بتحس ان في حماسة رهيبة ان انا اسمع انت عايز تقول ايه. بس هو بصراحة النهاردة هنتكلم ان مش كل حاجة تتقال ومش كل حاجة تستخبى. السر ده ممكن يبني ثقة كبيرة ما بيننا، وممكن يكون بيتسبب في هدم حياة كاملة. النهاردة هنعرف مع بعض امتى السر يبقى فضيلة، وامتى يبقى خطية، وامتى يبقى خطر جدا. فلو صاحبك قالك سر وانت عارف انه السر ده فيه أذية كبيرة لحد، او في خطر ما على الناس اللي حوالينا، يا ترى انت هتلتزم بالسر علشان خاطر ده سر فانا مش ممكن اقوله، ولا هنا السكوت بيبقى نوع من انواع المسؤولية؟ يعني هنا بقى في الحالة دي نقدر نقول الصمت مسؤولية. طيب، وكمان لو اتيحت ليك فرصة ان انت هتعرف سر، والسر ده هتكشفه، يعني يا ترى تعرف سر من أسرار التاريخ، من أسرار الفضاء، البحر، سر عن أصحابك، عن عيلتك، عن شريك حياتك، في قلب أي حد بتحبه، ولا سر عن نفسك؟ يعني ترى إيه أكتر نوع من الأسرار أو السر اللي أنت نفسك كده اللي هو يا رب نفسي أعرف السر ده إيه، نفسي يعني. فخلينا ندردش مع بعض النهاردة ونحكي في حلقة الأسرار، وناخد ندي كتير مع بعض. بس خلينا الأول أفكركم أنكم دلوقتي تقدروا تبعتولنا على لايف الفيسبوك، وتتابعونا على لايف الفيسبوك، كمان تقدروا تبعتولنا على الواتساب، على الماسنجر، وكمان تقدروا تكونوا بتشوفونا على اليوتيوب، ساوند كلاود. احنا موجودين في تقريبا almost كل المنصات، موجودين على انستجرام، موجودين على تيك توك، موجودين في كل حتة، تابعونا. وكمان دلوقتي ربنا باركنا وبقينا على النايل سات واليوتل سات، والترددات هتلاقوها موجودة في الكومنتات. خلينا نصبح على بهاء، بيصبح وبيقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا بهاء، بقالك كده كم حلقة مش بتدخل، يومك مليان بالبركة والنعمة يا بهاء. ايه رأيك في قصة الأسرار دي؟ بتحب تعرف الأسرار؟ تحب حد يقولك بهاء انا عندي سر وعايزة شاركك بيه، فتحس ان انت مبسوط كده ان انت تعرف السر؟ ولا بفرقش معاك قصة الأسرار دي؟ طب هل انت من الشخصيات اللي بتحب تقول أسرار عن نفسها، ولا لا ما اقولش حاجة عن نفسي، ولا في على حسب بقى؟ يعني ممكن تقول في ناس لو هو حاجة مثلا، امتى اصلا اقول السر وامتى اخبيه؟ يعني موضوع الخصوصية ده، امتى يبقى هو خصوصية وامتى يبقى سر، وامتى يطلع وامتى ما يطلعش؟ موضوع شائك الصراحة قوي بنتكلم فيه. كل واحد اصلا فينا عنده اسرار، يعني مش هنلاقي حد ما عندوش اسرار. في اسرار محدش بيعرفها خالص وبتبقى جوه البني ادم، وما ما بيصرحش بيها لحد، يمكن بيتكلم فيها مع ربنا أو مع نفسه. وأسرار ممكن يكون بختار شخص واحد بس بثق فيه جدا وهو اللي أتمنه عليها، وأسرار تانية بقى بنحاول نعمل نفسنا مش واخدين بالنا منها. يعني عارفين في بعض الأسرار اللي بتشعرنا بالذنب دي، أوقات بنتجاهلها وبنعمل نفسنا إن إحنا مش عايزين نتكلم فيه أصلا. هل كل سر لازم يفضل مدفون، ولا في أسرار لو فضلت مستخبية تدمر صاحبها؟ وليه أول ما بنسمع جملة هقولك سر بس اوعى تقول لحد بتلاقي معدل التركيز عالي قوي؟ النهاردة كلامنا كله هيكون عن الأسرار، بس مش مجرد كلمة، ده جزء من حياتنا. هنعرف الفرق ما بين الخصوصية وما بين الكتمان، امتى حفظ السر يكون أمانة وامتى السكوت يبقى غلط. أوقات بنبقى لازم نتصرف في السر لأنه أوقات هندمر. وهجيب لكم قصص، بصوا عاملة لكم سيرش بقى على كمية قصص، يا إما قصص واقعية يا إما قصص أنا حرفت فيها شوية علشان اتعرضت على السوشيال ميديا فأنا عايزة أعرضها بس غيرة فيها شوية عشان يعني ما تفتكروش القصة الرئيسية. هنتكلم على أسرار حب وصداقة وجواز وشغل وحاجات كتير قوي. هنشوف كمان الكتاب المقدس بيقول إيه فكرة الأسرار، وهنشوف انه اوقات ربنا بيسمح بكشف الاسرار، بس هل عشان يفضح الانسان ولا علشان يحرره ويشفيه من حاجة معينة غلط في حياته. مستنية تعليقاتكم ومستنية مشاركتكم، وطبعا لعبة شهور الميلاد، قول شهر ميلادك ونتشارك مع بعض. خلينا بهاء بيقول ما بحبش الاسرار ابدا. ما بتحبش تسمع أسرار ولا ما بتحبش حياتك يبقى فيها سر، ولا عندك أسرار يا بهاء ومش عايز تشاركها مع حد؟ فضفض كده، تعالى ندخل جلسة اعتراف كده ونفضفض. هو أصلا بيقول أنا حياتي ما فيهاش أسرار، بوتيتا بوتيتا بوتيتا خالص، ولا سر صخنون قد كده ولا حاجة خالص، يعني كله كله اللي جواك طالع براك، مفيش حاجة خالص، راجع نفسك كده هتلاقي. لا، انه اوقات بيبقى الواحد عنده حاجات خاصة جدا، نوع من الخصوصية ومش عايز يقولها، او نوع من الحاجة هو عارف انه ما كانش ينفع انه يقولها، يعني دور كده. نانا بتقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل عليك يا نانا، ممكن قلب بني علشان انا لابسه ابيض في بني برضو، حطيته على طول القلب ابيض، فانا قلت برضو نسيتي القلب البني يعني. ايه رايك في الابيض والبني مع بعض الكوكتيل كده؟ وبهاء بيقول انا وانا بتكلم اسراري بتطلع لوحدها. انت من الناس اللي لما بتقعد بتحكي كل حاجه عنها، على فكره انا كده برضو يعني، اعرفش يبقى عندي اسرار قوي، بس لا عندي كام سر كده في حياتي بس برضو مش بعرف احتفظ بيه قوي، انما بشارك بيه ناس قريبه مني. يعني انا حد دايما بشوف انه كتمان الامور اللي هي اللي بتتعب او كده، بحس انه بيتعب الانسان من جوه، انا احبش حاجه تتعبني الصراحه، اتعب نفسي ليه اذا كنت ممكن اشارك الناس اللي بحبهم. فانا برضو شويه كده ايه يعني، برضو شبهك في الحته دي. ونانا بتقول اذا كان السر مجرد امر شخصي لا يؤذي أحد فمن أفضل احترام ثقة صاحبتي وعدم إفشه. طيب ولو كان بيأذي حد هنعمل إيه بقى؟ لو كان بيأذي حد ولو كان بيضر كمان، وده برضو جزء هنتكلم فيه النهاردة، لأنه في أوقات ناس بتدخل في المأزق ده، بتبقى عارفة أن في خطورة جدا من السر، بس عشان هي نوع من الأمانة ونوع من الالتزام فأنا مش هقول السر ده. خلينا نتكلم على وقائع في المجتمع، وخلينا نتكلم على حقائق ونشوف. مريم مرمر، وحشتيني قد البحر وسمكاته قد السماء ونجمتها، ده كلامي، ده الديكشنري بتاعي يعني. بقالك كتير مش بتدخلي يا مريم. وهي بتقول صباح الخير والمحبة عليكي يا فينا، وحشتيني كتير وشهر، انت وحشتيني قوي قوي قوي قوي، سلمي لي على بسمة جدا جدا وقولي لها انها وحشتني، وشهر ميلادي 6، يلا بينا نشوف شهر 6 بيقولك ايه، وقولي لي ايه موقفك في قصة الاسرار. هل انت شخص بيحب يبقى عنده اسرار ويحتفظ بالاسرار لنفسه، ولا شخص بيحب بيتكلم عن اسراره مع الناس المقربة ومع ذلك عندك الحتة الخاصة بيكي ما بتطلعيهاش لحد؟ وكمان تعالي نتكلم في المشكلة اللي عندنا، لو في سر وحد قالهولك قوي بس انت عارفة ان السر ده بيأذي حد تاني، هتتصرفي ازاي وهتعملي ايه؟ تعالي نشوف شهر 6 بيقول ايه. لو هبدأ من جديد هبدأ بنقط، كملي. لو هبدأ من جديد هبدأ بايه؟ هتبتدي حاجة جديدة انت جات في دماغك دلوقتي، في هتبتدي بايه؟ تعالوا نكمل التعليقات. وبهاء بيقول احنا بنعرف حياتنا واسرارنا من الناس. لا مش فاهمة، يعني احنا بنعرف حياتنا واسرارنا من الناس، بتعرف حياتك ازاي من الناس؟ يعني الناس بتبقى ازاي عارفة عن حياتك؟ يعني هي اللي بتيجي تقولك حياتك عاملة ازاي؟ مش فاهمة. نانا بتقول اذا كان السر يعني ان شخص قد يتعرض لأذى حقيقي جسدي او مالي او قانوني او نفسي شديد، فمن الافضل محاولة اقناع إقناع صاحبتي بإصلاح الأمر أولا. طب ولو قالت لك أنا غلطانة أن أنا قلت لك وما تقوليش وأنا قلت لك من الأول أنه سر، إزاي أعمل ده؟ وبهاء شهر 11 وشهر 7 أوكي، بس كل واحد بيطلع له سؤال بيرد عليه. شهر 11 بيقول لو هقول الحقيقة هقول إيه؟ لو هتقول الحقيقة في أي حتة في الحياة، يعني أي حاجة في الحياة لو هتقول فيها الحقيقة هتقول إيه يا بهاء؟ يعني في حقيقة جواك ونفسك تعلنها، فيا ترى الحقيقة اللي هتقولها هتقول إيه؟ حتى لو الحقيقة دي مؤلمة. وكمان شهر 7 يلا بينا نشوف شهر 7 بيقول إيه. لو هسيب حاجة ورايا هسيب نقط، لو هسيب حاجة ورايا يا ترى إيه اللي ممكن شهر 7 يسيبه وراه؟ هيسيب حاجة ويقرر إنه خلاص مش هيرجع لها وهيسيبها لأنها تستحق إنها تتساب ورا، هتبقى إيه؟ ونانا شهر 4 يلا بينا يا نانا نشوف شهر 4 بيقولك إيه. لو هسامح حد هيكون مين؟ لو هسامح حد هيكون مين في شهر 4؟ يلا بينا نكمل التعليقات. ومجدة صباح الفل عليك يا مجدة، يومك مليان بالبركة والنعمة دايما. احكي لي بقى موضوع الأسرار بقى بصفتك خبرة في الحياة، ايه موضوع الأسرار؟ هل فكرة ان انا اشارك سر الموضوع ده سهل؟ هل ليه الناس بتحب تعرف الأسرار قوي يا مجدة؟ ليه اول ما تيجي تقولي لحد كده توطي صوتك تقولها اقول لك سر انا؟ ليه؟ وليه بيبقى عندنا فضول قوي نعرف الأسرار؟ وليه اوقات بنخبي أسرار؟ وليه اوقات بنتحط في مأزق او نعمل ايه لما نتحط في مأزق انه في سر عرفته مضر جدا وانا يعني لازم اقوله او مش عارف اقوله، اعمل ايه؟ يعني امتى السر ينفع يتقال وامتى ما ينفعش يتقال، ولا هو ما ينفعش يتقال على طول؟ وفي إلياس صباح الفل عليك يا إلياس، انت اول مره تدخل معانا، انا اول مره اقرا الاسم ده، مش عارفه متهيالي انت اول مره تدخل معانا. يومك مليان بالبركه والنعمه، انا فينا وده برنامج صباح سما وده راديو سما، والنهارده بنتكلم في حلقه الاسرار، ومعانا لعبه الشهور، كل واحد بيقول شهر ميلاده وتعالى نتشارك كده ونشوف بيقول لك ايه. طيب بهاء بيقول هقول ان ماشي يستر، ان ماشي بستر، انه هقول انه مش ماشي بستر ربنا، مش اني ماشي بستر ربنا. انت كنت ايه، شهر 7 ولا شهر 11 ولا ايه؟ مش فاهمه. وكمان نانا شهر 12، ده شهر 12 ده ليا، يلا نشوف هيقول ايه. لو هخبي حاجه هخبي ايه؟ لو هخبي حاجة هقولك هخبي حاجة أكون عارفة أن أنا عملتها مش مظبوطة، أو أن أنا أكون هي مش عاجباني، بس أنا عارفة أن هي مش مظبوطة وقدمت عنها توبة وربنا حسيت أنه خلاص غفرها وحسيت أنه أخدت عهد جديد مع ربنا فيها، فمش محتاجة أن أنا أقولها تاني لأن أنا متأكدة أن أنا عمري ما هرجع لها تاني. دي حاجة ممكن أخبيها ومش محتاجة أن أنا أقولها لحد لأني أوريدي أنا حلتها مع ربنا وأوريدي قدمت عنها توبة، فمش دي بقت حاجة خاصة بقى يعني تتعدى موضوع السر، فحاسة أنه ممكن أخبي ده. هخبي إيه متى؟ ما بعرفش أخبي حاجة قوي، بس ممكن يعني ممكن في أفكار في حاجة دي ممكن أتكلم فيها مع ربنا بحس انه هو بيريح قوي وبعدين بعد كده بتشفي منها يعني، فما بقاش محتاجة اقولها تاني. طيب تعالوا احكي لكم قصة واسيب لكم التعليق تقولوه لي وقت الفاصل. دي قصة حقيقية بس انا حرفت فيها شوية الصراحة عشان اغير شوية عشان ما تعرفوش حصلت في اني شركة من الشركات، فغيرت فيها شوية، بس دي قصة حقيقية بس محرفة، محرفة من قبلي. طيب شركة كبيرة من الشركات كان المدير وصاحبها بتاعها ناجح جدا وكان ناقل الشركة في حتة تانية خالص، وكل الناس كانت بتحترمه في الشركة، ركزوا معايا في الحكاية دي قوي عشان أنا عايزة تعليقكم، وكانت كل الناس بتحترمه جدا وكل الناس بتحبه جدا، المرتبات كانت حلوة قوي، كان حد أمين قوي في كل حاجة الصراحة، وكانت الشركة في حتة تانية خالص. بعد فترة الشركة بدأت تخسر ملايين، والقرارات اللي طالعة من صاحب الشركة اللي هو المدير ده بقت غريبة جدا، والمدير كمان بقى عصبي جدا ومش مركز في أي تفاصيل. الموظفين ما كانوش عارفين إيه اللي حاصل وإيه الدروب الكبير اللي حصل في الشركة وليه الدخل حصل فيه مشكلة بالشكل ده. فافتكروا إنه عنده مشاكل مالية، مشاكل في البيت، يعني افترضوا إن في سبب أو ممكن يكون عنده ضغط ما وهيبيع الشركة. فابتدوا يدخلوا في حتة احنا نبدأ ندور على شغل لأني واضح إن الأوضاع بتسوء جدا. بس الحقيقة كانت مختلفة تماما. بعد فترة المدير اختفى من الشغل وابتدى ما يجيش لكذا يوم. بعدين عرفوا وفوجئوا إنه دخل المستشفى بسبب انهيار عصبي جاله. ومن هنا ابتدت تظهر المفاجأة اللي حصلت في حياة الشخص ده. السكرتيرة اعترفت إنها كانت عارفة سر من أكتر من سنة. المدير ده كان عنده مرض خطير جدا وطلب منها، لأن هي كانت بتحجز له مواعيد الدكاترة وكانت بتنظم له جلسات العلاج والحاجات دي كلها، بس هو طلب منها طلب إن هي ما تقولش لحد خالص، حتى لمجلس الإدارة، حتى الأقرب مساعد لي. فطبعا هي كانت مضطرية تنفذ الأوامر لأنه هو قال لها أنه ده سر، وبصفتها أن هي المسؤولة والموكلة منه على الأمور في الحياة، فهي مش مفروض أن هي تقوله. فابتدت تنفذ الأوامر وتخبي مواعيد العلاج وتبرر غيابه وتغير جدول الاجتماعات علشان ما حدش يشك في أي حاجة. مع الوقت بدأ المرض بيأثر على قراراته، على الإمضة بتاعته، على حاجات كتيرة قوي. فالشركة كلها دفعت التمن ده بعد الأزمة. عملوا اجتماع مجلس إدارة وقال واحد من أعضاء مجلس الإدارة جملة كانت مشهورة قوي، إنه المشكلة ما كانتش في المرض، المشكلة كانت في السر اللي المدير قرر إن هو يخبيه. المرض كان ممكن إن هما يتعاملوا معاه، يجيبوا حد مفوض عنه، الشركة تمشي والراجل ده ياخد الفترة بتاعته من غير ما يحصل له الانهيارات دي. لكن كان إخفاء الحقيقة عن الأشخاص اللي كان لازم يعرفوا خلى الأزمة كبيرة جدا. فالسؤال هنا، لو كنت مكان السكرتيرة، هل كنت هتحتفظ بالسر لأنه أمانة، ولا كنت لما بتلاقي الشركة بتقع بالكيرف ده وانت بتحب الشركة وخايف عليها، كنت هتتكلم مع حد من مجلس الإدارة عشان تنقذ الشركة؟ في رأيكم كده، هل حفظ السر مفيش أي قوانين في الحياة تنهي، وإمتى الواجب بتاعي يبدأ في حفظ السر؟ خليني كده أطلع فاصل، وفي الفاصل تعالوا شاركوني رأيكم في الحكاية. باختصار للي لسه داخل، مدير شركة كان ناجح جدا، نقل الشركة في حتة تانية خالص، وفجأة حصل له دروب في صحته، بس خبى عن كل الإدارة وخبى عن مجلس الإدارة وكل حاجة، وقرر إنه هو يتعالج ويدير الشركة. فطبعا حصل انهيار في الشركة وهو كمان دخل المستشفى، فاضطرت السكرتيرة تعلن المشكلة الكبيرة، بس كان بعد فوات الأوان. فإيه رأيكم في موقف السكرتيرة؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض. فين الفاصل؟ اهو.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: دبل إسبريسو، القهوة بأنواعها ناس كتير بتحبها وما تقدرش تستغنى عنها، لكن أنا شخصيا بشربها أحيانا، وهي بالنسبة لي الحقيقة رمز للسعادة كده زي الشوكولاتة مثلا. أكيد أنت اللي سمعني دلوقتي في حاجة أو حاجات لما تشوفها أو تحسها أو تشمها أو حتى تيجي سيرتها قدامك بتبتسم تلقائيا ومودك بيبقى كويس وشك ينور. ولنا هنا وقفة لكن في حاجات مجرد سيرتها بتزعجك وتفكرك بتفاصيل ومواقف ضايقتك جدا وعلمت فيك. النهاردة بقى عايز أقولك إن النسيان مستحيل من ذاكرتك علميا يعني، يبقى نصيحتي ليك إنك تسامح من قلبك علشان المواقف اللي بتضايقك ترجع لورا لورا لورا في الخلفية. وعشان اللي بقوله لك مش سهل وممكن ياخد وقت طويل، فإنت محتاج مساعدة، ومش أي مساعدة بصراحة. ففي كل مرة تفتكر أو تتضايق قول جواك ساعدني يا رب.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
2: موقف السكرتيرة اللي حكيته في الأول وهنبدأ نتخانق فيه عشان الناس اللي لسه داخلة دلوقتي، دي حكاية من واقع الحياة عن صاحب شركة كان عنده شركة كبيرة جدا وكان دخلها حلو وعرف يكبرها، وبعدين يعني جاله وعكة صحية كده جامد جدا، اكتشف انه داخل تجربة مرض خطيرة، فطلب من السكرتيرة بتاعته ما تقولش لحد. وفجأة ابتدى ياخد قرارات عصبية جدا، ابتدى يتأخر في الاجتماعات، ابتدى ياخد يتأخر في الامضاءات، فمجلس الإدارة اجتمع ما كانش عارف ايه اللي بيحصل، هل هيبيع الشركة، هل في مشكلة عنده، هو مش مشارك حد بأي حاجة، السكرتيرة الوحيدة اللي تعرف. وهو طلب منها انه سر وما تقولش لحد خالص، واتمنها على السر ده، وبعدين انقطع عن الشركة ودخل المستشفى. فهي هنا اعلنت الحقيقة ان هو كان تعبان وطلب انه محدش يتشارك. طبعا مجلس الإدارة زعل جدا لأنه كان ممكن ينقذ الشركة بدري، وكان ممكن يعمل تفويض لحد أنه يحل محله لغاية ما يقوم من الوعكة اللي هو فيها، وكانت الدنيا هتمشي والموظفين ما يتبهدلوش بالشكل ده. مشكلة الشركة هنا ومشكلة الراجل ده أنه كان الأذية للجميع، مش ليه هو بس. خلينا النهاردة نتكلم في قصة الأسرار، ونتكلم إمتى السر يبقى خصوصية وكتمان، وإمتى السر يجب أن يعلن أو يجب إن هو نلحق بيه خطر. وهنشوف رأي الكتاب المقدس برضو في الحتة دي علشان نكون صراحة مع بعض، وعلشان إحنا أوقات بنتكلم من واقع خبرتنا ومشاعرنا، بس في واقع تاني في الحياة محتاجين إن إحنا نتكلم فيه. ليس كل سر يجب أن يكشف، لكن عندما يتحول السر خطر على الآخرين يصبح الصمت مسؤولية وليس مجرد أمانة. ده قانون هنبني عليه الحلقة النهاردة. ليس كل سر يجب أن يكشف، ولكن عندما يتحول السر إلى خطر على الآخرين يصبح الصمت مسؤولية وليس مجرد أمانة. خليني أخد التعليقات ونتكلم النهاردة على السكرتيرة دي، وفي قصص تانية كتيرة قوي جايبها لكم نحكي فيها ونتكلم فيها ونشوف لغاية ما نوصل لحل لهذه القضية. احنا وصلنا، ماجدة بتقول السر طبعا لو اتقال ما بقاش سر، لكن لو كنت واثقة في حد ممكن أسأله في الموضوع عشان نوصل لحل. صح جدا. أوقات احنا بنقول سر مش عشان نفضفض وبس، عشان أنا في كارثة ومش عارف أحلها، عشان السر حمل تقيل عليا ومش قادر أستحمله فمحتاجة أتحرر منه وأكون بنقي حد بثق فيه تماما. نانا بتقول سيكون هو الشخص الذي سيؤذيني أكثر من غيره ولا أقول اسمه أنه سر. ماشي. بهاء بيقول الأمهات ما بيحبوش يخبوا أسرار على أولادهم. بالعكس، عايز أقول لك بقى من واقع الحياة، الأب والأم أكتر اتنين بيخبوا أسرار على أولادهم، دي حقيقة. لأنه الحياة على أي أب وأم مش سهلة خالص، والحياة على أي أب وأم بيكون فيها تفاصيل مؤلمة جدا، لو الأولاد عرفوها ممكن يتعبوا قوي. فهنا الأب والأم بيكونوا أكتر اتنين بيبينوا للأولاد إن الحياة ماشية حلوة وإيزي وجميلة، إنما فيها قدر من الأسرار ما ينفعش يعرفوها لمصلحته، وده نوع من الحكمة. بهاء بيقول في الحياة عموما أنا قلت لشخص ما سر، بس اوعى تقول لحد، هيروح يقول لحد وينقل ويقول له اوعى تقول لحد ويفضل السر يلف يلف، اوعى تقول لحد. مع انك انت ما عندكش أسرار يعني، بس ما علينا. بص يعني هو فكرة ان انت تقول للشخص اوعى تقول لحد دي فكرة صحية جدا. انت هنا بترمي له الأمانة انك ما تقولش لحد، انت طلبت طلب صريح وواضح انك ما تقولش لحد. ولما تسمع كلام من حد لازم تسأله، تقوله هو انا ينفع اقول ده لحد ولا ما شاركوش لحد؟ لو هو نسي حتى يقولك اوعى تقول لحد، عشان الكلام يبقى واضح وبين كده من الاول. ماجدة بتقول موقف السكرتيرة سليم. مين موافق مع ماجدة ان موقف السكرتيرة سليم؟ يعني خلينا نشوف القصة دي مع بعض. ومريم بتقول بصي يا فينا عشان أكون أمينة معاكي في حتة الأسرار دي، بتكون أمانة من رابع المستحيلات أفشي سر حد مؤتمن عليه. أما بالنسبة لي بتعامل بحكمة مع اللي مع كل اللي حواليا. لو حاجة خاصة بيا بفضل إنها تكون خاصة بيا أنا بس. حلو، ده نوع من الخصوصية. وهنا هنفرق قوي في الحلقة ما بين الخصوصية وما بين السر، وإمتى ينفع أطلع الخصوصية وإمتى من حقي إن أنا ما أطلعهاش، حتى لو اللي حواليا طلبوا مني إن أنا أقولها، بس دي حاجة خاصة بيا. من حق كل إنسان إن يبقى ليه حتة، حتى ما بين الأزواج كل واحد فيهم عنده حتة خصوصية، ما ينفعش الدنيا تبقى سداح مداح كده. بهاء بيقول لو حد قال لي سر طبعا حتى لو خطر عليه مش هقوله لحد، ممكن أنصحه لكن ما أقولش لحد. انت متأكد من الكلام ده؟ يعني عرفت ان واحد صاحبك رايح ينتحر هتسكت وتشوف صاحبك مات؟ طب مش هتحس بالذنب؟ طب مش هتلومه؟ هل انت متأكدين من كلامكم في واقع حياة ممكن يؤدي الى الموت، ممكن يؤدي الى جريمة قتل، ممكن يؤدي الى تحرش، ممكن يؤدي الى مصيبة كبيرة؟ هل في الحالة دي انا ممكن اسكت عن السر؟ طب خلينا نتكلم ده برضو خلال الحلقة ونشوف مع بعض يعني إلى أي مدى إحنا ممكن نكون مكتمين على السر. نانا بتقول السعي بالوشاية يفشي السر، وأما الأمين الروح فيكتم الأمر. حلو قوي. السعي بالوشاية يعني إيه؟ يعني أنا هدفي إن أنا أروح أعلن السر عشان أوقع الناس في بعض. يعني الله عالم بالنيات وبالقلوب، لكن الموضوع لما يكون يتعدى قصة انه ان انا اقول حاجة عادية ده اوكي، ده عدم امانة والكتاب بينهينا عنه والكلام ده كله. لكن خليني اقول انه اوقات بيبقى السر خطر قوي، وانا عارف انه خطر. اللي عايز ينتحر مش هيقول انت متأكد من الفكرة ان اللي عايز لا، اللي عايز ينتحر عادة بيلمح عادة، وده من وحي القصص يعني، عادة بيقول للي حواليه انه تعبان وانه بيمر بأزمة وانه بيفكر ينهي حياته. الكلمة بتبقى بتتردد في ذهنه الفترات، يعني هو بيبقى عنده ده، وأوقات بيكون بيتكلم بشكل إنه رايح يعمل الحدث مع حد يكون بيحبه قوي، فأنت بتحس من جواك إنه في حدث هيحصل غريب. فالموضوع برضو أوقات بيبقى فيه أحداث يعني إحساس. وأيا كان لو عرفت إن في حد رايح يسرق حاجة معينة وبيشاركك وبيقولك بينبهك على ولاده مثلا، بيعملك أي حاجة، يعني إلى أي مدى السر أنا مش هينفع أقوله؟ يعني إلى أي مدى ده محتاجين نتكلم في القصة دي؟ تعالوا أحكي لكم على يعني حبت أخبار كده بقى من حوالين العالم كده ونشوف الأسرار. فاكرين الحرب العالمية التانية؟ أنا بحب قوي قصة الحرب العالمية التانية دي عشان فيها خدعة رهيبة قوي. كانت انتوا عارفين انه في الوقت ده ألمانيا كانت مستولية على فرنسا وحوارات كتيرة قوي، وكان في دول التحالف مع وضد ألمانيا والكلام ده كله في الحرب العالمية التانية. المهم هي كانت هما كانوا نازلين في حتة اسمها نورماندي كده من فرنسا، وكانوا ناويين ان هما ايه هيتقامل حرب فيها. فالحلفاء استخدموا طريقة مدهشة وكانت سر حربي رهيب الى الان بيدرس في الجامعات. عملوا دبابات وطيارات كده مصنوعة من المطاط كأنها حقيقية بالظبط، وطيروها في الجو، وعملوا معسكرات وهمية في حتة تانية غير نورماندي اللي كان مفروض انه هتبقى الحرب فيها، وابعتوا آلاف الرسائل المفبركة والمزيفة، وعملوا تحركات وهمية للجنود والمركبات في الوقت ده، ونشروا معلومات مضللة جامد جدا للألمان عشان يعتقدوا ان الهجوم هيبدأ من مكان تاني غير نورماندي. الجيش الألماني اقتنع تماما انه الحرب مش قايمة من نورماندي وانها قايمة من بلد تانية، وابتدى يجمع قوته كلها في الحتة التانية دي، لانه شاف رسائل وشاف طيارات وشاف حركات للجيش وهمية، شاف حاجات كتير قوي فاقتنع. فابتدى يتحرك على الحتة التانية اللي قالوا انه هيوم عاملين التمويه فيها وهيحاربوا فيها. وفي الاخر طبعا الحرب كانت في نورماندي، وقدرت الحلفاء ان هم يخرجوا فرنسا من تحت الألمان. الخداع العسكري اللي حصل ده كان سر حربي رهيب، وطبعا ما كانش اي حد بيعرف المعلومات دي، وكان في خدعة، يعني هو نوع من الخدعة، بس هو سر إلى الآن بيدرس إزاي أنت تعرف تضلل شخص بالشكل ده، وبيدرس في الأكاديميات العسكرية لغاية دلوقتي. فأحيانا القوة ما بتبقاش في مجرد الانتصار، بل إنك تعرف تحتفظ بمعلومة صحيحة عندك، وتعرف تخطط قوي إزاي تمنع نفسك من انك تقول سر، علشان السر ده لو تعرف ممكن يدمر الشخص. وهنا بنتكلم عن الاسرار الخاصة بشخص، يعني ازاي اوقات احنا بيبقى عندنا رغبة رهيبة قوي ان احنا نفشي سر، وماسك نفسي واعصابي علشان خاطر ما اقولش السر ده، بس انا الشخص مأمني على السر ده. في ناس ما بتستحملش، بتفضل محتفظة بالسر شوية وبعدين بتقوله. في ناس تانية بتفضل بتعمل خطة عسكرية لنفسها انها ازاي تعلم نفسها ما تفشيش الاسرار، لانه السر ده ممكن يأذي الشخص، ممكن يكون حاجة حكيها وتاب عنها، ممكن يكون حاجة حكيها ومثلا بطل يعملها، او ضعف فيه وبطل يعمله. فكرة الأسرار دي موجودة في الحروب كتير، أو فكرة الحبر السري، فكرة المسجات اللي كانت بتتبعت في الحرب، فكرة فاكرين لما كانوا بيستخدموا الليمون ويكتبوا الأسرار، وبعدين لازم عشان تقرأ الخط لازم تسخن الورقة، فالليمون بيتفاعل مع الحرارة فبيظهر الخط. يعني فكرة الأسرار دي قديمة منذ الأزل، يعني فكرة أن يبقى فيه سر عايز تقوله لحد ومش عايز حد يعرفه. وأكتر حاجة بتبقى متضايقة العلماء لما يلاقوا شفرة أو كتاب أو حاجة ومحدش عارف يقراها. طيب خلينا كده نتكلم برضو عن قصة دي اتحكت. يعني كان في بنتين صحاب، والبنتين دول يعني فرق بقى ما بين القصة الأولانية بتاعت السكرتيرة والقصة دي، يعني ده السر العادي وده السر الغريب اللي في الأول، وكل ده هجمعه في الآخر في نقط ونتكلم في الفروقات ما بينهم. كان في بنتين صحاب قوي كبروا مع بعض، دخلوا الجامعة وكانوا دايما أكتر من الإخوات، يعني في كل حتة معروف إن الاتنين دول بيحبوا بعض قوي. وبعدين واحدة منهم كانت بتفضفض مع صاحبتها كده وقالت لها سر، قالت لها إن أنا بدأت ما حسش بمشاعر، يعني في واحدة منهم اتخطبت فكانت بتحكي لها بتقولها أنا بدأت ما حسش بمشاعر ناحية خطيبي، وابتديت أحس مشاعر ناحية شخص تاني. وكانت بتفضفض لها وتتكلم معاها وإنها مش عارفة تتصرف، وهل دي مشاعر وهمية، هي عارفة أنها غلطانة وبتحكي عن مشاعرها كتير قوي. فصاحبتها وأنتيمة عمرها عملت حاجة غريبة قوي، قعدت تتكلم معاها وتقول لها طب هتعملي ايه، طب هتتصرفي ازاي، طب هتفضلي مع خطيبك ولا هتسيبيه، طب انت متاكده من مشاعرك ده، طب ايه اللي حصل، ما يمكن ما بينكم مشاكل، ما بينكم بنتين صغيرين يعني. المهم صديقتها سمعتها قوي واحتوتها قوي وقدرت قوي حجم المشكله اللي هي فيها، وطبعا صاحبتها قالت لها بس ارجوكي ما تقوليش الحكايه دي لحد طبعا لان انت عارفه خطوره الموضوع. المهم صاحبتها قلقت عليها قوي وكانت عماله تفكر يا ترى صاحبتها المخطوبه دي هتعمل ايه، فحبت تاخد استشاره. فعملت ايه؟ راحت حكت لاختها وقالت لها عايزه احكي لك على مشكله كده، عايزه اخد رايك فيها عشان اختها اكبر منها. قالت لها صاحبتي مخطوبه وفجاه وهي في الخطوبه بعد فتره معينه حست بمشاعر ناحيه واحد تاني، فتفتكري هي دي كده صح ولا غلط؟ طب تفتكري انا انصحها بايه؟ بس طبعا ما تقوليش الحكايه دي لحد. تمام. المهم صديقتها دي كانت مخطوبه لواحد فراحت حكت معاه الموضوع. المهم خطيبها راح حكى لواحد والواحد ده راح حكى لخطيب البنت الاولاني، فطبعا الموضوع اتفشكل وراح. ف هنا كان الموضوع حسن نية، البنت حسمت الموضوع، هي اعتبرت انها ما قفشتش السر، انما هي كانت عايزة تنصح صاحبتها وتقف جنبها وحاسة انها قللت الخبرة لانها مش مخطوبة وما بمرتش بالمرحلة دي، فهي مش عارفة بس مش عايزة تسيب صاحبتها تغرق. فانتوا ايه رأيكم؟ وراحت صاحبتها طبعا اللي هي فشكلة الخطوبة دي راحت حكت لها قالت لها انت اذيتيني اذية رهيبة، انت ازاي تعملي كده؟ قالت لها انا هفضل احبك بس مش هعرف اثق فيكي تاني، وفي حتة ما بيننا اتكسرت قوي فانا مش هعرف اكمل بالطريقة اللي احنا كنا فيها مع بعض. وصداقة كان بقالها سنين وسنين يعني بتاع 20 سنة وقعت في موقف. يعني ايه الاخبار، ايه اخبار حكايه زي كده معاكم، ايه اخبار رايكم في حاجه زي كده؟ خليني اخد التعليقات وبعدين نرجع نكمل. بهاء بيقول ما حصلش في يوم وليله بيموت ومش بيقول لحد. وبيقول انا مش شغلانتي انقل اسرار حد، هو قال لي السر المفروض اكون امين عليه حتى مع اهلي، مش بقول انا بتكلم على نفسي كتير. بص انا حكيت لك حكايتين، حكايه المدير والسكرتيره وازاي ان السر ده دمر شركه بالكامل وقعد ناس في البيت، وحكيت لك حكاية عفوية جدا ما بين اتنين صحاب وازاي حد قفش السر بدون قصد. حكيت لك الحكايتين وفي فرق ما بينهم واضح قوي، والنتائج في الاتنين فظيعة. يعني النتائج في الاتنين على قد حجم المشكلة في الاتنين هو بالنسبة لكل طرف فظيعة. في حد انت هتقول رأيك واضح ومش هنختلف عليه كلنا، بس برضو احب اسمع رأيكم حكاية البنت دي. لكن حكاية السكرتيرة والمدير دي برضو لسه فتحها لانه فيها كلام كتير قوي. نانا بتقول لا تخبر احد باسرارك، فحتى الجدران ليها الحيطان ليها ودان، احنا بنقولها عندنا بالعامية الحيطان ليها ودان، يعني معنى كده انه حتى اكتر حد بتثقي فيه مش هتقولي له سر. معقول يعني خلاص محدش يقول سر لحد خالص في الدنيا ولا ايه؟ بهاء بيقول احيانا كهنة بتضعف وبتطلع اسرار، ودي حصلت معايا مرتين. ما بيطلعوش الاسم، هو ممكن يكون بيطلع قصة علشان يديها مثال لحد لكن ما بيطلعوش الاسم، يعني مش بيقولك فلان عمل كذا كذا كذا كذا، اكيد ما بيعملش كده، لكن هو بيحكي قصة مثلا بشكل عام لعل الناس تتعظ. ما هو انا بتعلم امتى؟ لما بشوف خبرة حياتية معاشة قدامي وبتعلم منها، فيمكن هو قالها بالهدف ده. مايكل بيقول السر بيبقى بين اتنين فقط، ولو بقى بين اكتر من اتنين ما يبقاش سر. ده حقيقي، السر الحقيقي والمشروع يبنى على صيانة الحقوق والخصوصية صيانة الشروط والاحكام بين طرفين وليس على إقصاء الآخرين. معاك جدا ان بيبقى فيه خصوصية وبيبقى فيه اتفاق ما بين الطرفين، و بيبقى معتمد على الأمانة والثقة ما بينهم. فأنا معاك جدا في الحتة دي. ونانا وبهاء بيقول ممكن السر بتاعي كان تافه لكن اتضايقت ولما عاتبته جابها في حتة انه خايف عليا انه كل ما افتكر اتضايق. ما هو هنا بقى خلينا نتكلم على حاجتين. انت كده يعني بصوا انا بتكلم في نقطة كده سألت فيها بهاء. لو في شخص رايح يأذي نفسه أذية محق يعني هحكي لك على موقف وقول لي ايه رأيك في المشكلة دي. في اب بيشرب كتير جدا وبيودي اطفال صغيرة المدرسة, بيودي بنته وصحاب بنته والولاد والجيران بيلمهم في العربية وبيوديهم هو المدرسة. بس الاب ده بيسهر طول الليل بيشرب خلاص, بس هو مخبي او مش بيقول الموضوع ده لأهله. المهم في حد شافه بالصدفة ان هو كان ماشي بيتأرجح كده بالعربية, فوقف واتكلم معاه قال له اصلا انا تقريبا تقلت الشرب قوي وحسيت ان انا بنام وانا بسوق. فقال له حرام عليك ده انت معاك ارواح اطفال, يعني لو انت عارف انك تاني يوم

مع راجل بيشرب طول الليل ومدمن، وانت ما كنتش تعرف، وانت بتشوفه شخص طبيعي جدا لما بتتجمعه في اي تجمعات وبتثق فيه وبتبعت ابنك مع المدرسة، فاكتشفت انه هو مش تمام. هل تقبل ان يفضل سر وما يتقلكش وتسيب ابنك يروح معاه، ولا تبقى في يوم من الايام لو عرفت حاجة تقوله ما قلتليش ليه، يقوله اصل هو قال لي ما تقولش لحد، ده مبرر؟ يعني ايه رأيكم في الموضوع ده؟ مبرر ان يسيب ابني مع حد مش امين عليه لمجرد انه الشخص اللي عرف الحقيقة اتقاله ما تقولش لحد؟ ايه رأيكم في الموضوع؟ ما هي في مشاكل بجد كريتيكال وبتتحكي، يعني هي دي، يعني دي جايبه لكم حاجات حقيقية من الحياة. ف يعني باستثناء طبعا ان انا خافية جزء من الحكاية كتير، يعني ان انا بتقول اذا تجاوز السر اتنين لم يعد سرا، او طبعا طبعا ده حقيقة كلنا متفقين عليها. بهاء بتقول طب ما الناس كلها اما تبقى عارفة فما ينفعش يضربوا امثال بمشاكل الناس بتتحرج، ممكن اخو صاحب المشكلة موجود او حد قريب، ما ينفعش ضرب الامثال بحاجات زي ده. طبعا لو مجتمعات صغيرة واحنا عارفين فيها القصة وعارفين فيها الحوار، طبعا ده مش من الحكمة والصح، مش صح خالص، مش صح تكون مثلا احنا عارفين كلنا مجتمع صغير وعارفين ان فلان عنده ضيقة معينة، فيجي اللي عارف الحكاية يحكي حتى لو مش بالاسماء كمثال، لا مش صح. لو المجتمع صغير ما ينفعش ان احنا نكون بنعمل ده، ده مش حكمة خالص. انا معاك كده، هجيب لك ده، هجيب لها. احنا عندنا حتة مع الكتاب المقدس كبيرة جدا وهنتكلم فيها، هنتكلم فيها وهنحكي فيها وهنشوف انه ازاي الله بيسمح اوقات بكشف الاسرار علشان الشخص من اجل نفسه، يعني من اجل انه في خطر في المكان وفي اذية كبيرة على بقية الناس. انا قلت لكم حبه حكاوي محتاجه اعرف رايكم فيها. حكايه برضو اتحكت من ضمن الحكايات، كان في واحده ابنها كان بيلعب في الشارع فكسر ازاز عربيه بتاعت الجيران، وبعدين لما الولد طلع وكده فهي خافت قوي، فقالت له حبيبي مش هنقول لحد ومحدش شافنا كده كده، فخلاص الام غلطانه باستثناء اي حاجه، الام طبعا عملت مصيبه كبيره وغلطانه. المهم كانت في الوقت ده اختها قاعده معاها في البيت، فعرفت المشكله فقالت لها انت لازم تقولي وتروحوا تعتذروا للناس وتصلحوا له الازاز. فقعدوا يقولوا لا هيكرهوا ابني وهيحطوه في دماغه وخاف عليه بعد كده ومش عارف ايه، وانا عارفه صاحب العربيه ده مؤذي وانا مش هقدر عليه، ومهما اعتذرت له مش هيقبل. كان عندها مبررات كثيره يعني. فالمهم بعدين قالت لها بصي احنا نكتم على الموضوع وهو هيتصرف كده كده، هو يعني راجل قادر وهيعرف يصلح ازاز العربية والموضوع هيعدي، بس مش هدخل ابني في حوارات. بعدين بعد كده اختها اكتشفت انه في طفل صغير في نفس التوقيت كان في الشارع، فالطفل ده اتهم وكان برضو بيلعب بس مش هو اللي عمل كده، فالطفل ده اتهم انه هو اللي كسر ازاز العربية، والدنيا تكتلت عليه. ويا حبيبي الولد قاعد يقول ما حصلش، انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، هو كان ماشي قبل ما يحصل ده فهو ما يعرفش مين اللي عمل، ما يعرفش الحادثه اصلا، فهو اتاخد في الرجلين واهله فضلوا انت عملت كده في العربيه، ما انت كنت بتعمل في الشارع، انا لما طلعت ما كانش في حاجه حاصله وما كانش في اي مشكله وانا طلعت من بدري. المهم عرفت ان الطفل ده اتاخد في الرجلين وحصل مشكله كبيره جدا مع اهله. دور الاخت ايه؟ تعمل ايه؟ هل تسكت على اختها اللي ابنها عمل كده وتسيب طفل بريء عمال يتبهدل واهله بيتبهدلوا وحصلت خناقه كبيره ما بين الطرفين لان الاهل مصدقين ابنهم وبيقولوا ابننا ما عملش حاجه وصاحب العربيه بيقول انتوا عملتوا شويه هو بلطجي، فيعني انتوا عارفين بقى السيناريو بيبقى مش عامل ازاي. فالمفروض الاخت تعمل ايه في الموقف ده؟ مشاكل كتيره قوي لما بتسمعها بترجع لحتة الله ايه الموضوع، الصمت مسؤولية بس السر امانة، فايه الموضوع، نعمل ايه في حاجة زي كده؟ طيب خلينا اخد التعليق وبعدين نرجع نكمل. ميرو بتقول صباح الفل، لا طبعا هقوله هو شخصيا اني هقول لاهل الطفل دي ارواح ناس وانصحه يوقف شغل لحين انه يبطل، حتى لو ده هيخلي صداقتنا تبعد، بس مش هقول من وراه وانا هقوله اني هقول للناس حمايه ليهم. شكرا، حل مهم قوي. انا ما اقدرش اسكت عن

0: الحق، ما اقدرش اسكت على عيال بعد الشر لو حصل عليهم حاجة انا هبقى بشيل ذنبهم لاني شفت الراجل ده مش امين على العيال. فانا هروح وهقوله، وده حل حلو جدا، كان نفسي ناس تشاركني بحلول زي كده كتير قوي، حلول عملية، بس هقول انه للشخص انه مش من حقك ان انت تسوق بارواح العيال ده، وانا مش هسكت على الوضع ده، وهروح اقول واهليهم يحققوا في الموضوع، وهروح اقول له ان انا هقول ومش هسكت. اصل مش معنى انه في حد قال لي ده امانه وسر وما تقولش لحد، هو الباك بقى ان انا اسكت فخلاص حاضر، هي مش جارانتي كده باخدها واتكتم واحط على بقي بلاستر حتى لو الشخص اللي قدامي قال لي كده. بس ده حل سليم جدا ان انا اروح واواجه واقول لا لا مش هينفع اسكت، مش كل حاجة ينفع اسكت عنها، لان في حاجة في خطورة على ارواح، في عدم امانة، ازاي اسكت على عدم امانة؟ ازاي؟ عارفين لو الفعل انتهى وقدم عنه توبة اقولك خلاص. يعني مثلا كانوا بيناقشوا قضية كده انه كان فيه في سر الاعتراف واحد عمل جريمة، والاب الكاهن ده عارف انه فيه جريمة، وكانوا بيناقشوا انه دور الاب الكاهن يقول للضابط ولا لا، ولا دي برضو كانت من ضمن القواضي المطروحة والناس بتعملة تتكلم فيها، والأب كان مش من حقه ان هو يقول، زي بالضبط الدكتور النفساني لما بيبقى فيه جريمة هو أصلا عامل زي أمانة كده انه ممنوع يطلع، لكن لو عرفت ان الراجل ده رايح يقتل هنا الموضوع بيختلف تماما. لو عرفت ان الراجل ده رايح يتسبب في جريمة لحد او رايح يسرق حد، هنا الموضوع يختلف تماما، هنا الموضوع ليه أحكام مختلفة، وهنا مش هينفع الصمت بقى يبقى أمانة، لازم أتصرف. فالدنيا حلول عملية الحاجة زي كده. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتسمع

0: صفحتنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: لا شيء يحمي أولادنا داخل البيت غير أب وأم يحبان الله ويحترمان كلمته، ولا شيء يحمي أولادنا خارج البيت غير أب وأم يصليان لأولادهم ويضعونهم تحت حماية إله لا يخزي أولاده.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. قضي يومك معانا على راديو سم.
2: نانا بتقول كتمان السر من علامات الحكمة. يا ربي طبعا كتمان السر أمانة ووصية كتابية جدا جدا يعني، بس من الحكمة برضو ان احنا نكون بنشغل دماغنا دايما وان احنا نتصرف صح. يعني مثلا لو مكان السكرتيرة في الموقف، انا كفينا بقى كشخص يعني، لما حطيت نفسي مكانها بصراحة انا مش هسكت. أنا هبلغه وهقول له لو هو الحالة ابتدت تتدهور إن أنا هلازم نعلن ده ولمصلحته. هحاول أتكلم معايا مرة واثنين وتلاتة واربعة حتى لو آخر يوم ليا في الشركة، حتى لو قرر يمشيني، بس هأعلن له وهقول له إني دلوقتي ما بقيتش قصة قصتك، ما بقاش الخطر خاص بيك أنت بس، ده بموظفين وفلوس ومسؤوليات ناس وسمعة وحاجات كتيرة جدا. أوقات بيبقى الإنسان في وقت التجربة وفي وقت التعب معمي مش شايف، وده دورنا إحنا، إن لو لقينا الشخص بيغرق نفسه بيموت نفسه أنا لازم أفضل معاه وأفوقه، حتى لو في لحظتها ما كانش موافقني أو كان رافض على اللي أنا بقوله أو مش مقتنع، بس أنا مش هروح أقول من وراه، أنا هروح أقول له إن أنا هقول، وساعتها هروح لحد من مجلس الإدارة بثق فيه جدا وهقول له وهم يحلوا الموضوع، ولو رفضني يرفضني بس أنا على الأقل حميت شركة كاملة. لو هيتعب وكل ده يمكن يتعب دلوقتي بس في حاجات تتلحق كتير جدا. فأنا شايفة إنه لا، يعني ما كانش من الحكمة إنه الخسارة الرهيبة والانهيارات والشركة ما عرفتش تكمل، مع إن كان الموضوع ممكن يتلحق، وكان الموضوع ممكن، لأن المشكلة مش في المرض، المرض مش مشكلة، المشكلة في إنه تبعيات المرض ده وهيعمل إيه في الناس اللي حوالينا. يعني مثلا لما بيبقى فيه أب تعبان جدا وعنده مرض رهيب قوي وخلاص عارف إنه وما بيخبي على أهله، أنا بالنسبة لي ده كارثة. لو أنا اتحطيت في الموقف ده هفضل معاه، طب ليه تخبي؟ هفضل كل يوم والتاني برغي في نفس الحوار، ليه تخبي؟ لازم تقول ليس خفي إلا ويعلن، بدل ما يتفاجئوا، بدل ما أنت خايف على خضتهم دلوقتي ومش خايف على خضتهم بعدين لما تحصل، ما في مصيبة كبيرة هتحطمهم على الأقل مهد لهم. فأوقات الناس ما بتبقاش شايفة المواضيع وهي جوه المشكلة، وإحنا لازم نراعي النقطة دي إنه مش دايما الصمت في الحالة دي بيبقى مسؤولية جامدة قوي. نانا بتقول حضورك المميز وكلماتك يصنعون أثرا جميلا. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا يا نانا على كلامك الحلو قوي ده. طيب خلينا كده نتكلم، هل كل الأسرار غلط؟ لا طبعا مش كل الأسرار غلط، في فرق ما بين السر وما بين الخصوصية وما بين الكتمان وما بين إخفاء الحقيقة، كل دي تحت يعني الباراشوت بتاع كلمة أسرار. في أسرار من الطبيعي إن أنا أخبيها وما أقولشهاش لأي حد، زي مثلا الباسورد بتاعتي في أي حاجة، دي حاجة خاصة بيا جدا ما ينفعش أقولها وما ينفعش تسأل عنها، يعني ما ينفعش تروح تسأل حد الباسورد بتاعت موبايلك إيه، ده سؤال عيب يتسأل. سر هو سر، سر ما هو موبايلي وده كلمة سري، ده سر بتاعي أنا. فيعني نوع من الأمان إنه كل واحد يبقى محتفظ بالباسورد بتاعته، إلا لو أنت عايز تشاركها مثلا مع حد من البيت، مع عيالك، مع جوزك، مع مراتك، ده موضوع تاني، بس مش من حق أي حد من برة الدايرة اللي أنت حطتها رقم واحد يسألك عن الباسورد. مرتبك دي خصوصية، ما ينفعش حد يسأل مرتبك كام، وما ينفعش أنا أحكي عن مرتبي لأن دي حاجات خاصة بي. مشاعري مثلا لو أنا عندي مشاعر ناحية حد ولسه بفكر في الموضوع، الناس او ما تحس تبدا تقول ايه ده، هو في حاجه ولا ايه، هو مش عارف ايه. يا جماعه دي مشاعره ودي حاجه خاصه بيه. ما دام الشخص ما اعلنش وقال ان انا عندي مشاعر ناحيه فلان، يبقى انا مش من حقي اروح واعترض على الخصوصيه دي واساله انت بتحب، انت حاسس حاجه ناحيه فلانه؟ ما هو لو هو اكيد حاسس، لان هو تصرفاته بتبقى، هو لو عايز يقول هيقول انا شايف ان هو حاسس وباين قوي، بس براحته لو هو عايز يقول لنا هيقول لنا. الا لو انا شايفه ان في مشكله او في توتر معين، او انا محتاجه مثلا اقدم نصح او كده، هروح بمنتهى الادب واقول انا اسف لانتهاك الخصوصيه، انا اسف ان انا بتدخل في حاجه لا تعنيني، بس انا حاسس ان في حاجه معينه، بس حاسس ان في مشكله، طب انا اقدر اساعدك لو عايز. لو مش عايز تتكلم في الموضوع اتس اوكي، وانا اسف ان انا اتكلمت. ده لو انا يعني في حاجه وعايز اشارك بيها قوي. مفاجآت أعياد الميلاد، لما حد مثلا يكون عايز يعمل مفاجأة عيد ميلاده مش قايل لحد، كل الحاجات دي خاصة جدا، وكل الحاجات دي يعني ما ينفعش ان انا اعتبرها انت ما قلتليش ليه، ما ينفعش. في أسرار لازم تتقال، زي مثلا انه انا عارف ان في شخص متحرش، والشخص ده انا شفته بيعمل ده، وعارف انه بيأذي وما بيقولش الأذية، هل أنا لازم أكتم عن السر ده؟ يعني قولولي كده، يعني حالة زي التحرش، حالة زي العنف، زي الابتزاز، زي الكلام ده كله، واكتشفتها والشخص قال لي ما تقولش، هل الحالات دي وأنا شايف أنه في أذى دائم ومستمر بيحصل ينفع؟ يعني الناس اللي بتقول أنه الكتمان ما ينفعش، ما ينفعش في الحالة دي الكتمان، أنا كده مش مع الحق، أنا كده لا أعلن الحق. أنا أبسط حاجة أقوله أنا مش هقدر أسكت عن ده وهتكلم، يعني أنا مش بقولك تروح وتقوله لا عادي ولا يهمك، وإيه يعني لما تبقى كل يوم متحرش يعني فداك الدنيا وما فيها، أكيد مش هروح أقوله كده، بس أكيد مش هسكت، أكيد هقوله أنا اللي شفته مش هينفع أسكت عليه وهروح وهتكلم مثلا. لكن فكرة السكوت في الحالة دي من باب الأمانة أو من باب إنه هو سر ومش هينفع أتكلم عليه، ده no way. مدام في نية لإزاء الآخرين يبقى ما ينفعش إن أنا أسكت، يبقى السكوت هنا ممكن يسبب ضرر كبير قوي، حتى لو الشخص أوهمني إنه سر، وحتى لو الشخص أوهمني إنه أمانة، وحتى لو الشخص أوهمني كل ده. في أسرار رمادية بقى، ودي صعبة قوي، زي مثلا حد من صحابك قالك انا هسيب، انا هتجوز ومش هقول لحد، او ما تقولش لحد، انا هسيب خطيبتي بس ما تقولش لحد، وانا مش هقول لحد. زي مثلا انه حد من اخواتك مديون جدا ومش عايز باباك يعرف، فبيقولك ما تقولش لبابا، وانت عارف ان عنده ديون ياما وفي مأزق وهيتسجن عشان مش عارف يسدد الديون، بس هو مش عايز بابا يعرف. دي نسميها نوع من الاسرار الرمادية. حد من زمالك اعترف لك انه عمل مصيبة في الشغل، او انه اختلس مبلغ، او انه اخد حاجة مش من حقه في الشغل، او انه سرق فايل ومحدش اكتشف، والمصيبة لبست حد تاني. يعني في حاجات زي كده اقدر اقول لكم ملهاش اجابة محددة، دي عايزة نوع من الحكمة رهيب، وهنا انت بتتكلم مع الشخص مرة واثنين وتلاتة، وبتحاول تتفق معاه على طريقة حل، وبتحترم سره وبتحافظ عليه، بس برضو خد بالك انت عليك مسؤولية، مدام عرفت فانت عليك مسؤولية. وهتكلم شوية في الحلقة برضو ازاي اتعامل مع المسؤولية اللي عليا دي بمنتهى الامانة برضو، لانه انا لو عرفت ان في مصيبة حاصلة وهي تحت نطاق السر، انا عليا مسؤولية، انا مش هروح افضح صاحبي ومش هروح اتكلم عنه ومش هحترم سره والامانه وكل حاجه، بس لازم يكون عندي طرق للحلول، ما ينفعش اقف اتفرج على اذيه حد تاني. او فالحاجات دي كلها محتاجه نوع من الحكمه، ومحتاجه ان انا ادرس الموضوع قوي. فهسال نفسي اسئله كده يمكن تسهل عليا الاجابات. هل السر ده هيأذي حد لو فضل مستخبي؟ لو السر ده فيه اذيه لحد وهيفضل مستخبي لكن عمال يأذي ودايرة أذيته ما بتنتهيش، أنا هنا عليا الصمت في مسؤولية، يعني لازم أتصرف، ما أفضلش ساكت، مش هفضح الشخص لكن هوصل معاه لحلول أنه لازم يتكلم، هو أنه ما ينفعش، وأفضل أديله في نصايح وأفضل في ظهره عشان يتكلم. يعني هنا الصمت مسؤولية كبيرة جدا. هل أنا بخبي السر ده بدافع الحكمة ولا بدافع الخوف؟ أنا خايف من الشخص، ولا أنا بسكت علشان من الحكمة؟ السكوت لكل شيء تحت السماء وقت، وللكلام وقت، وللسكوت وقت. فهل من الحكمة أن أنا أتكلم دلوقتي ولا من الحكمة أن أنا أسكت دلوقتي؟ لو كنت مكان الشخص المتضرر، هل كنت أحب أعرف الحقيقة ولا لا؟ أوقات بيبقى في ناس مظلومة قوي والظالم عامل الموضوع سر، فلو أنا الشخص المظلوم ده أنا هرضى أنه يحصل فيا كده ولا لا؟ في حاجات معينة، أسئلة معينة لازم أجاوب عنها عشان أعرف إزاي هتعامل مع السر ده، لأنه مش كل سر ينفع أسكت عنه، خطر، في إصرار خطر جدا إن أنا أسكت عنها. الكتاب المقدس ما بيطلبش إن الإنسان يحكي كل حاجة عن كل الناس، لكن دايما بيدعونا إلى الصدق والحكمة. لكل شيء تحت السماء وقت، للسكوت وقت، وللكلام وقت. يعني الحكمة مش إن احنا نقول كل حاجة، ومش إن احنا نبوح بالأسرار، ولا إن احنا نخبي كل حاجة، لكن نعرف إمتى نتكلم وإمتى نسكت، ونتكلم لمين وهنقول إيه. في رأيي إنه الأسرار شيء سمين جدا وشيء أمين جدا، وأنا دوري ناحية السر زي ما أنت قلت كده أنه ما ينفعش أفشي السر، بس في حالات معينة أنا لازم هنا دور الحكمة يشتغل. ويمكن الحلقة دي معمولة عشان الحالات دي، أنه أوقات الناس بتدخل تحت نطاق أنه أنا استحالة أقول سر، حتى لو أنا شايف الأذية مستمرة وحتى لو أنا شايف ظلم. أنا هنا بقولها بشكل واضح أنه السكوت في الحالة دي جريمة، لكن الحل مع البني آدم صاحب السر وأن أنا أفضل جنبه أنه هو يحل المشكلة، هو ده الصح وهو ده دوري، مش هينفع اسكت. طيب تعالوا احكي لكم حكايه كده لطيفه قوي في سفر التكوين، سوري، في الكتاب المقدس في العهد القديم. فاكرين عخان والسر اللي بسببه اتهزم الشعب كله؟ بعد ما دخل شعب بني اسرائيل ارض الموعد، وكان اول مدينه بيواجهها طبعا احنا عارفين عشان يدخل الأرض الحلوة اللي هو مستنيها كانت أريحة، والله عمل معجزة رهيبة إنهم قال لهم لو تفتكروا لفوا حوالين السور 7 مرات، وبعد ما لف 7 أيام قبل دخول المدينة وخلاص هيدخلوا، ربنا إدى الشعب وصية جامدة قوي، قال لهم ما تأخذوش أي شيء من الغنائم لأن المدينة مخصصة للرب، قال لهم الآية بالشكل ده. وكان الذهب والفضة والأواني والحاجات دي كلها بتخص خزانة الرب، لكن باقي المدينة ما كانش يجب ان هم ياخدوا منها اي حاجة خالص. كان في رجل اسمه عخان، ودخل المدينة وشاف حاجة جذبت انتباهه قوي وعجبته، يعني شاف شوية فضة على شوية ذهب على رداء على مش عارف مين، فقال لك ايه؟ رأيت فاشتهيت فأخذت فأخفيت. الجمل دي قالها بشكل كده صريح، رأيت فاشتهيت فأخذت فأخفيت، وخد الغنائم وخباها تحت الخيمة بتاعته وما قالش لحد خالص، واعتبر ان هو سر ومحدش عارفه ومحدش شاف حاجة والموضوع دارة وخلاص على كده. ده سر ما بينه وما بين ربنا، لان هو اخذ الحاجة وخباها وهو عارف انه ما فيش غير ربنا اللي شايفه. يعني بعد أيام بقى خرج شعب بني إسرائيل علشان يحاربوا المدينة صغيرة جدا كان اسمها عاي، وهي لا تذكر بجانب أريحة القوية بأسوارها بالحاجات دي كلها، يعني لدرجة أنه القادة ساعتها قالوا لي يا شو احنا مش محتاجين أن احنا ناخد الجيش يعني يخرج يحارب، دي مدينة صغيرة جدا وهنعدي عليها والموضوع سهل وما فيش مشكلة يعني. بس المفاجأة بقى أنه الجيش انهزم ومات منهم رجالة كتيرة جدا. الشعب خاف قوي، منين يا رب أنت نجتنا ودخلتنا أريحة وعملت عمل عظيم وأسوار أريحة تهدت والكلام ده كله، وجينا مع بلد صغيرة وتهزمنا فيها، إيه اللي حاصل؟ ليه حصل ده؟ يشوع ما كانش فاهم إيه اللي حصل، وقع على وجهه قدام الله وقال له يا رب ليه حصل ده؟ ليه الشعب اتهزم؟ فراح الله قال له قد أخطأ إسرائيل. ما قالش إنه عخان اللي غلط، ما قالش، بس هو قال قد أخطأ إسرائيل، لأنه هنا أوقات غلط بني آدم بيعم على مجموعة كبيرة جدا، ولازم البني آدم ده يحل المشكلة بتاعته، ولازم البني آدم ده يعلن عن الغلط اللي هو غلطه، والسقوط في الحالة دي مدمر ويدمر ويسبب أذية كبيرة وهزيمة للناس اللي حواليه. فأوقات في أسرار لو اتكتمت تسبب ضرر كبير، والله ما بيحبش الخداع وما بيحبش المؤامرات الرديئة وما بيحبش الخيانة وما بيحبش الكذب. فوجود مؤامرة بتحصل وأنا شايفها وساكت عنها وبقول إنه سر وأنا ما ينفعش أبيح عنه وما ينفعش أقول حاجة، فنظر الله ده مش مظبوط ومش صح، لأنه مش عدم أمانة. هنا الله طلب إنه السر يتكشف، والسر يتكشف لمصلحة الشعب عشان ما يبقاش فيه حد دنس أو غير صالح في وسط الشعب، هو عايز الشعب كله يبقى صالح. فبدأت القرعة وعملوها على سبط وعشيرة وبيت لغاية ما وصلت لعخان، وساعتها قال له انت عملت ايه؟ قال له الجملة الشهيرة: رأيت فاشتهيت فأخذت وخبأت. طبعا بعت الرجالة لقوا كل حاجة. عخان كان متخيل ان السر مدفون وانه محدش عارف عنه حاجة، لكن الحقيقة إنه مفيش سر مدفون، ليس خفي إلا ويعلن. لو الأمر الخفي مش كويس في عين الله هيتعلن، سواء أنت كنتش مشارك فيه أو مش مشارك فيه في إعلانه، بس هيتعلن. فما ينفعش إن أنا أبقى عارف إن في مصيبة حصلة، وما ينفعش إنه أبقى عارف إن في أذية حصلة، وما ينفعش إنه أبقى عارف إن في خراب بسبب شخص بيحصل وأبقى مكتم على السر وأبقى ساكت، لأنه ده لا يرضي الله. لازم أتصرف بنوع من الحكمة وأشارك أن السر ده يتم إعلانه بمعرفة الشخص اللي عامل المشكلة، لكن ما أقدرش أسكت، لأن هنا الصمت مسؤولية. أنت تسببت في أذية عامة فأنت جزء من المشكلة، أنت مش هتبقى مجرد رأي للمشكلة، أنت هتبقى جزء من المشكلة. كل خطية تقريبا أو كل حاجة غلط بتبدأ بالنظر، وبعد كده بتتحول لشهوة، وبعد كده بتتحول لفعل، وبعد كده بتتحول لإخفاء للفعل. ولكن السر لن يبقى سر إلى الأبد. الله مش بيرضى بالظلم، ولا بيرضى أنه في حد يفضل مرتكب في ظلم اتجاه الناس فهيعلن ده. ممكن الناس ما تبقاش شايفاه، لكن الله شايفه طول الوقت وعارف مين الظالم ومين المظلوم. لو كنت شفت عخان وهو بيسرق وانت عارف الوصية وعارف رأي الله في الموضوع وانه قايل حاجة معينة بس قالك ده سر وما تقولش لحد، كنت هتعمل ايه؟ هي نفس الموضوع بالظبط. احيانا بنفتكر انه السر او الخطيه بتخص الانسان اللي بيتكلم عنها، او بتخص انه خلاص ماليش دعوه، لكن الحقيقه قراراتنا في الصمت بتؤثر في حاجات كتيره قوي. فالموضوع محتاج حكمه، محتاج ان انا اشوف راي الله ايه في الموضوع. الله لا يرضى بالظلم، لا يرضى بالاذيه، لا يرضى انه في شخص ظالم يكون بيجول بيستمر في ظلمه للناس. فلو أنا قبلت أن أنا أشارك في ده، دي مصيبة. فيمكن الحلقة دي كلها معمولة علشان الحتة دي. نانا، مش عارفة يا نانا، مش عارفة بصراحة أرد على سؤالك. لسه مكملين وبنتكلم عن الأسرار، وبنتكلم عن زي فكرة حنانيا وسفيرة بالضبط. يا جماعة، حنانيا وسفيرة كانت واضحة جدا في الكتاب المقدس. أنا جبت لكم حاجة من العهد القديم، تعالوا نشوف حاجة في العهد الجديد واضحة جدا. حنانيا وسفيرة مفروض أنه كانت في الكنيسة الأولى، كان كل واحد بيتبرع لبناء الكنيسة الأولى، فكان بيبيعوا أراضيهم وبيبيعوا حاجاتهم ويروحوا يدوا السعر أو سعر الحاجة وتبرع منهم للكنيسة برضا كامل. حنانيا وسفيرة عملوا وحبوا ان هم يبانوا ان هم ناس مهمة ويبانوا ان هم ناس كويسة، فراحوا باعوا الارض وقالوا ان احنا مش هندي تمنها كله وهندي جزء للكنيسة، بس هنقول ان ده تمن الكنيسة كله. كان كذب، والله كان عارف كويس ان هو كذب، وكان سر ما بينهم، بس الله سمح ان السر ده يتكشف وهم ينالوا عقوبتهم، لانه هو ما بيحبش الكذب، ما بيحبش الاسرار اللي مبنيه على الكذب، ما بيحبش الاسرار المبنيه على الخيانه، ما بيحبش عدم الوضوح، بيحب قوي ان الشخص يعلن عن ان هو غلط وان هو. فلو انت مخبي سر وبتضغط بيه على الناس اللي حواليك وقايل لهم ما تقولوش لحد، وانت مستمر في أذية الشخص اللي عمال انت مخبي السر ده وعمال عامل سر حلبي ومختلس حاجة من الشركة، ولا ظالم حد، ولا وحاكي لحد وقايله ان ده سر وما يقولش، انت كده بتظلم البني آدم اللي انت حكيله وبتظلم نفسك وليس خفي إلا ويعلن، سواء من الشخص ده أو عن طريق الله بطرق مختلفة. ليس خفي إلا ويعلن، الله أعلن ساعتها وقال للرسل ان في حاجه غلط، قال لبطرس ان في حاجه غلط، في حاجه غلط في الراجل ده، هو كذاب، ما كان ممكن ما يبيعش، ما حدش طلب منه انه يبيع من الاول، لكن ليه كذب قصاد الله؟ فكان بشكل معلن قوي ان الله ما بيحبش الكذب وما بيحبش الاسرار المبنيه على الكذب. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

دبل اسبريسو. القهوة لناس كتيرة جدا في العالم مهمة جدا في بداية اليوم أو حتى طول اليوم، لدرجة أن التعبير المتعارف عليه أن القهوة إدمان، يعني ما تقدرش تستغنى عنها. لو أنت بتحب القهوة أو عندك حاجة تانية وصلة لدرجة الإدمان، هتبقى مقيد ومجبر أنك تمارس إدمانك ده أيا كان، لأنه بيسعدك ويهديك، وبعدها بتقدر تتعامل في بيتك وشغلك وأي مكان. لدرجة أن في بعض الناس لما بيلاقوك متغير كده ومعكنن بيقولك باينه ما خدش قهوته، هجيلك بعدين. لغاية دلوقتي ما فيش مشكلة، لحد ما الإدمانات دي تكتر وسمعتك وسيرتك أنهم مش عارفين يكلموك إمتى أو يشتغلوا معاك إزاي، وده موقف الحقيقة سيء جدا. بص بقى يا سيدي، مش هقولك بطل، قلل، رتب أولوياتك، ركز، ما تخليش حد يزلك. أنا هقولك حاجة أحسن، هقولك استنجد بربنا في أي وقت، ربنا موجود علشانك.

عزيز ونس نمشيها سوا على راديو سمر. في عجلة سريعة كده نجمع الدنيا ونشوف نانا بتقول ليس كل ما نعرفه يقال وليس ما يقال ينشر. صح جدا وعجباها الترنيمة وبتقول ترنيمة حلوة وهادية. ده حقيقي بحبها قوي الترنيمة دي. هل في أسرار لازم تتقال؟ السؤال ده محير جدا. اتربينا على جملة إنه الشخص الأمين بيحفظ الأسرار، جملة صح 100%، لكن هل حفظ السر فضيلة في كل ظروف؟ الإجابة لا. لا، حتى لو احنا تربينا على ده فاحنا من حقنا نصحح مفاهيم كتيرة لما كبرنا. احنا ممكن نحتفظ بالسر حتى لو في أذية من باب وتحت منطلق ان السر والأمان، السر شيء أمين جدا، لكن لو في أذية لا. في أسرار لو اتكتمت ممكن تضيع حياة بني أدمين، في أسرار لو اتكتمت ممكن تظلم بني أدمين، تدمر حياة. لو في خطر على حياة شخص، لو حد قالك أنا هأذي نفسي، أنا هنتحر، أنا هقتل حد، هنا كسر السر مش خيانة، لأنه إنقاذ للحياة. ولازم نبقى فاهمين ده بشكل واضح، إن إحنا بنفتكر إنه أي كسر سر هو خيانة. لا، أنا لازم أشتغل في وقت معين. هنا مدام سماعك السر وشايف إنه في أذية، ده مسؤولية عليك خلاص. يعني شاء القدير إنك تسمع سر، فخلاص انت اتحطيت بقى في الطريق. لو شايف ان في وضع الطفل بيتعرض لتحرش، لضرب، الاهمال، لكارثه كبيره جدا، واهل البيت عزاز عليك ومؤتمنينك على دخولهم في البيت، بس انت شايف في وضع كارثي في البيت، السكوت هنا هيخلي الاذى مستمر، هيخلي فيه ظلم، والله مش بيحب ده. لازم يكون ليك دور إيجابي، لازم تقف وتعلن الحق إنه أنا مش هقدر أسكت على الوضع ده يا جماعة، حتى لو أنت لو أنتم مؤتمنيني، حتى لو كل حاجة، بس في حاجة أكبر مني ومنكم. لو في عنف أسري، لو في راجل بيضرب مراته وتقول أنا مالي وأنا ما وده دي حياتهم وهم مدخليني في حياتهم، مش بس في كارثة ممكن تحصل، في حاجة هتؤدي إلى الوفاة. لو في طفل يتعذب هنا لازم يبقى السر يخرج علشان يبقى في حل، مش هفضل أنا ساكت على الوضع ده. لو في جريمة مستمرة أو في حاجة، كل استمرار في الأذى ده ما ينفعش نسكت عنه. دايما القاعدة الرئيسية اللي هناخدها في أي سر، هل كتمان السر هيؤذي شخص آخر، هيكمل في دايرة من الإزاءات ولا لا؟ لو الإجابة نعم يبقى لازم أتصرف، وأتصرف بحكمة، وأتصرف مع صاحب السر ده. طيب خلينا كده، إزاي أحافظ على السر عشان برضو أكون أمين قوي؟ في البداية قبل ما الشخص يحكي لازم أكون واضح معاه وأقول له، هو أنت محتاج حد يعرف ده ولا ده سر ما بيننا؟ والموضوع يبقى واضح جدا وكلير جدا لكل الناس اللي في القاعدة، لانه مش كل الناس تعرف مفهوم السر، وفي ناس بتحكي لك باي ديفولت كده، فهي معتبره ان اي حاجه بتقولها لك مش بتقولها، وانت شايف ان الموضوع عادي فتروح تحكيه فيقول لك ده انت حكيت السر بتاعي. عايزين نتعلم حاجه جديده في الاسرار، ان احنا ما نوعدش قبل ما نعرف السر. يعني دايما اللي بيقول سر يقول لي اوعدني ما تقولش لحد، فانت تقول له اوعدك مش هقول لحد، ما تعملش كده، ما تعملش كده خالص، الغي الحتة دي، قول له لا طب اعرف السر الاول، هيقول له لا اوعدني الاول مش عايز اعرف السر. خلي عندك حتة اعلى من معرفة السر، لان عادة اللي بيقول لك اوعدني ما تقولش لحد بيبقى فيه مصيبة كبيرة في السر، وانت مش هتعرف اذا كنت هتقف ولا لا، فما تحطش نفسك في الموقف ده. لو حد قال لك اوعدني ما تقولش لحد، خليك امين وقول له أنا محتاج أعرف السر الأول، لو رفض قول له طيب بص أنا يعني أنا أكيد مش هأذيك، أكيد مش هأذيك، بس لو أنا في حاجة ليا دور أعملها هعملها. وخليك أمين جدا وواضح في الموضوع من أوله، علشان تخرج من، يعني أنت ممكن تكتشف إن السر ده فيه جريمة، فيه أذى، فيه خطر على حياة إنسان، فالأفضل إنك تحافظ يعني على كلامك من الأول. وهو خلاص لو ما انت معرفتش احسن 100 مرة، يعني الحمد لله ان انا معرفتش واتحطيت اصلا في كل الحكايات دي. يعني بص هقولك على حاجة، إن يعني دي نصيحة لنا كلنا، ما نحكيش حاجات لمجرد الفضفضة. في اسرار في حياتنا لما بتطلع لمجرد الفضفضة مع اي حد
يعني بتأذينا. أوقات الفضفضة بتبقى أكتر من يعني بتبقى أكتر أذية لينا. لو عندك سر في حياتك معين اختار الناس القليلة القريبة اللي تحكيه، لكن ما تروحش تفضفض بيه مع أي حد. لو عايز تفضفض في حاجة تانية في السر ده ارجع للناس وللدائرة الأولانية اللي انت حكي لهم، لكن ما تروحش لأي حد غريب وتحكي له سر مهم لأنه في الأغلب هيتعرف. نفسي قوي نتبع حاجة مهمة قوي في الأسرار. لما حد يجي يقول لنا سر ما تسألش عن تفاصيل في السر ده. كل ما تعرف أكتر كل ما هتتأذي أكتر، كل ما هيقع عليك عبء أكتر، كل ما هتتحمل مسؤولية أكتر. أحسن حاجة إنك ما تسألش على تفاصيل حد لما يقول لك سر. كل ما هتعرف أكتر كل ما حمل السر هيبقى تقيل عليك أكتر، فما تسألش كتير. ودي حاجة مريحة جدا وإنت بتسمع الأسرار. لو السر حمله تقيل قوي عليك وشايف إنه فيه أذية، شجع صاحبه إنه يتكلم مع الشخص المناسب. شجعه لو محتاج مساعدة نفسية قانونية اجتماعية، بس ما تسمحش بالسكوت الظالم. ما تسمحش، قوله مش هينفع، مش هينفع تسكت في الوضع ده لأنه في أذية شغالة. ولو وعدت أن أنت مش هتتكلم عن السر أوفي جدا بالوعد بتاعك، بس لو شايف أن في أذية اتصرف بحكمة جدا وامنع الأذية. مبسوطة أن أنا كنت معاكم النهاردة، أشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة ومواضيع جديدة، واحتمال الأسبوع الجاي يبقى في شفت في الحلقات، هنبلغكم على الستوريز، دايما بننزل الحاجات على الستوريز، وبفكركم أن أنتم تقدروا تتابعونا على النايل سات واليوتل سات، وتسمعوا الحلقة بقى في الإعادة على ساوند كلاود، وكمان بتفضل موجودة على لايف الفيسبوك. أشوفكم على خير الأسبوع الجاي في موضوع جديد. ربنا دايما يحافظ علينا ويدينا الحكمة مع الأسرار.

0: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب العدد، الأصحاح 31.

وقال الله لموسى: انتقم لبني إسرائيل من المديانيين، وبعد ذلك تنضم إلى أسلافك. فقال موسى للشعب: جندوا بعض رجالكم ليحاربوا المديانيين وينتقموا لله منهم، ترسلون 1000 للحرب من كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل. فاختاروا 1000 من كل قبيلة من بني إسرائيل، أي 12,000 مسلحين للقتال، وأرسل موسى هذا الجيش للحرب، 1000 من كل قبيلة، ومعهم فينحاس بن أليعازار الحبر الذي أخذ معه أدوات المقدس وأبواق الهتاف، فحاربوا المديانيين كما أمر الله، وقتلوا كل ذكر، وقتلوا ملوك المديانيين 5: أوي وراقم وصور وحور ورابع، وأيضا قتلوا بلعام بن بعور بالسيف. وأسر بنو إسرائيل نساء المديانيين وأطفالهم، وأخذوا كل بهائمهم ومواشيهم وجميع أملاكهم، وأحرقوا بالنار كل مدنهم وديارهم وكل حصونهم، وأخذوا كل الأسلاب والغنائم من ناس وبهائم، وأحضروا الأسرى والغنائم والأسلاب إلى موسى وأليعازار الحبر وجماعة بني إسرائيل في المخيم في سهول مؤاب على شاطئ الأردن مقابل أريحة. فخرج موسى وأليعازار الحبر وكل قادة الجماعة لاستقبالهم خارج المخيم، فغضب موسى على قادة الجيش، رؤساء الألوف ورؤساء المئات الراجعين من الحرب، وقال لهم موسى: لماذا أبقيتم كل النساء؟ هؤلاء هن اللاتي عملنا بنصيحة بلعام وجعلنا بني إسرائيل يضلون عن الله بما جرى في فغور، مما جلب الوباء على جماعة الله. فالآن اقتلوا كل الأولاد وكل امرأة عاشرت رجلا، وأبقوا لكم كل بنت لم تعاشر رجلا، وأما أنتم كل من قتل شخصا أو مس قتيلا فانتظروا خارج المخيم 7 أيام، وطهروا أنفسكم في اليوم 3 واليوم 7، أنتم والأسرى الذين معكم، وطهروا كل ثوب وكل شيء مصنوع من الجلد أو من شعر المعز أو من الخشب. وقال أليعازار الحبر لرجال الجيش الذين ذهبوا للحرب: هذه فريضة الشريعة التي أعطاها الله لموسى: الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير والرصاص وكل ما يتحمل النار، تطهرونه بأن تضعوه في النار، ثم أيضا بماء التطهير، وأما كل ما لا يتحمل النار فتطهرونه بماء التطهير فقط، وتغسلون ثيابكم في اليوم 7 فتطهرون، وبعد ذلك تدخلون المخيم. وقال الله لموسى: أنت وأليعازار الحبر ورؤساء عائلات الجماعة تعدون الغنائم التي أخذوها من ناس وبهائم، وأعطي النصف للذين ذهبوا إلى الحرب والنصف الآخر
لباقي الجماعة، وأعطي ضريبة لله من نصيب الذين ذهبوا إلى الحرب رأسا واحدا من كل 500 من الناس والبقر والحمير والغنم، تأخذ هذا من النصف الذي ينالونه وتعطيه لأليعازار الحبر هدية لله. ومن النصف الذي يناله بنو إسرائيل تأخذ واحدا من كل 50 من الناس والبقر والحمير والغنم وأي بهائم أخرى، وتعطيها للاويين المسؤولين عن خدمة خيمة الله. ففعل موسى وأليعازار الحبر كما أمر الله موسى، وكانت جملة الأسلاب والغنائم التي أخذها رجال الجيش من الغنم 675,000، ومن البقر 72,000، ومن الحمير 61,000، ومن النساء اللاتي لم يعاشرن رجلا 32,000، فكان نصف ذلك وهو نصيب الذين ذهبوا للحرب من الغنم 337,500، وكانت ضريبة الله منها 675، ومن البقر 36,000، وضريبتها لله 72، ومن الحمير 30,500، وضريبتها لله 61، ومن النساء 16,000، وضريبتها لله 32. فأعطى موسى الضريبة هدية الله لأليعازار الحبر كما أمر الله موسى، والنصف الذي أعطاه موسى لباقي بني إسرائيل كان مساويا لنصيب من ذهبوا للحرب، فكان نصيب الجماعة من الغنم 337,500، ومن البقر 36,000، ومن الحمير 30,500، ومن النساء 16,000. فأخذ موسى من النصف الذي ناله بنو إسرائيل واحدا من كل 50 من الناس والبهائم، وأعطاها للاويين المسؤولين عن خدمة خيمة الله، وذلك كما أمر الله موسى. ثم جاء إلى موسى قادة وحدات الجيش، رؤساء الألوف ورؤساء المئات، وقالوا له: نحن عبيدك، حسبنا عدد الجنود الذين حاربوا تحت قيادتنا، فوجدنا أنه لم يفقد أحد، لذلك كل واحد منا أحضر ما وجده من أشياء مصنوعة من الذهب، من سلاسل للمعصم وأساور وخواتم وحلق وقلائد، لنقدمها قربانا لله للتكفير عن أنفسنا أمام الله. فقبل موسى وأليعازار الحبر منهم كل الأشياء المصنوعة من الذهب، فكانت جملة ذهب الهدية التي قدمها لله رؤساء الألوف ورؤساء المئات 190 كيلوغراما، أما الجنود فأخذ كل منهم غنيمته لنفسه. وأخذ موسى وأليعازار الحبر الذهب من رؤساء الألوف
ورؤساء المئات، وأدخلاه إلى خيمة الاجتماع ليذكر الله ببني إسرائيل.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهاردة حلقة جميلة قوي، حلقة يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس في حاجة كده غريبة، حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا. أوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني إحنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، وأول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر، لا مش. وأوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، وإحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. وأوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو أكتر شخص إحنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي ان في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. ايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجه على فكره، العلاقات انت عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقه الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده وكل حاجه، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبه اللي بيبادلها الاب. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما، دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده، اي مسلسل اي فيلم اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملى له الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده أقول لكم خبر لطيف أنا حسيت أنه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نزل دلوقتي أنه الناس بتنزل صورها بالاي اي، كل واحد، أو تعمل فيديوهات ليها بالاي اي، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي، فبيطلع أمور قوي. أنتوا عارفين أن صور الاي اي بتطلع حلوة قوي، يعني أكتر من الحقيقة بمليون مرة. ناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على أن زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصية بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا، وإيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في آثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على إن أنت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي او ان انت تجمل صورك طول الوقت بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود ايجابية، ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى أصح لو انت فضلت تنزل صور ليك، يمكن دي هتلاقوها في البنات اكتر، لو فضلت تنزل صور ليك بالاي اي وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا، مع الوقت انت مش هتعرف تنزل صور لنفسك، لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الاي اي بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الاي اي تقوله اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية، ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالـ AI، الصور الكتيرة اللي بقت بالـ AI، لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI، ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة، لأنه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية أكتر من إنها حاجة فيك. على قد ما إن الـ AI صوره حلوة وكل حاجة، بس مع الوقت بيقولك إنه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين إنه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي، لانه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر، لان مع الوقت هتجد صعوبه كبيره في تقبل نفسك بعيوبها، ومش هتقدر تتحمل شكلك، هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي مناسبه مع الصور الكتيره اللي نازله اي اي، وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السي على الـ AI وليست الصور الحقيقية. يلا بينا نطلع أول فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعدة برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان واحدة من اهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الأعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتير قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عينيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا، نجري عليها، نهتم بيها. خليني اقول لكم انه مثلا في الشلل في الصحاب، انا عايزه اقول انه ده مش حالات نادره، ده الاكتر. يعني القانون ده هو قانون الاكتر في الحياه. مثلا لما تيجي تتفرج على شله صحاب كده، هتلاقي في واحده دايما مثلا او واحد مايل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني يعني ليه وضع اكتر، هو معجب بيه اكتر. هتلاقي الحياة كلها ماشية كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهاردة الحلقة بتاعت

انا اقول كده يعني ايه بقى فكره الحلقه دي؟ يعني يقول لك ايه اي علاقه ناجحه زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحته دي بس كنت بتكلم منها من منظور تاني فيها شد وجذب. يعني قال لك اي علاقه عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا يعني حلو انه فكره الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول بس مع ده في حب في امان في هدوء في سلام فتحس ان العلاقه كويسه وجميله. لكن العلاقات اللي هي ايه انا مره اقرب قوي واهتم بيك واسال عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام وبعدين ابعد مره احس ان انا مشتاق جدا وبعد كده احس ان انا لا لا لا, لا انا مخنوق من الشخص ده مش قادر اتكلم معاه يا جماعه مش قادر مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر يعني في الخطوبة لما العلاقة تبقى فيها الجزء ده تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي انا نفسي اكمل حياتي معاه وتلاقيه مستغرب كده ويجي وقت تاني انا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا انا بجد الشخص ده اكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده انا مش عارفة افكر صح ولا غلط. طب هل انا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلسات ده السيناريو اللي بيحصل بجد يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكرة في التذبذب انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده اللي هو اوقات كتيرة قوي ابقى مستنية العلاقة ومستنية الوقت وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر قرب شديد اهتمام شديد وبعدين اختفاء وبعدين رجوع وكأني مفيش حاجة حصلت وابدأ أكمل قرب جديد واهتمام شديد ووعود أوعدك ان انا هتغير انا مش هبقى كده انا مش هختفي فجأة انا مش هعمل كده وبعدين قرب شديد واهتمام شديد وبعدين بعد وبعدين وعود وبعدين ايه والدائرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب الإخوات المتجوزين الأب وعياله حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معناه حب ولا معناه لخبطة ولا معناه إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حاصلة دي. ان انا بتقول حلقة جميلة واغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع تقريبا اكاد الاقي المشكلة دي يعني في كتير. يعني مثلا لو قلنا ان كل علاقات خمسة ممكن تلاقي اتنين فيهم عندهم المشكلة دي. يعني هي مشكلة كبيرة احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها بس احنا ما بنبقاش مرتاحين ما بنبقاش بنبقى متوترين مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجة بس في حاجة غلط احنا مش مرتاحين فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة. واسامة صباحكم نادي ولذيذ لا ولذيذ انت كاتبها ازاي صباح المحبة والبركة شهر 3 صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوز كده نستمتع معاك. شهر 3 بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك لاني اوقات احنا بنبقى متمسكين ان احنا نمسك اللي بيتعب قلبنا وتمسك باللي يريح روحك ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا فنقلل من تقدير وجوده أو ببساطة تقريبا هو أو ببساطة أو يعني إحنا بنسيبه بسهولة ببساطة يعني تقصدي ده حقيقي. عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده وفي قانون بتاع بيقول لك اللي هو النعم المضمونه هنتكلم في ده كله انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره

0: انه من ضمن النعم زي العين والرجل والحاجه عادي يعني. انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجه, فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم, هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى فيه حب فعلا, اوقات بيبقى فيه حب عشان برضو ما نظلمش العلاقات, هو اوقات بيبقى فيه حب بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي على استقرارك وامانك ده كده مش حب, ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي, بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة, بيقرب وبيبعد, بيروح للشخص اللي بيتعبه, وده موجود في حياتنا كتير قوي. احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا, يبقى فيه شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي أذينا. خليني اقول على شوية حاجات كده دور عليها في حياتك, شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه تلاقي انت مشاعرك متقلبة بسببه طول الوقت, يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته, ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهاليها تقول لهم ده احسن صاحب في حياتي, ده انا بحبه قوي قوي قوي, ويوم تاني انا مش عايزة اعرف البني ادم ده تاني ولا عايزة اشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا اوقات مع ناس معينة, يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني انا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى, وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده يا خبر على اليوم الحلو, ايه الجمال ده يا ناس, ده شكله يوم باين من اوله, ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى اصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده, بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية, فانت بتبقى متوتر وتعبان كل مرة تقول دي اخر مرة. يعني لما تلاقي انت بتبعد, ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده, فكل مرة تقرر تبعد وايام وساعات كتيرة قوي ترجع لنفس العلاقة ونفس المشاكل ونفس الوجع, وبعدين تقرر ان انت هتبعد وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لا دي كانت وزة شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده ونرجع تاني نتكلم, فتحس انه ايه كل وقت بساعة انت مش عارف اللي جاي فيه ايه, انت مستني الشخص ده هيعمل فيك ايه, في حبة سسبنس كده, الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده, يا ترى هيتصل يسال عليا, يا ترى هيكلمني ويسلم عليا, يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاعي, علامه استفهام بتاعتي ايه النظام, ما ردتش عليها ليه, فمعلش اكيد مشغول, اكيد ما شافش المسج بتاعتي, اكيد المسج بتاعتي نازله لتحت قوي, اكيد مش قصده, لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها, انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده, بس ايا كان لو في الحاله دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. اوقات كتيره قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني انا متمسك قوي في فكره لما يحبني اكيد هيتغير, لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير, واكيد لما نتغير العلاقه بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقه, مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكله او مش عايز يتغير اصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي, وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني, تحس ان انت انا مش مرتاح, انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان, انا تعبت من لخبطة المشاعر دي, في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين. ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر أسيبه. أنا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي أعصابي وأنا مش عارف هو عايز مني إيه، بس أنا مش قادر أسيبه. أنا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. أوقات بلاحظ إن الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وأنا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول أهزر وبحاول أبتسم وحاول أقول الإفيهات وأنا أصلا ماليش في الحتة دي، فبيطلع دمي تقيل أساسا. أنا بحاول طول الوقت أتغير عشان أرضي الشخص ده، بحاول أعمل حاجات مش فيا عشان أرضي الشخص ده، بحاول أعيش حياة مش حياتي عشان أرضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص، كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل أنا مرتاح في العلاقة دي ولا أنا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لإني بحبه ولا أنا خايف أخسره؟ مش عايز أخسره عشان تعودت عليه يمكن. هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني؟ تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده، انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاتنين المتجوزين، تلاقيه يا حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الأرض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت أنا تعبان، أنا قرفان، أنا مطالب طول الوقت برا البيت أكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو، سيبوني بقى يا جماعة عيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني أحس شوية أن أنا مرتاح مش مضطرة أمثل زي اللي بعمله برا، وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب إيه ذنبهم الناس اللي في البيت إن هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ إيه ذنب مراتك إنها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الأرض برة ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد إنك تعبان؟ طب ما أنت كنت تعبان برة وبتحاول تضحك، ما كلنا تعبانين وبنحاول إن إحنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ ليه؟ فتحس إنه في حاجة غلط. هو أنا وحش قوي كده؟ هو أنا في إيه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط برة؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجة، بس هو أولوياته حاجة تانية، هو عايز يظهر بكاركتر معين اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حتة الانبهار دي. فتحس لا، في في في حاجة كده غلط. إن أنا شهر 4، يلا بينا إن أنا نشوف شهر 4 بيقول إيه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلئ بالله هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قوليلي إيه تعليقك، يعني أنا لما سمعت الجملة دي قوليلي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت، حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين، لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي، حلو الحب التهديدي ده، ليس حب. الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش اوبشن ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق، بس هو مقيد في العلاقه دي، فبيبقى الموضوع برضه صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها، فخ بنقع فيه، اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان. يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير واخدة متاخدة غياب، كنت فين لعل المانع خير. يلا نشوف شهر سبعة بيقول ايه. كم سبعة؟ احنا في شهر سبعة يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش، قولي لي كم سبعة عشان نعمل لك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر سبعة، اختار السلام حتى لو خسرت علاقة، أي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة، أي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. ده شهر سبعة ليك يا نانا، وقولي لي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة، او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعة احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكلة عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب، ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزة وجع دماغ، ربما انها مش عايزة مسؤوليات في العلاقة. فتبص تلاقي ان هو القرب معناه انه الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر، بس انا بحب الشخص، بس خليني على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقة الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني ان انا حد مهم، فانا متعلق بالحتة دي. ما هوش حب بس هو تعلق، وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجة يقولك هو انا وناش ضمني، ما يمكن اللي انا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا زي الحلقة اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانة هي مش مكانتهم، نشوفهم بصورة هي مش الحقيقة بتاعتهم، فندلهم تعاملات زيادة قوي وهم ما يكونوش أصلا بيستهلوها. أوقات طبعا بيكون في تربية غلط، حد اتخزل قوي، حد تعب قوي في علاقة مؤذية، فتبص تلاقي أنه لما تعب بيكرر، عارف لما يقولك ايه، ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك، لا انا اتصعبت عليا قوي في حياتي، فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا، لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي، ما لقيتش حد بيحبني بجد، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامة، فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا، فانا لما لاقي حد بيحبني بأذي زي ما انا اتأذيت غصب عني، بيبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. أوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة، يعني السسبنس، يعني انه يعمل في، تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق، يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقة هادية كده ما فيهاش خناق، ايه الملل ده، لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقة وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه، الشخص التاني عايش على أعصابه طول الوقت، سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراء أسباب نفسية مش مظبوطة، لأنه مش طبيعي أن أنا طول الوقت أخلي سسبنس في العلاقة، مش طبيعي أن أنا أوتر الشخص اللي قدامي علشان أخليه دايما بيفكر فيا، وعشان أخليه دايما بيدور إزاي صالحني، وعشان أخليه دايما مهتم بيا. أوقات في ناس بتعمل كده عشان كده، فتبص لا ده توتر، ده تعب، ده في حاجة مش مظبوطة، ده في أوقات أنا مش ببقى فاهم نفسي أصلا، أنا عايز إيه يا جماعة، أنا متلخبط ليه، طب أنا بحب ولا مش بحب، طب أنا عايز ولا مش عايز، طب أنا مستعد ولا مش مستعد. فأوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومرة فجأة نبقى محتاجين مساحة، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومرة تانية نقرب قوي، طب فين المساحة في وقت، تحس إنه في أنا مش فاهم أنا عايز إيه أصلا. فده بيخلق توتر رهيب في العلاقة. فأوقات كتيرة بتبقى كمان البوظان في العلاقه او الشد والجذب في العلاقه، او انه شويه بقرب وشويه ببعد، او شويه بدوس على الشخص اللي بيحبني واروح للشخص اللي بيتعبني، لان انا اصلا مش عارف انا عايز ايه، انا متردد جدا في العلاقه دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه. غريبة جدا يعني، مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده ما فيهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادر أحبه، مش قادرة أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي. يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة تحبيه؟ طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه. مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه لا في حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش؟ انا مش حاسة من جوايا ان في قبول، وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقول لي ايه، انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادرة اقبل فكرة انه اقصر مني. طب بجد دي مشكله حقيقيه، كنا قاعدين قاعده كده فالناس بيقولوا لها ايه، ردوا عليها يعني في القعده وقالوا لها وايه المشكله انه قصير، يعني ايه المشكله؟ مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لا عليه؟ مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته؟ تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبه لعيوبه، عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده؟ انا بصراحه كنت من الناس اللي معارضه، لا هي حتى لو انت شايفة قصير وانت مش قادرة تتقبلي العيب ده، الى اي مدى مش قادرة تتقبليه؟ لازم تاخدي فترة تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك، لانه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحة، ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل، هتلاقي نفسك مش مشدودة. حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافه دي، ايه اللي انتوا بتتكلموا، اسر ايه وطول ايه، يا جماعه دي عندها نقطه مهمه، ما كل واحد عنده نقطه مهمه، ممكن النقطه المهمه اللي عندها تبقى هايفه بالنسبه لك او بالنسبه لك، بس هي بالنسبه لها دي نقطه مهمه ومش هينفع تتجاهلها، ومش هينفع اقول لها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكره، انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجه مضايقاه، فتاخد وقتها وتشوف الى اي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفتره الخطوبه حست انه العيب بيتلاشى وانها بقت متقبلاه، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف ايه بتاع، مش شايفه العيب ومش شايفه انها مكسوفه. في ناس بتوصل لمرحله انها مش عايزه تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها، وعشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف، فبتفضل في حته منكده عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحته المنكده عليكي دي وضاعت وسط كل ما في شخصيات عامه كتير جدا، تلاقي مثلا هو اقصر منها وقمه الحب والرومانسيه، هم مش شايفين العيب ده بس دي شايفه العيب ده، فما ينفعش اقول لها البسي نظاره واعملي غمامه وكانك مش شايفاه. فانا معاكي جدا انه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير بس انا مش قادره احبه، مش قادره، او بحبه بس مش قادره ان انا ادخله في دايره قريبه قوي في حياتي. ما ينفعش ان انا اوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول مش قبلاه من رغم ان هو شخص كويس، فعلى الشخص الاخر انه يفهم النقطه دي، والصراحه مطلوبه طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول ايه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي، وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا، وابدأ بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده صدقيني، ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجملة دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنة بيها في الحياة. دنيا شهر 10، يلا بينا ولا انت بتقولي ايه؟ انت 10، انت 10 يعني عدة صح؟ انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح، لو يوم 10 لا اعملك بيرث داي، لو انت موجوده لو سمحتي، لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفلة بقى عشان نعمل لك حفلة دلوقتي. حاتم صباح الفل عليك يا حاتم، بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع وأسرة راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك أخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك أكتر وأكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشة والكل زملاء الراديو، وانت كمان قوي قوي يا حاتم. ومجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا مجدة. تعالي يا مجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده، ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحقه، نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحباؤنا وجميع أبنائك، وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك، أمين. ويسر كل ما تعسر أمره، ويسر كل ما تعسر أمره، وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين، وتستجيب ليك المجد والإكرام والسجود إلى الأبد، آمين آمين. حلوة الصلاة قوي، وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي، يعني من المعاميق. أغسطس، يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه، وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك، افتكر إن ربنا اختارك الأول. إمتك جاية من حبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك، افتكر ان ربنا اختارك الاول. امتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا، او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايلة وكويسة، بس الحقيقة ان احنا كده كده كويسين، كده كده ربنا اختارنا في الاول. مجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه. ده حقيقي جدا، التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا. مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني، فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم، انا هفضل طول الوقت حتى صورة الشخص القديم قدامي، ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات، فانا بدفعه الضريبة بالمشاريب كلها. يعني هتدفع تمن غلطات اللي قبلك، ودي طبعا اكتر غلطة في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي، بحسها فيها أمان رهيب، مش زي ما العالم هيديكوا ربنا هيدينا، لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان مجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسه انك مش عايزه التعامل، مش عايزه التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكله في الدلقه دي، عارفه اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي، فلما تقرب تدلق قوي، بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للاسف، ما بنفهمهاش انها محبه، ما بنفهمهاش انها رومانسية، ما بنفهمهاش، احنا بنقول عليها تلزيق، بنقول عليها قرب زيادة قوي، بنقول عليها حاجات كتير، هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده، انما هي محبة وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي، بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر، يلا بينا شهر نوفمبر يا مجدة. ما تتعلقش بمن يتغير، تعلق بمن لا يتغير. الله أمين، وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير، تعلق بمن لا يتغير، فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين، بس مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم، بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره ان كل شخص قابل للتغيير، وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير، انا عليا ان انا افهم واشوف واتغير ليه، واستوعب هو رايح فين وجاي منين، واتكلم بصراحة. انا دايما بقول يا جماعة لازم نتكلم بصراحة ومواجهة. يوم 10، بص يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفلة عيد ميلاد معمولة لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفة 10/7 ده كان يوم ايه، بس يعني اتمنى انك تحضري حفلة عيد ميلادك. جمال بيقول يا ناس يا عالم برنامج فين وصل. يا ناس يا عرفت تخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم برنامج فينا وصل، صباح الخير واستعادة يا فينا، صباح الخير على كل حبايبنا في صباح سما. صباح الفل عليك يا جمال، يومك مليان بالبركة والنعمة يا ناس يا عسل. جمال وصل يعني اللي هو ايه بقى، انت عارف عادل امام. ماجدة بتقول برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي، فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزيق، بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء، هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة؟ خلينا بجد صراحة مع بعض، امتى اقول على التلزيق ده حب، وامتى اقول على التلزيق ده مش حب، امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل، ما تروحوش في اي حتة، ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل، فخليكي معايا عشان نحتفل ونهيص عيد ميلاد دنيا يا جماعة. مواليد شهر 7 كتير قوي، تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما، الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن عيد ميلاد الناس، ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7، في ايه في شهر 7 ده، وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سما.

0: طريقك، عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما.
1: بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7، فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض، علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

بدايته يا دنيا. كل سنة وانت طيبة يا دنيا، ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده، ونبقى منورين بعض كلنا. بصي يعني انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام يعني. كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده، ويعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض، ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، او مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حطنا في خطتها، الناس اللي مش معتبرينا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حاسينها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده، و يعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده، نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد، وانه انا اقرب شوية وابعد شوية، ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقة الجميلة قوي مع ربنا، واول ما الحاجة تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجة لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة او حاجة معينة او بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، ان المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة اصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه قال له اديني ورثي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورثه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويدي له قرشين يمشي بيهم حالهم، ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال لله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة انه الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر، وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي واحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا لا خلاص أنا استخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني انه معنى كده انه الله بيدينا أيام حلوة
وتاني وأيام تانية بيمسك إيده وما بيدهناش حلو. وده يعني من أكتر المفاهيم الغلط اللي احنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لأنه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الأيام. بس في أوقات أنا ببقى متجرب فيها، في أوقات تانية بيبقى في أنا أصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في أي حاجة كويسة أنا مش عارف أشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي أنا كمان. من العلاقات الثابتة قوي، خليني أخد التعليقات وأرجع أكمل. دنيا بتقول بأمانة أن نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس أو واتس، شكرا خالص يا فينا على محبة. ليه ليه ليه؟ لا ثانية واحدة، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمة دي بقى بدايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي؟ عيد ميلادك يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليك سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره، بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل الجلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك، فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي يعني، فبيقول لي ايه، ياه فلان ده مش ممكن، ملزق جدا طول الوقت، عايز يبقى معايا في الخروجات وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا، عشان انا علم بالحياة يعني، هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيقرب الناس منه، هو اللي بيخلي الناس تحبه، هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه، ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقولك ده تلزيق. ففي ناس أوقات بتبقى توكسك في حياتنا كده، وتعمل زي المغناطيس كده تقرب الناس، ولما تقربهم تبدأ تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفاية بقى قرب شوية. الناس دي بتبقى متعبة وخدوا بالكم منها، لأنه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي أكتر ناس بتبقى براقة، وتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضة غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني، فناخد بالنا من هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز، فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني، ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى، فقالت لها أنا ابني مات، ارجعي البلد يعني خليكي في بلدك بقى وانا هرجع بلدي، فقالت لها لا يا نعمة انا مش هسيبك، انا هاجي معاكي في البلد بتاعتك، شعبك شعبي وإلهك إلهي، لان المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل، والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز، عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه، لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبة وبتشتغل علشان تأكل حماتها، ف يعني سأل عنها وعرف هي بنت مين، وعرف انه في صلة ما بينهم، فقال يا جماعة انه الست دي كل اللي هي عايزة وفره لها، وتبقوا تسيبوا لها حبة من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها، ويسهلوا عليها الحياة ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا، بس الصراحة ما لفش ومدرش، ما عملش نوع من الغموض، عجبني العلاقة جدا، دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني، فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها، فتمام هتاخدها، قال له لا انا مش هاخدها، قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا، ملفش ومدرش بيها، كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها، كان ممكن يلف ويدور حواليها، كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه، لكن هو كان
امين جدا في علاقته، حس انه معجب، حس انه ممكن يرتبط بيها، حس انه ممكن يتجوزها، فدخل الباب من بابه، ما عادش بقى البيت من بابه، ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة. وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب، اللي تذكر اسمه بوعز، لأن الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية، أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه، لأن هو كان رجل صريح، كان رجل شهم، كان رجل عارف هو بيعمل إيه، ملفش ومدرش، ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي، هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك، اللي في حياته غموض، اللي في حياته لف ودوران، هتحس ان هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب، او ارضيا يبان انه الناس ملهوفة انها تعرفه، او الناس ملهوفة انها تقرب منه، بس في الحقيقة هو مفيش بركة عنده، لان هو مؤذي وبيأذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال نفسها، يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية، لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء، بنحتمل كل شيء، ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده، ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات وتعالوا نسأل كده السؤال تاني، ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا؟ لا، هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة وبتعايد عليكي، دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ليه بنقرب من الناس او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق، وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متاثر قوي بفكره قانون الندره، يعني لما يكون، ودي قاعده مهمه قوي، شئنا ام ابينا هي حقيقيه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، حقيقه علميه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندره ودي حقيقه. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حق ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه احنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت احنا بنعتبره ان هو امر طبيعي، لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو ان انا لما اقدم اكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة، العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما ادرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة ادي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش، ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها أن أنا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص أقل إتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها أن أنا أكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فأقول له بعد إذنك أنا مش فاضي، مع أنك أنت فاضي وتقدر تساعد، لا مش معناها كده، بل بالعكس، أنا لو فاضي عيني ليك، أنا الوقت عندي متاح، فأنا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا.
تمام. بس معناها انه انا ما بقاش طول الوقت في الخروجة، يعني اي خروجة انا بقى فيها على طول، اي حاجة لا، لو عندي اولويات تانية يا جماعة احط اولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل اولوياته ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس انه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى اولوياتك، حط دايما اولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شئنا أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده بس ده حقيقة الحياة. إننا في التعليقات، أو لا دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيب، أو لا ثانية واحدة، جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غوي إن هو يتعب، يعني هو محدش نفسه إنه يبقى تعبان، بس هو البني آدم بيسأل تعبه مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومانجيري، تومانجيري هي فيها جزء تومانجيري، بس هي عايزة حكمة بقى، يعني تومانجيري لطيف بس يعني في حتى في توماند جيري كانوا أوقات كتيرة وحلقات كتيرة قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وإنه الحياة مش هينفع تمشي كده، وإنه مش هينفع طول الوقت في خناق، فأحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فإحنا بقى مش توماند جيري، إحنا ألطف من كده بكتير. في بقى حاجة تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني إيه التعزيز المتقطع؟ ودي من أقوى التفسيرات النفسية اللي اتقالت في الحتة دي، إنه لما الشخص مرة واحدة يهتم بيك جدا، ومرة يتجاهلك، ومرة يقرب، ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، إن المخ بيعتبر إن دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لأن عدم القدرة على التوقع بيخليهم أكتر انشغالا بالعلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافأتك إمتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنيها، عشان مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه أنا مستني المكافأة اللي أنت هتدهيني، إمتى هترضى عني؟ لما بترضى عني أنا ببقى في قمة السعادة، فأنا مستني لحظة السعادة دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شوية، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، إنها بتبقى متعلقة بلحظات السعادة اللي هتديها لها بنظام المكافآت كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني أنا متعلقة بالشخص قوي بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزة يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقيها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إن هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعة المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقان عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر.
نفس لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب, هو مش عايز يسمع اخبار وحشه, هو بطبيعته قلق ومتوتر, فبيفسر انه كل توتر في حياته هو حب. انا ما دام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه. لا, هو في الحقيقه انت بتتوتر لاي حاجه في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايره حياتك يكون اتاخر شويه, يعني انا في مثلا في واحده ما اعرفهاش قعدت معاها قاعده بتقول لي لما تروحي طمنيني وابعتي لي مسج. بصيت كده من جوايا, اللي هو ابعت لك مسج ليه؟ ايه يعني ايه اللي بينا يخليكي تتوتري ان انا ما روحتش؟ يعني في ايه, ايه الاوفر ده؟ فانا مخي مدرك ان هي عندها مشكله التوتر ده. هي متخيله ان هي بتحب كل الناس قوي, بس هو في الحقيقه هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس, مش عايز تسمع اي خبر وحش بصفه عامه, فبترجم ده انه تحت الحب. فبقولها ايه اللي ايه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا انا عشان بحبك قوي خايفه عليكي. لا, هو مش حب, انت ما لحقتنيش في كام قاعده تحبيني, انما انت عندك توتر ومقلق, انت قلقانه وخلاص, فهرمونات التوتر دي بتحسسك ان انت بتحبي قوي. فعشان كده اوقات لما بخاف قوي على الشخص انا متخيله ان انا مهتميه بيه. لا, انا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوه باهتمام الشخص وملوش دعوه بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حته القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه, توماند جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل توماند جيري. طنط دي لقب كده بيتقال لما يبقى في حد كبير. انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو, انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ اي ولد طويل كده اطول مني مترين يقول لك طنط طنط لما طنطتك. طنط طنط يعني بتقلل نوع من الاحترام. يعني كل بلد ليها اكسبريشن كده الاحترام يعني, فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدي شرحتي كلام قلوبنا, شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا, تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتدي النعم, ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون, وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح, مش هيمشي, مش هيختفي, هو موجود وانا اعتدت على نعمة وجوده. فخلاص, عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته. ده انا كنت غبي, انا كنت بعمل كده ازاي, انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه, ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام.

0: يريحني ممل، ومش كل شخص بيوجعني لازم أكون بحبه. أنا محتاج الشخص اللي بيوجعني أفكر هو يستاهل الحب ده ولا لا، ومحتاج أبص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه أنا بفكر إن هو ممل. ما يمكن هو مش ممل، ما يمكن هو بيقدم بحبه بس محتاج حدود، أنا ممكن أعلمه يحط حدود علشان أقدر أتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو أنا شخص واقع في الدايرة دي أعمل إيه، ولو أنا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا وبقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة، انت محتاج تواجه نفسك ان انت شخص بتعمل كده. لو انت بتعمل كده، لو في حياتك في شخص انت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه، انت محتاج تعترف بده. اوقات ما بيبقاش العيب عندنا، اوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني ان هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي انت عامل في نفسك كده ليه؟ انا ماشي على نفس الخط، بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين اتس اوكي، جات الظروف وبعدنا فاتس اوكي برضو، بس انت بالنسبة لي على نفس الخط. هل انا اديت لنفسي مساحة زيادة الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما اوقات احنا برضو بنقرب بزيادة قوي والشخص اللي قدامي مبقاش عايز القرب ده، وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح فم.

سما مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة، بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد وفي ناس بتعمل ده بدون قصد، لأجل الأمانة يعني. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه، بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس، ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع؟ معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخف يتوجع تاني، عارف اللي بيتلسع من الشوربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد، خلاص انت تعبت. فهي نفس الفكرة، فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه ما فيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك بتفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم أسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي وهو بيتجاهل اللي انت قايله وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب، يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل أنا من الناس اللي طول الوقت متعلق أكتر ما بحب الشخص ده؟ هل أنا بقدم أوقات زيادة قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل أنا شخص خايف من الوحدة فأنا بجبر الشخص إنه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل أنا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان أنا بخاف من القرب والعلاقات الزيادة؟ قبل ما أروح عاتب ولوم، أنا محتاج أرد وأعرف نفسي من خلال الأسئلة دي، هل أنا فيها الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. أي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات إن هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين إن أنا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحة للطرف التاني انه يتحمل مسؤولية العلاقة هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايلة على عاتقها مسؤولية انه يكمل العلاقة، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا، هو عايز يجري ويهرب ويسيبك
ولا عايز يرجع لك ويبدأ معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديدة ولا لا. العلاقة أي علاقة صحية بين اتنين مش شخص واحد. فلو انت شايل الحمولة لوحدك يبقى العلاقة دي فيها حاجة غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش. لو متضايق عبر، لو محتاج مساحة قول، لو زعلان واجه باحترام، لأنه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقة. مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة. احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب. محتاجين نبطل الحتة دي شوية. نحلل. في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي جماعة، الحلقة خلصت. معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع، علشان مش موجودة الخميس. فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع في حلقة جديدة في موضوع جديد. صباحكم زي الفل. كان معتاد الحلقة قافلة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. أوقات كتيرة بنظن إنه المحبة لازم تقابل بمحبة، والعالم علمنا كده. العالم رسخ فينا بعض القيم اللي تخص المحبة، إنه لو حد عاملني كويس لازم عامله كويس، ولو المعاملة اتغيرت لازم تغير معاملتك. طبعا دي مبادئ ضد كلمة ربنا. الكتاب المقدس بيعلمنا عن المحبة إنها تكون ثابتة ومصدرها الرب. فالمثال اللي لازم نمشي عليه هو محبة المسيح، محبة المسيح اللي ثابتة لينا في كل الوقت. ومن الأمثلة الواضحة في كلمة الله للمحبة هي قصة الابن الضال الموجودة في لوقا 15. كلنا عارفينها، لكن بنشوف في عدد 22 إنه فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى والبسوه واجعلوا خاتما في يده. اجعلوا خاتما في يده، لبسوه خاتم جميل، خاتم رائع. هذا الخاتم بيكلمني ويكلمك عن السلطان، السلطان في حياة الابن ده. كأنه الأب عاوز يقوله: حبيبي أنت بعدت قوي، أنت مشيت وخدت ميراثك، أنت استنفذت رصيدك من المال، أنت المفروض أنك تعامل معاملة مش كويسة، المفروض ما أقبلكش أصلا. لكن أنا مش بس هقبلك، ده أنا عايز ألبسك خاتم، أنا عايز أرجع لك سلطان. الابن ده وهو في بيت أبوه عنده السلطان، عنده سلطان إنه يتكلم مع العبيد، يوجه لهم تعليمات، عنده سلطان إنه يعمل حاجة وما يعملش حاجة، يأمر وينهي. عنده السلطان لأنه ابن، لأنه صاحب البيت يبقى أبوه. هذا الابن وهو في الكرة البعيدة كان بيتعامل معاملة صعبة جدا. أصدقائه بعد ما كان معاه فلوس وكلهم حواليه بسبب فلوسه تركوه. لما أفلس الجميع سابه، ملقاش وظيفة غير وظيفة متدنية جدا إنه بيرعى الخنازير، وحتى أثناء رعايته للخنازير ما كانش عارف ياكل من أكل الخنازير. ده مش شكل ابن، ده مش حال ابن، ده واحد بيعاني، ده واحد متألم، ده واحد فقد سلطانه بعد ما كان حاسس انه في بيت ابوه بيعمل كل حاجة وهو ابن، لكن فجأة يكتشف انه انا متبهدل، انا هنا في ظروف صعبة جدا. بس بمجرد رجوعه الاب قال له: انا عايز ارجع لك سلطانك حبيبي، اخويا اختي. النهاردة الرب عاوز يرجع سلطانك، يرجعك تاني لمكانتك الحقيقية. يقول الكتاب المقدس: أما جميع الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. السلطان الأول، السلطان الأكبر ليا وليك وليكي، هو سلطان إن إحنا أولاد أو أبناء، سلطان إنك ابن للرب، سلطان إنك بنت للرب. أعطاهم سلطان إن هم يكونوا أبناء لله، أولاد لله، سلطان البنوية، ترجع تاني بكل قوتك للرب، ويسترد الرب قلبك، يسترد الرب محبتك الأولى، ويرجع تاني جواك سلطان إنك ابن. فعشمان في الآب، عارف يعني إيه؟ تخيل كده إنه ابن مثلا يروح يستأذن من أبوه، يقول له: بابا ممكن أفتح التلاجة وأكل؟ يعني بابا ممكن يعني أخد نص رغيف كمان؟ غالبا الأمر مش بيمشي كده. الابن عايش في خير أبوه، الابن عايش وهو مستمتع مع أبوه، الابن عايش فرحان بأبوه. سلطان إنك ابن للرب، واحدة من أهم الحاجات اللي بتفقدهولك هي الخطية، الخطية اللي بتخليني جاي للرب مكسور، وجاي حاسس إنه مش قابلني ومش طايقني، لأنه في قيم المجتمع غرسها فيا اسمها إنه ربنا بيحبني طول ما أنا كويس، لكن طالما أنا إنسان خاطي وحش يبقى أكيد ربنا مش قابلني، يبقى لازم أصلح نفسي الأول. والكذبة دي بتخلي ناس كتيرة تحاول تصلح في نفسها عشان تعرف ترجع لربنا.
ياما ناس ضيعت حياتها تصلح في نفسها وما عرفتش تصلح في نفسها، لأنه الوحيد اللي يعرف يصلحني هو الرب إلهي. يسترد الرب النهاردة سلطانك، يلبسك خاتم جديد. كم حد مصدق في كده؟ كم حد النهاردة يرفض كذب إبليس بأنه الرب رفضني والرب تركني؟ لكن النهاردة رجوعي للمسيح، رجوعي لحضن الرب، يرجع الرب ليا كل سلطان البنوية. يا رب أشكرك لأجل المحبة الغير مشروطة، أشكرك لأجل القبول، أشكرك لأجل سلطان إن إحنا أولادك يا رب. يا رب شرف كبير، امتياز لا نستحقه إن إحنا ندعى أولادك وبناتك. ساعدنا نعيش البنوية ونقدر عمل النعمة في داخلنا. لكل الكرامة وكل المجد، آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. داود من الشخصيات اللي عدى بأوقات صعبة قوي في حياته، قعد سنين طويلة بيجري من الملك فوق 10 سنين وكان بيكتب كلمات بتعبر عن تعبه وأنينه، وحتى في الوقت اللي كان مفروض كان ملك وكان مفروض يبقى فرحان ومستريح، وقع في الخطية واتوجع جدا من خطيته ومن بعده عن الرب. وفي مزمور 42 قال الكلمات دي: صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، اسقي لي كل يوم، أين إلهك؟ لماذا أنت منحنية نفسي ولماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله. لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي عيرني مضايقية. وأوقات كتير كان بيعدي فيها بإحساس بالألم الشديد وفقدان حتى لإحساسه بأنه الله معاه. والنهاردة ممكن يكون ناس كتير قوي في وسطينا بتعدي بألم وبتعدي بوقت ضغط وبتعدي بوجع وبحيرة، لكن في نفس الوقت الإله اللي عدى داود من كل ده هو إلهنا. النهاردة بيعلن أنه هو إله كل حد فينا. لما داود وقع في الخطية وبرغم الزنا الرب فضل معاه وسنده وطلعه من خطيته واداله اعاد لي الفرح، ولما حصل بطرس انكره الرب فضل وراه برغم الانكار غير لما ردوا للمكان الصح. النهارده ممكن نكون متوجعين وجوانا حزن بسبب خطيه او بسبب اختيارات غلط او بسبب ظروف حوالينا، لكن الرب في بدايه يومنا عايز يعلن انه عايز يدي فرح وسلام لكل حد فينا. أنا عايزة أقرأ معاكم آيات في أشعياء 60 بتتكلم على الكنيسة لكن بتتكلم كمان عن كل حد فينا. ونفسي وأنا بقرأ الكلمات دي لو أنت فعلا حاسس أنك بقالك وقت تعبان حزين مكسور مش قادر تفرح، من فضلك ومن فضلك خد الكلمات دي وخد الكلمات دي من الرب النهاردة. أشعياء 60 بيقول كده: قومي استنيري، بالإنجليش كده arise and shine، يعني قوم ونور تاني من جديد، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. الظلمة بتغطي الأرض، الظلمة بتغطي كل الأماكن، لكن الرب جايب نور، جايب نور على الظلمة اللي احنا فيها اللي انت فيها اللي انت شاعر بيها، جاي ينور الظلمة دي. عوضا عن كونك مهجورة ومبغضة بلا عابر أجعلك فخرا أبديا، فرح دور فدور. إن كنت شعر نفسك مهجورة، إن كنت شاعر نفسك وحيد، الرب جاي النهاردة بتعويض، أجعلك فخرا أبديا. لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك. إن كنت عديت بوقت أو عديتي بوقت فيه ظلم وفيه خراب وفي استنزاف، الرب بيقول انه لن يسمع بعد ظلم، لن يسمع بعد ظلم. تسمين اسوارك خلاصا وابوابك تسبيحا، لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا ابديا والهك زينتك. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص، لأن الرب يكون لك نورا أبديا وتكمل أيام نوحك، تنتهي أيام النوح والرب يأمر بالفرح. تعالوا نرنم الكلمات دي، تعالوا نستقبل فرح سماوي من الآب، تعالوا نترك الحزن والكسر، تعالوا نقوم وننور ونستنير لأنه مجده يرى علينا.

أزمنة تعويض. النهاردة بنتكلم يا رب أنه تأتي بسلام يا رب. النهاردة بنتكلم يا رب أنك ترد المسلوب 7 أضعاف. النهاردة بنتكلم أنه يا رب هنستقبل الفرح اللي منك يا رب. أشكرك لأنك عايز يا رب تبطل كل أزمنة للحزن، كل أزمنة للضيق، كل أزمنة للفقر. أشكرك لأنه النهاردة أنت تتكلم بالفرح، تتكلم بالمعية، تتكلم بالبركة يا رب. أشكرك تتكلم بالزينة، تتكلم يا رب أنه نتزين يا رب بيك يا رب. تتكلم أنك أنت تبهج كل قلب حزين يا رب. أشكرك لأنك تبطل أزمنة الحزن وتأتي بفرح أبدي يا رب. نشكرك لأنك أنت اللي هتكون بتعين، وأنت اللي هتكون بتفرح، وأنت اللي هتكون بتشدد. أشكرك لأنه النهاردة أنت بتأمر أنه نقوم ونستنير. Arise and shine يا رب. النهاردة هنقوم وننور وننتفض من التراب ونفرح، لأنه إلهنا سر فرحنا وسر قوتنا وسر جمالنا وسر بهائنا. هاليلويا.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمستمعات المتابعين والمتابعات أينما كنتم وانضممتم إلينا في هذه الأثناء هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب أجمل وأطيب ترحيب بكل المستمعين أينما كنتم من مختلف بلدان الشرق الأوسط، بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا. موضوع الحلقة لهذا اليوم وجها لوجه مع عدو الناس رقم واحد، القلق. اليوم الظروف يسودها القلق، يسودها الظلام، يسودها الخوف والتوتر. عدو الناس رقم واحد القلق. كيف نتغلب على القلق؟ كيف بإمكاننا أن نحيا في سلام حتى وسط القلق، وسط الظروف الصعبة؟ القلق هو عدو الناس رقم واحد، وإن الأساليب التي استعملت غالبا لحل هذه المشكلة هي أبعد من أن تكون كافية ووافية. الناس في هذه الأيام يحتاجون إلى جواب شاف سهل الفهم، وليس أحد غير الرب قادر أن يهبنا العون الذي نحن بأشد الحاجة إليه. قاعدة صحيحة وسليمة وسهلة التطبيق في معالجة مشكلة القلق: الاتزان، الحمد، الصلاة، السلام. الاتزان زائد الحمد زائد الصلاة يساوي السلام. نصلي أن الرب يمنحنا الاتزان والحمد، التسبيح مع الصلاة، فهذا يحقق السلام الحقيقي الذي لا يهتز في وسط الظروف. هذه قاعدة صحيحة وسليمة وسهلة التطبيق في معالجة مشكلة القلق. هنالك نصائح قيمة لإدراك عميق للحياة، وسنتأمل بها بنعمة الرب في هذه الحلقة في تأملنا في موضوعنا لهذا اليوم وجها لوجه مع عدو الناس رقم واحد القلق. نصف أسرة المستشفيات في كثير من البلدان في العالم يشغلها مرضى نفسيون، مرضى لديهم مشاكل نفسية، وأن أغلب هذه الأمراض ناتج عن القلق. في أثناء الحرب العالمية الثانية قتل 500,000 شاب من خيرة شباب أمريكا، وخلال الفترة نفسها توفي ما يربو على 1,000,000 مواطن بالأمراض القلبية الناتجة والناجم معظمها عن القلق، والتي لم تثر كثير تساؤل واستغراب. يقول أحدهم: منذ سنوات عدة طلب إلي أحد أصدقائي المبشرين أن يزور سيدة شابة تعاني من الهم والمرض، ولدى زيارته لها أطلعته على مرضها وعلى أنها لم تعد تحب زوجها الذي كان يعمل في مجال معين ما وراء البحار، بحيث أنه أو أنها تريد الطلاق. تبين لصديقي أن صحتها كانت تسير من سيء إلى أسوأ، بل أنها أصبحت ملتزمة في فراشها وعاجزة كليا. وكان المبشر هذا عالما نفسيا، وشعر توا بالنظر إلى سابق معرفته وسعة خبرته أن السيدة تعاني من خطأ، فاستحصل إذنا بإدخالها المستشفى، وهكذا كان. وفي أثناء أقامتها هناك أجرى عليها الطبيب النفساني تنويما اعترفت خلاله أنها تلقت رسالة يقول فيها زوجها أنه تعلق بحب فتاة أخرى ويطلب الطلاق منها، فأخفت هذه الحقيقة عن الجميع، إلا أنها سببت لها قلقا شديدا أدى إلى إصابتها بالشلل. وتهربا من المشكلة راحت تعوض عن ذلك بمجهودات لم تجدها نفعا. وبما أن التأثير التنويم لم يدم طويلا، وبما أنها لم تشأ أن يساعدها أحد، وبما أنها رفضت مواجهة الحقيقة، لذلك لم يستطع الطبيب أن يفيدها بشيء. بدلا من أن تكون هذه السيدة نشيطة ومنتجة وسعيدة، فهي مشلولة عبوسة تسير نحو قبرها قبل تمام أوانها، إلا أنها أبت أن تقاوم مشكلة الغم والهم هذه. أحبائي المستمعين، من أسوأ مآسي القلق كونه معديا ويصيب الإنسان بسهولة. ويعتقد عدد من المحللين النفسانيين البارزين أن القلق معد أكثر من أي أمراض معدية أخرى، كالحمى أو شلل الأطفال أو أمراض أخرى معدية. القلق هو عدو البشرية رقم واحد، ليس لأن تأثيره يدمر الأفراد وحسب، بل لأنه يدمر المجتمع أيضا. اليوم نمر كلنا في ظروف تدعو إلى القلق وتزيد القلق والتوتر وعدم النوم وعدم الاتزان. نصلي اليوم أن الرب يكلمنا ويخاطبنا في هذه الحلقة لينير عقولنا وأذهاننا، ويعطينا نعمة، ويعطينا استماعا، ويعطينا تركيزا فيما يريد أن يقوله لنا.
صلاتي أن يبارك الرب على كل إنسان وكل مستمع عزيز استمع إلينا ويستمع إلينا في هذه الحلقة، لتكون كلمات الرب موجهة إلينا وتخاطبنا من خلال الترانيم ومن خلال الموضوع، أيضا يلمس الأجساد المريضة، يلمس كل إنسان بسبب القلق أثر على جسده وعلى أعضائه، أن يعطيه صحة وقوة ونعمة باسم الرب يسوع المسيح. تعالوا نصلي هذه الصلاة مع فريق الإخوة سخنيني. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك باسم الرب يسوع المسيح. الرب يخلصنا من كل توتر وقلق وهم وضغط، ونتيجة لأوضاع نمر بها نصلي أن الرب يسود بسلامه العجيب ونعمته الفائقة. فاصل ونعود ونكمل وإياكم، ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم مرة أخرى، أجمل وأطيب ترحيب هنا إذاعة صوت الأمل، معكم حنين عبيد على الهواء مباشرة. نتحدث في هذه الحلقة عن عدو الناس رقم واحد، والذي هو القلق. القلق عدو البشرية رقم واحد، ليس لأن تأثيره يدمر الأفراد وحسب، بل لأنه يدمر المجتمع أيضا. ولكي نكون على معرفة أدق وأعمق للتدمير الذي يحدثه القلق في الفرد والمجتمع، علينا أن نتأمل فيما تعنيه الكلمة قلق. سوف نعرض أيضا الحل الذي يقدمه الكتاب المقدس لهذه المشكلة الخطيرة خلال الحلقات القادمة بنعمة الرب. الآية الأساسية التي تستخرج منها هذه القاعدة أو الصيغة مأخوذة من رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي الأصحاح الرابع والأعداد الرابع حتى الثامن، يقول: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما هو صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. إذن هذه القاعدة الرائعة المباركة التي يجب أن نسير عليها، لذا أردنا أن نتغلب على أفكار القلق والهم، ولا سيما في هذه الظروف الضاغطة التي تدعو إلى القلق الذي نحياها جميعا. كلمة قلق في العهد الجديد تعني الهم والانشغال في الفكر، وهي كلمة يونانية ذات شقين تعني يجزئ وأيضا الذهن. الشق الأول تعني يجزئ، والشق الثاني يعني الذهن. فالقلق يجزئ الذهن، يجزئ الإدراك، الفهم، الشعور، التمييز. معنى القلق تجزئة الفكر، ذلك لأن القلق يرجع الفكر أو يرجحه بين ما هو مفيد وما هو ضار. يبين لنا الرسول يعقوب في رسالته الأصحاح الأول حالة الإنسان التاعس المنقسم الذهن بقوله: رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. ويقول أيضا عن الإنسان المجزأ الفكر فيصفه بأنه متقلقل في جميع طرقه، أي في عواطفه، أفكاره، تصميماته، أحكامه، غير أن سكينة الذهن تتطلب وحدة الفكر. الإنسان القلق يسلب نفسه من هذه السكينة إذ يجزئ ذهنه، والقلق يحدث انقساما في الشعور بحيث تغدو العواطف مفتقرة إلى الثبات والاستقرار، ويحدث أيضا انقساما في الفهم فتأتي الإقناعات ضحلة متقلبة، ويحدث انقساما في الإدراك أيضا فتكون الملاحظات مخطئة غير صحيحة، وعلى التمييز ينطبق الأمر فتأتي التصرفات والمقررات غير عادلة بل جائرة في الغالب، وهذه المقررات تؤدي إلى الكآبة والدمار. يحدث القلق انقساما في الصميم فتأتي الخطط والأهداف غير متممة بدقة، هذا إذا لم تكن متناثرة. في أسوأ حالاته يؤدي القلق إلى فقدان قوة الإرادة. لماذا؟ لأن الذهن يكون منقسما بحيث يعجز عن سلوك اتجاه واحد. تطلق كلمة أبوليا غالبا على الانهيار العصبي، وفي حالة الانهيار تكون هذه الضغوط الفكرية قد تراكمت من جراء تجزئة الذهن حتى ليتوقف عن مقاومة مشاكله مستجيبا لها بخمول وكآبة. فالقلق إذن يسبب انكسار القلب والإخفاق وسوء فهم الآخرين والريبة والتعاسة القصوى. هل من أسرة تحطمت على صخور الحياة إلا وكان السبب هو التجزئة الفكرية؟ قد يكون الفكر منقسما بين الزوجة وامرأة أخرى، أو تكون الزوجة منقسمة الذهن بين زوجها وأمها، وربما يكون عقلها قد انقسم من جراء انشغالها الأناني بأمور لا مبرر لها أو مسؤولياتها التي فرضت عليها، وربما يكون ذهنها منقسما بين الواجبات المنزلية ورغباتها الشخصية. ألا يرسب بعض الطلاب في صفوفهم من جراء النزاع والخصام في بيوتهم، ذلك الخصام الذي يشتت أذهانهم فتضيع بين واجباتهم المدرسية وما ينجم عن أمور في البيت. إن واحدا أكثر من الأشخاص سخرية ومرارة كان كثير المواهب ذا مقدرة عقلية تفوق مقدرة 6 رجال، كان باستطاعته أن يكون من أبرز رسامي الكاريكاتير أو مصورا فوتوغرافيا من الطراز الأول أو متكلما بارزا، لكنه لم ينجح في هذا ولم يبلغ شيئا من هذا. رأى أناسا دونه مقدرة يحلقون في أجواء النجاح بينما بقي هو يتمرغ بالأوحال، والذين عرفوه جيدا أدركوا سبب فشله، إنه الذهن المنقسم، فهو لم يتمكن أبدا من الوصول إلى نقطة يستطيع أن يقرر فيها أي شيء يفعل. لا، وهو استطاع أن يقول مع الرسول بولس: أفعل شيئا واحدا أجل. إنه لم يضع كل قواه ومقدراته في عمل واحد، فلقد صوب نحو اللا شيء فأصاب من اللا شيء عينه وجلس يتأمل النتائج. فنعود لنكمل بعد الفاصل مع فريق التسبيح: باسمك نحن منتصرون، ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وموضوع الحلقة لهذا اليوم كما ذكرنا في المقدمة وجها لوجه مع عدو الناس رقم واحد القلق. وجها لوجه مع عدو الناس رقم واحد القلق. القلق اليوم يحاول أغلب القلقين أن يقضوا على هذا العدو اللدود أي القلق بأمور لا تنفع، كما يسميها البعض بندقيات صبيانية، وما هذا إلا تعبير مجازي. بعض هذه الأسلحة الصبيانية الأكثر رواجاً سلاح التملق، وهو حيلة يلجأ إليها الكثيرون في سعيهم للتعويض عن القلق. بهذا السلاح يحاول القلق أن يضمن لنفسه عدداً من الأصدقاء المخلصين كبيراً، ويظن أنه يستطيع أن يحصن أو يحصن نفسه من المخاطر بهذا السور من الأصدقاء، معللاً النفس أن في الكثرة أماناً واطمئناناً، وأن تلك الترجيحات المهولة التي يخشى أن تتحول إلى تأكيدات مفجعة لا يجعله في مأمن منها إلا ذلك السور. من الواضح أن التملق لا يوفر للإنسان إلا ضمانا وقتيا كاذبا، لأن عدم نزاهة هذه المحاولة تضيف في النهاية إلى قلقه قلقا. تذكر كلمة الله الكتاب المقدس القلق وتستنكره أكثر من 30 مرة. ولا شك أننا نتذكر ما قلناه سابقا أن القلق ما هو في جوهره إلا انقسام الذهن، فنلاحظ كيف ينسجم هذا القول مع ما فاه به المرنم في المزمور 12: يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه، بشفاه ملقة بقلب فقلب يتكلمون. ثانيا وثاني سلاح يحاول القلق أن يخفي فيه قلقه أو يحارب به قلقه سلاح الانتقاد. كثير من الناس يلجؤون إلى سلاح الانتقاد للتغلب على القلق، ويقول علماء النفس إن الإنسان ينتقد الآخرين لثلاثة أسباب: ننتقد الغير لنرفع من شأننا، إننا نوجه الانتقاد إلى الآخرين لنعزو تعاستنا إليهم، إننا ننتقد الأمور التي أذنبنا فيها أو الأشياء التي تغوينا وتزعجنا كثيرا. هذه الأسلحة لا يستعملها إلا الصغار، وأن سلاح الانتقاد وغيره من الأسلحة المجازية الأخرى لا يستعملها إلا أقل الناس نضجا. والحق يقال إن ما يقوله بطرس عن بولس يكشف بطرس أكثر مما يكشف بولس، أو بكلمات بيت الشعر التالي: ما تراه في غيرك من شيات فإنه فيك أبرز الصفات. وينتقد بولس الرسول خطية الانتقاد شديدا حينما يقول في رسالته إلى روميا: لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان، كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ثالث سلاح يقوم به الشخص القلق أو يتخذه هو سلاح النشاط المفرط، فيستعمل القلقون سلاحا آخر للفتك بالقلق عدوهم الألد، وهو سلاح النشاط المفرط الشديد، غير أن هذا لا يعدو أن يكون

يكون أكثر هروبا وقتيا، إذ بواسطته يحاول القلق عبثا أن يتغلب على همومه وقلقه. والحقيقة أن القلقين إنما يؤجلون تعاستهم وبؤسهم بتخدير عاطفي مؤقت، ومع أنهم يظنون أنهم مشغولون كثيرا إلا أنهم في الحقيقة غير مشغولون. وسوف نوضح هذه الكلمة. هذا النشاط المحموم تسيره وتدفعه رغبة في الهرب لا حافز على الإنتاج، كما أنه لا يحل أي مشكلة، إنه فقط يبعد العقل لفترة قصيرة عن الأفكار المؤدية للخوف والتي هي سبب للغم والقلق. هذا النمط من النشاط بدلا من أن يحل المشاكل فإنه فعلا ينتج مشاكل أكثر، وبذلك تتضخم المشكلة التي نريد أن نحلها. المدهش أننا نجد عددا قليلا من هؤلاء الناس يتحملون القعود عن العمل مدة 30 دقيقة، أي دون القيام بأي نشاط. لكن الرب يسوع قال في إنجيل مرقس الأصحاح 6، تعالوا أنتم إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. لكن هؤلاء الأشخاص لا يفهمون ما تعنيه هذه الكلمات. وناس كهؤلاء يتناولون حبوبا في المساء قبل ذهابهم إلى النوم، وحبوبا في الصباح، وخلال هذا النهار بكامله يتناولون الشاي أو أي منشطات أخرى لكي يبقوا نشيطين اليوم كله. وما ذاك الذي يدعوه حماسا إلا حمى عاطفية مفتعلة. سلاح الاستسلام بدافع البر الذاتي. ينتضي القلقون سلاحا زائفا آخر في محاولة التغلب على العدو اللدود، هو سلاح الاستسلام الذاتي للبر. والحق أنه لا بر في هذا النوع من الاستسلام. نلاحظ الاستسلام هو بدافع البر الذاتي، أما هم فيؤكدون إن صليبي ثقيل وأنا مصمم على حمله شجاعا. وقولهم هذا يتضمن التجديف، إذ أن الكتاب المقدس عندما يقول احمل صليبك إنما يعني بذلك الموت عن الخطيئة والتخلي عن محبة النفس. وشتان هذا الأمر وموقفهم هذا. لم يشر الكتاب المقدس إلى أي مشكلة أو أي غم أو أي ورطة كصليب ينبغي للبعض أن يحملوه. فمن يحمل صليبه لا يعرف الهم ولا القلق، إذ مات عن الخطيئة والذات، وهو لا يشعر بعد بالمخاوف المدمرة. وله سلاح الاطمئنان لأن ذهنه ثابت في الرب يسوع ولأنه عليه متكل. الرب يسوع لم يتذمر من ثقل صليبه، بل إنما حمل صليبا حقيقيا، وهذا الصليب هو لي ولك. تلاميذ ربنا يسوع فرحوا إذ حسبوا أهلا أن يهانوا من أجل اسمه. سوف نعود لنكمل في باقي الأسلحة بعد الفاصل. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بشكل خاص بكل الذين انضموا إلينا في هذه الأثناء من أي بلد، من بلدان شمال أفريقيا، بلدان الشرق الأوسط، بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا. ذكرنا قبل الفاصل بعض الأسلحة التي يتخذها الأشخاص المدمنين على القلق والمصابين بالقلق، كيف يتغلب على القلق من خلال هذه الأسلحة. ذكرنا حتى الآن أربعة أسلحة: أولا سلاح التملق، وثانيا سلاح الانتقاد، وثالثا سلاح النشاط المفرط، ورابعا سلاح الاستسلام بدافع البر الذاتي. أما السلاح الخامس فهو سلاح المخدر. يلجأ بعض القلقين إلى الأمور المخدرة، المواد المخدرة، لعلهم يفتكون بعدوهم الخبيث فيتمتعون بنشوة وقتية تكون أفكارهم خلالها غير متجهة صوب الأفكار المولدة للخوف والمسببة لهم غما وقلقا، بيد أن هذا التصرف يؤجل المشكلة ولا يحلها، وفي النهاية فإن الألم والحزن يزدادان. ناهيك من أن البصيرة تتعطل تحت تأثير هذه المنبهات، مما يؤدي غالبا إلى ظروف باعثة على الندم، وبذلك تتعاظم مشكلات القلق. وما زال يصدق القول في سفر الأمثال الأصحاح 20: الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. وسادس سلاح هو سلاح التفكير الإيجابي. يلجأ آخرون من القلقين إلى سلاح آخر هو التفكير الإيجابي، وهم يحاولون عبثا التغلب على قلقهم بهذه الوسيلة. إن التفكير الإيجابي جيد، ولا يقدر المرء أن يفكر إيجابيا وفي الوقت نفسه تستولي عليه أفكار منتجة للرعب والخوف والقلق. ومع ذلك يحتاج القلق إلى عون من خارج، بل من فوق على وجه التحديد. فمعرفة ما يجب فعله شيء، والقدرة على تنفيذ المعرفة شيء آخر. فالوصايا العشر بيّنت للإنسان ما يجب أن يكونه وما يجب أن يعمله، ولكن أحدا من الناس باستثناء الرب يسوع المسيح لم يحفظ الوصايا العشر إطلاقا. من هنا إن معرفة ما يجب أن تكونه وتفعله أمر، والوفاء بالمتطلبات أمر آخر. نعم هنالك قوة للتفكير الإيجابي، ولكن يجب أن نعلم أن الرب وحده هو مصدر كل أفكارنا الإيجابية. يقول بولس الرسول في تيموثاوس الثانية: لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. والتفكير الإيجابي في هذا القول لا يتضمن سلاحا لا فائدة منه، ولكن اقتناعنا الخاطئ بأننا نستطيع بقوتنا أن نكون اتجاها عقليا نطرد به الخوف والقلق اعتقاد مخالف للحقيقة. محاولة قهر القلق بموقف إيجابي ذات المنشأ والإيحاء أشبه بمحاولة اصطياد أسد ضخم ببندقية للأطفال. فأن تقول للمرء أن يكون مصدر مواقف فكرية سليمة لا يزيد عن كونه تفاؤلا نهايته الخيبة والفشل. سوف نعود لنكمل بعد الفاصل مع مجموعة من المرنمين وترنيمة أنت تهتم بي. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن برنامج نهاركم سعيد، وموضوع الحلقة اليوم عن القلق. ذكرنا بعض الأسلحة المتعددة التي يستخدمها البعض من القلقين ليفتكوا بعدوهم اللدود القلق، وبذلك يعبرون عن عجزهم وعدم نضجهم. ونحن لا نقول هذا باستخفاف، بل نطلب من الرب أن يرشدهم إلى علاقة مع الرب يسوع المسيح الذي هو سلامنا. فأول شرط لنوال عون من الرب هو أن ترمي كل هذه الأسلحة، وتتذكر أن القلق خطية، خطية أصبحت من قيود الشيطان الذي يقيد بها الآخرين. هو ليس مرضا تركيبيا ذا مبرر أو ضعفا وراثيا يبتلى به، فلا تظن أنك تستطيع أن تسامح نفسك إذا كنت ضحية عاجزة لحالة لا يمكن السيطرة عليها. القلق خطية لسببين: أولا لأنه عدم ثقة في صدق الله، وثانيا لأنه مؤذن لهيكل الله، أي مؤذن لك، مؤذن لجسدك. سوف نذكر هذين السببين. أولا، القلق هو عدم ثقة في صدق الله، فعندما تستسلم للقلق فإنك تتهم الله بأنه كاذب غير صادق. ولكن كلمة الله تقول في رسالة روميا الأصحاح الثامن: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. القلق يقول أنت يا الله غير صادق. الرب يقول في كتابه إنه عمل كل شيء حسنا. القلق يجيب كلا، فيجيب الرب في كتابه: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. القلق يقول كلا. كل آية في الكتاب المقدس القلق ينفيها ويقول كلا، إنها كذب. وثانيا، القلق خطية لأنه مفسد لهيكل الله. الله يسكن في قلب كل مؤمن. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ القلق يوهن ويدمر هيكل الله، هو جسدك. واعلم يا أخي المستمع ويا أختي المستمعة أن الأمراض التي يسببها القلق كثيرة جدا، ويكفي أن نذكر منها ما يلي: أمراض القلب، ارتفاع الضغط، الربو، داء المفاصل، القرحة، الزكام، خلل الغدة الدرقية، التهاب المفاصل، الصداع القوي، العمى، وجيش من الاضطرابات المعدية عدا القرحة، خفقان القلب، ألم الظهر والرقبة، سوء الهضم، الغثيان، التعب، المجهول السبب، الأرق، الحساسيات. هناك أسباب عديدة أخرى يمكن أن نذكرها، وجميعها تبين أن القلق خطية. خطية لأنه لا ينم أو ينم على حياة بلا صلاة. وجاء في سفر صموئيل الأول الأصحاح 12: وأما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم. جاء في سفر أشعياء قول النبي: ذو الرأي الممكن تحفظه سالما لأنه عليك متوكل. ما من إنسان يقدر أن يصلي ويقلق في آن واحد، فإنك عندما تصلي يكون ذهنك ثابتا في المسيح، ولك وعده اليقين بالسلام، وعليه ينتفي القلق. القلق خطية لما يجلبه على الأسرة. يقول بولس في رسالته إلى أهل أفسس: أيها النساء اخضعن للرجال كن كما للرب. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. وغالبا ما تخرق هذه الوصايا فتخالف عندما يدخل القلق إلى بيوتنا. القلق خطية لأنه يقود ويكسر شهادتنا المسيحية. قال الرب يسوع المسيح في إنجيل متى: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. فما إن تقلق حتى تخرق إرادته، كما هو بين في هذه الآية. يقول لنا: لا تقلقوا، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. القلق خطية والكتاب المقدس وحده يعالج هذه الخطية. فمنطقي جدا إذن أن نلجأ إلى كتاب الرب يسوع المسيح الكتاب المقدس لنجد الحل المناسب لهذه المشكلة. في فيلبي الأصحاح الرابع: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. نضع القاعدة التي بدأنا فيها الحلقة مرة أخرى أمامنا للتغلب على القلق: الحمد زائد الاتزان زائد الصلاة يساوي السلام والاطمئنان. العمل بهذه القاعدة مفيد جدا، يلطف جو كثير من البيوت، ويحول كثيرا من الأعمال المتعثرة إلى أعمال مثمرة وناجحة مستقرة. يحسن بل ويرفع المستوى الدراسي، ويضفي معنى وهدفا على حياة كثيرين من الناس التي حياتهم متقلبة غير مستقرة. أحبائي المستمعين، مع هذه الكلمات أصلي أن الرب يمنحنا سلاما وهدوءا في الذهن، يزيل كل قلق واضطراب على أي أمور تشغلنا، نسلمها بين يديه بالصلاة والدعاء والشكر. تعالوا نختتم مع المرنم زياد شحادي: يسوع قادر، يسوع حاضر، يلمس كل المحتاجين. دعه يلمسك ويلمس احتياجك إلى السلام والهدوء والراحة. ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد في نفس المكان والزمان. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، نهاركم سعيد.

0: يا ساتر، دي حاجة يا اخ ما معقولة.
1: شنو؟ في شنو يا منال؟ أنا شايفك متضايقة.
0: ما معقولة، كله كله يا سمير، ما معقول.
1: شنو بس الما معقول؟ شنو هو الما معقول؟
0: هنا بجارتنا الفوق دي،
1: شنو مالها؟ عملت شنو؟
0: دي المرة الخامسة ترمي الوسخ في الغسيل بتاعنا وتوسخه. يعني أنا أتعب في الغسيل وهي توسخه وأضطر أغسله تاني من جديد؟ أنا كل مرة بسكت وأقول معليش المرة دي خلاص، لكن خلاص أنا سهيتها.
1: طيب
0: أنا
1: طيب طيب طيب معليش معليش معليش يا منال، هدي أهدي أهدي أهدي، أغفر لها المرة دي كمان.
0: كيف يا سمير أغفر لها المرة دي كمان؟ وبعدين لو سامحت المرة دي هترجع وتكرر الخطأ بتاعها ده، والغسيل ده أنا أعمل له شنو؟
1: معليش يا منال، الغسيل نغسله تاني وأنا حساعدك فيه، وبعدين نطلع نتكلم معها بكل هدوء ونفهمها بالغلط اللي حصل.
0: بس يا سمير المرة دي أنا قررت إني أعاتبها وأكورك فيها.
1: طيب حاضر حاضر، أنا بقول لك عشان خاطري المرة دي سامحيها.
0: ما هو يا سمير لكن
1: لا لا لا، ما هو ولا حاجة. تفتكري لو أنا مكانها كنت حتسامحيني؟
0: طبعا.
1: طيب خلاص اعتبريني أنا الغلطة، أنا بعتذر ليكي. خلاص
0: خلاص المرة دي حسامحها بس عشان خاطرك.
1: شكرا يا منال. أنت عارفة يا منال اللي عملتيه معي هسا ذكرني بشنو؟
0: بشنو؟
1: ذكرني بالشفاعة.
0: شفاعة؟
1: أيوة الصلاة الشفاعية. عارفة يا منال في ناس كثيرين بيعملوا خطايا أو بمروا بمشاكل، فلما نصلي للرب من أجلهم الرب يسامحهم بواسطة صلاتنا، زي ما حصل هسا لما أنا بنت الجيران عملت حاجة غلط أنا شفعت لها عندك، فأنت سامحتيها عشاني؟ عشان أنا طلبت منك بالحاح.
0: يا سلام، أنا ما كنت مفتكر الموضوع ده كده. يا ريت يا سمير ندرس الموضوع ده الليلة.
1: فعلا ده موضوع مهم جدا يستحق إننا ندرسه ونتكلم فيه الليلة.

0: ها جهزتي اي حاجه يا ليلى؟
1: ايوه يا مجدي، انا عملت الكيك من امبارح عشان زي ما انت عارف الليله غيرت فتره التسبيح علي، فقلت لازم اكون هاديه الليله واخذ وقت الصلاه قبل الكنيسه وما يكون فاضل لي حاجه تربكني.
0: وقدرتي يا ليلى تاخذي وقت في الصلاه؟
1: اشكر الله يا مجدي، انا طلبت من الرب انه يقودنا الليله في فتره التسبيح ونسود بروح القدوس على وقت عبادتنا. من فضلك افتح الباب يا مجدي.
0: حاضر يا ليلى. اهلا يا سمير. اهلا يا منال.
2: ازيك يا مجدي؟
0: تفضلوا تفضلوا. ازيك يا ناصر؟
2: ازيك يا ليلى، مشتاقين.
3: وطيب وين عادل ورانيا؟ لسه ما جوا ولا شنو؟
1: تلقاهم في الطريق. اتفضلوا الشاي يا جماعه. ممكن تقطع لنا كيك يا منال؟
2: طبعا.
4: انا هفتح الباب، اكيد ده رانيا وعادل. اهلا اهلا، اتفضلوا.
5: ازيكم؟ مشتاقين كتير.
6: ازيك يا مدام ليلى؟ ازيكم كلكم؟ نحن اخر ناس وصلنا ولا شنو؟
5: كويس اننا حصلنا الكيك والشاي.
0: طبعا حظكم كويس انكم حصلتوا الكيك، خصوصا انه عاملاه مرتي ليلى.
6: فعلا كيك لذيذ يا مدام ليلى.
1: بالهنا والشفا يا عادل.
3: خلاص يا جماعه، خلصنا كلنا الاكل والشراب؟
2: ايوه يا سمير خلاص، انا حليم الكوبايات معاك يا ليلى.
3: الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده موضوع الصلاة التوسلية أو الصلاة الشفاعية، لكن قبل ما نتكلم فيه تعالوا نبدأ مع بعض كنيستنا الليلة بالتسبيح لإسم الرب إلهنا، وياريت نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجد لك يا يسوعنا. وأنا اتفقت مع ليلى إنها هتقودنا في التسبيح الليلة. اتفضل يا ليلى.
1: آمين.

0: خلينا كمان نسبح الرب بكلمات شكر واحد ورا الثاني، ونطلع من أفواهنا كلمات تعبد للسيد المسيح.
1: يا رب إحنا بنحبك فعلا، زي ما رنمنا تحت ظلك يلذ لنا الجلوس، في محضرك راحة لنفوسنا، لأنك أنت الراحة الحقيقية لكل المتعبين.
2: ليس مثلك يا رب في كل الأرض، بتحبنا محبة حقيقية، محبتك ظهرت واضحة وجلية في موتك من أجلنا على الصليب، بنحبك من كل قلوبنا.
0: تعالوا نبدأ مع بعض التعبد للرب إلهنا.
3: لو سمحت يا مدام ليلى، ما درى قاضيك، لكن ممكن نرنم ترنيمة ماذا عشانك؟
0: آمين.

0: يا رب يا رب، نحن بنديك كل شكر قلوبنا من أجل وقت التسبيح اللي قضيناه مع بعض واللي تمتعنا بيه وبشخصك الليلة. يا رب نفسنا إنه أنت تكلمنا في موضوع الليلة وتعلمنا كيف نصلي ليك من أجل أصدقائنا ومن أجل بلادنا، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: آمين.
0: زي ما قلت لكم، موضوع الليلة مهم جدا، عشان كده نفسي نركز مع بعض كويس. كلمة شفاعة بتعنى وساطة بين اتنين، وحديكم مثل حصل اليوم ده بيني وبين منال. لما زعلت من بنت الجيران غررت تعاتبة، أنا توسطت بينها وبين بنت الجيران عشان تسامحها، وفعلا منال سامحتها من أجل شفاعتي لها. وده زي اللي بيحصل في الحياة الروحية، الرب يسوع هو الشفيع الأعظم من أجلنا عند الله الأب. بنلقى الكلام ده واضح في رسالة يوحنا الحبيب الأولى أصحاح 2 والآيات 1 و2. ممكن تقري لنا الآيات دي يا رانيا؟ شكرا يا رانيا.
1: طبعا. يا أولادي، أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا.
0: شكرا يا رانيا.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
0: طبعا، تفضل يا منال.
2: الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا إصحاح 13 قال لنا مثل بيوضح الموضوع ده. عن إذنكم أقرأ من الآيات من 6 لغاية رقم 11. وقال لهم هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: وذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها؟ لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. الكرام هنا هو الرب يسوع بيتشفع من أجل الإنسان أن ما بيجيب ثمر لملكوت الله، وبيطلب السيد المسيح شفيعنا الأعظم من الله الآب إنه يديه فرصة جديدة للإنسان وعمر جديد عشان يجيب ثمر.
0: تمام يا منال، كلامك مظبوط. السيد المسيح هو الشفيع الأعظم زي ما قلتي، والرب يسوع عايز يشركنا نحن كنيسته وجسده في الدور ده، بيننا نطلب ونشفع من أجل الناس كلهم.
3: أنا تذكرت كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما قال لنا: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.
4: وكمان القديس بولس في رسالته الأولى تيموساوس الأصحاح الثاني قال لنا: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس.
0: كلامكم كله مظبوط. أنا كمان عايز أشارككم بواحد من أعظم الرجال المتشفعين من أجل شعبهم.
5: أنت بتقصد موسى يا أبوي لما كان دائما بيتشفع من أجل الشعب؟
0: فعلا يا ناصر، تمام. النبي موسى في سفر الخروج لما الشعب أخطأ إلى الله وغرر الله أنه يفنيهم ويبيدهم، موسى النبي صلل الله من أجلهم وشفع لهم عند الله الآب أنه يسامحهم. ممكن تقري لنا ليلة أصح 32 من سفر الخروج والآيات من 7 لحد 14؟
1: حاضر،
0: تفضل يا ليلى.
1: فقال الرب لموسى: اذهب أنزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أزعدته من أرض مصر، زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوقا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أزعدتك من أرض مصر.
0: شايفين يا جماعة قدر شنو خطط الشعب عظيمة؟ آسف يا ليلى عشان قاطعتك، اتفضلي كملي.
1: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرغبة، فالآن أتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فيصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال.
0: يا ترى موسى قال شنو لربنا؟ ممكن يا رانيا تكملي لنا القراءة من الآية رقم 11؟
1: فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون غائلين؟ أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض. ارجع عن حمو غضبك وأندم على الشر بشعبك
2: أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فليملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. واضح من الكلام إنه لولا صلاة موسى كان الله أفنى الشعب.
0: فعلا يا رانيا، لولا صلاة موسى للشعب وتشفعوا ليهم كان الله أفنى الشعب ده نتيجة خطيتهم.
4: مرة أنا قريت كتاب عن الشفاعة أو الصلاة التوسلية لله، نفسي أشارككم بجزء منه.
0: اتفضل يا مجدي.
4: كان بيقول كاتب الكتاب إنه الشفاعة بتغير مجرى التاريخ، يعني بتكتب تاريخ جديد، واستند في كلامه ده على أمثلة من الكتاب المقدس لناس بشفاعتهم اتغيرت حاجات كتيرة. وعلى سبيل المثال ذكر قصة موسى اللي كنا بنتكلم فيها هسي، وقال الكاتب إنه لو ما كان موسى يتشفع كان حيحصل فناء للشعب ما عارفين شكله كيف، لكن بشفاعة موسى اتغيرت الأحداث ونجى الشعب من الفناء ويتكتب لهم تاريخ جديد.
0: تمام يا مجدي، ناس كثيرين بشفاعتهم قدروا يغيروا الأحداث ويكتبوا لشعبهم وبلادهم تاريخ جديد.
2: في قصة في الكتاب المقدس بتأيد الكلام ده يا سمير، ممكن أقوله؟
0: اتفضل يا منان.
2: في سفر إستير كان في قرار ملكي بإبادة كل الشعب اللي كان إستير الملكة منه، لكن لما تشفعت للشعب عند الملك أحشاويرش نجت كل شعبها من الهلاك. في كل وقت كان بيكون فيها شفيع كان الشعب بينجي من الهلاك، وده عكس الآية اللي بتقول وطلبت من بينهم رجل يبني جدارا ويغف في الصغر أمامي عن الأرض لكي لا أهلكها فلم أجد فسكبت سخطي عليهم وأفنيتهم بنار غضبي.
0: شكرا يا منال، فعلا الله ما لقى شفيع يقف قدامه عن الأرض فأفنى الشعب. الآية اللي قالت لنا منال هسه عن الله إنه طالب واحد يقف قدامه عن الأرض ولم يجد، وتمت فعلا بعد كده في السيد المسيح. فالسيد المسيح هو شفيعنا عند الله الآب. السيد المسيح مات على الصليب من أجل كل العالم وسفك دمه الكريم من أجل كل واحد، وبكده وقف هلاك الله وعقابه لكل البشر. كل اللي بيؤمنوا بموته من أجلهم حيتمتعوا بالخلاص من الهلاك الآتي على العالم. والرب الليلة بيطلب من كنيسته يقيفوا قدامه ويتشفوا.

0: الحبس.
1: عارف يا سمير، كلامك ده بذكرني بالحرب. في الحرب دايما بيكون في مكان بيسموه مركز العمليات، فيه بيخط كل الخطط والأوامر عشان تتنفس. والكنيسة هنا هي مركز العمليات على الأرض، والرب يسوع نفسه قال لتلاميذه في بشارة القديس متى إصحاح 18: الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. واضح إنه الكنيسة عندها السلطان إنها تحل وتربط أمور كثيرة على الأرض.
0: تمام يا منال، تفتكروا شفاعة الكنيسة بتعمل شنو كمان؟
2: واضح من كلامكم ده يا أبوي إنه الكنيسة بتهيئ الجولة النصر على إبليس وعلى كل أفكاره. أنا بتذكر قصة موسى وشعب الله لما دخلوا في حرب مع شعب عماليق. موسى لما كان بيرفع يده كان الشعب بينتصره، ولما كان بينزل يدينه كان الشعب بينهزم. لما الشعب لاحظوا الأمر ده، هارون جاء لأخوه ومعه واحد تاني اسمه حور، ورفعوا يدين موسى، وبكده بقت يدين موسى مرفوعة طوالي، فاتحققت النصرة لشعب الله.
0: تمام يا ناصر، شفتوا أهمية الشفاعة في القصة دي؟ لما موسى يرفع يدينه كان الشعب يغلب، وأول ما ينزلهم بتغلب الشعب. ونحن بنمد ملكوت الله على الأرض أول ما نشفع من أجل الناس ونصلي من أجلهم، تتحقق النصرة ويمتد ملكوت الله. ويوم ما ننشغل بملذاتنا وحياتنا وننزل الدين عن الصلاة والشفاعة، ينتصر إبليس وينجح.
3: في ترنيمة كلماته بتقول: بيك حنحارب ما خايفين، على أجنة إبليس دايسين، لين الغلب بدم سمين، دم يحرر مأسورين. ممكن يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: أفتكر يا راني دي نفس الكلمات اللي بتقول إبليس مغلوب، من فضلك غودنا فيها يا مجدي.

0: تفتكروا كمان الشفاعة بتعمل شنو؟
1: أنا قريت كتاب بيحكي قصص نهضات روحية حصلت في بلاد كثيرة، كانوا الناس فيها بيرجعوا للرب بأعداد كبيرة ويتحرروا من عبودية إبليس، ولاحظت إنه في عامل مشترك في كل النهضات دي.
2: شنو هو العامل ده يا عادل؟
1: العامل ده هو الصلاة والتشفع من أجل الناس قبل ما تحصل النهضات دي.

0: عشان كده أنا رأيي إنه الصلاة الشفاعية بتهيئ الناس للرجوع للرب، وده من الأدوار اللي بتقوم بها الشفاعة من أجل الناس.
1: أيوة فعلا يا عادل، لما الكنيسة تشفع وتجهز الأرض وتحرر النفوس وتخليها جاهزة لعمل الرب فيها. والكتاب المقدس بيقول في سفر أشعياء النبي أصحاح 26 والآية 10: أعبروا أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، أرفعوا الراية للشعب. دي اللي بتعمل الشفاعة، بتهيئ طريق الشعب للرب. وعلى فكرة الشفاعة ما وساطة وبس، لكن كمان أخط نفسي مع الناس اللي بيشفع عليهم، وأنا بحمل أصغالهم كأنها غالي أنا، وأجي بيها قدام الله كأنها خطيطي، وأطلب من الرب إنه يغفر لي. في زول متذكر مثال في الكتاب المقدس زي ده؟
2: أنا تذكرت قصة نحمية. تعالوا نشوف مع بعض سفر نحمية الأصحاح الأول. الحصل إنه نحمية كان مزبي في الوقت اللي كان يتسبى فيه الشعب، فجاء واحد من أخوانه النجو من السبي فسألوا نحمية عن الباقين في البلاد، فقال لهم إنهم هناك في شر عظيم وعار، وإنه سور البلاد منهدم والأبواب محروقة بالنار. ورغم إنه نحمية ما عنده ذنب في الحصل، لكن تعالوا نقرأ الصلاة اللي كان بيصليها، هنكتشف حاجة غريبة. ممكن تقري لنا يا راني الآية رقم 4 عشان الكتاب اللي عندي ده خطه صغير.
3: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء، وقلت أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذناك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويحترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا فقد أفسدنا أمامك، ولن نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك.
2: شكرا يا رانيا، خليتوا بالكم نحمي رغم إنه ما عمل خطايا مع بقية الشعب وأهله، لكن لما نتشفع من أجلهم وضع نفسه معهم وقال للرب الخطايا اللي أخطأنا بيها إليك، ما قال الخطايا اللي أخطأوا بيها، إنما وضع نفسه معهم وحمل أصغالهم وخطاياهم كأن خطاياه هو، وصلى وتشفع للرب كمان من أجلهم.
1: تمام يا ميدي، أنا شايف إنه الوقت بيمشي، عشان كده تعالوا نشكر الله الأدان الامتياز العظيم ده إنه نشترك في الشفاعة معه من أجل بلادنا وأصحابنا وجيراننا. على فكرة الشفاعة التوسلية مسؤولية رهيبة، لازم نكون قدرة، وإلا الرب حيرجع يقول نفس الكلمات تاني: وطلبت من بينهم رجلا فلم أجد. يا ترى لو الرب طلب مننا الليلة رجل يشفع عن البلاد وعن الناس، حيلقى فينا ده؟ حيلقى رجال واقفين قدامه ليل ونهار زي نحمية؟ تعالوا نصلي ونطلب من ربنا إنه يدربنا إننا نشفع من أجل جيراننا وزملاننا وأغاربنا وكل بلادنا.
4: يا رب نحن بنعظمك من أجل المسؤولية اللي اخترتنا عشان نقوم بها. يا رب نحن بنصلي من أجل بلادنا إنك تباركها وإن كل شعبها يعرف اسمك الكريم. نحن بنحتذر لك يا رب عن خطايا شعبنا، وبنطلب إنك تبارك بلادنا وتسامحنا. لك يا رب كل الإكرام والمجد، آمين.
1: آمين. إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية حتقبع عندنا أنا ومنال في البيت. تعالوا نجيب مع بعض عشان لنا وقت طويل قاعدين، ونرنم الترنيمة اللي بتقول نزلت من علاك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلاً عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
6: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.
0: السابع والعشرون.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم، ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
7: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على

0: قال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكنا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
1: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر. والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك. فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
0: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر. فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
1: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
0: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
1: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
0: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهرموا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيط، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، لكن

يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيرا ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيرا ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم، فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

0: الصباح السابع.
1: فقال رئيس الكهنة لإستفانوس:
2: أهذا صحيح؟
1: فأجاب:
3: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة، فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء الاثني عشر. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة. وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف، فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى، وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه. ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها، وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم، فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه. وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده، فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان، فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض ميديان، وهناك ولد 2. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار. فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا، وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر. فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينة، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر. فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح، وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم. فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي، كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
1: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
3: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
1: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا أذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه، وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
3: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
1: وسجد وصاح بأعلى صوته:
3: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
1: قال هذا ومات.

0: راديو سما، لون أيامك.
1: من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنا انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفه انه لا انا عايزه من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا. لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي ساندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان انا في ازمه، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربه اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف اني اسمع سيره المرض، دلوقتي بحس انه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفه طول ما احنا بنديله الفرصه والسكه اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة انه اول مرة احس ان الارض اتهزت من تحت رجلي، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إن ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايماً ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايماً القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايماً في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

يا مساء الفل، يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي ومعاكم النهارده في برنامج جوه الشبكه على راديو سما. احنا بنتقابل كل اسبوع الساعه 9:10 يوم الثلاث بتوقيت القاهره. ببقى مبسوط جدا جدا جدا في مقابله كل مره، وبنقعد فيها وبنتكلم وبنفتح مواضيع اكتر واكتر. عدينا بوقت طويل قوي الوقت اللي فات، احنا في الموسم الثاني. خدنا موسم اول كان شوط طويل 13 حلقة بنتكلم في مواضيع مختلفة، وانا دايما بحب جدا جدا في البداية ادي بريف سريع عن ايه هو البرنامج، لألا يكون شخص دلوقتي بيقلب في الفيسبوك شاف ان في لايف قال يخش ياخد كده بصة. فندي كده سريعا احنا فاتحين لايف والبرنامج بتاعنا بيتكلم عليه. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكة، وجوه الشبكة هو برنامج مخصص للشباب، اوكي، من سن 10 ل 50 براحتك. فاحنا بنتكلم في مواضيع شبابية اكتر، والمواضيع دي هي عبارة عن تحديات، والتحديات دي في وقت كتير قوي بمناسبة ان احنا في وقت يمكن بنكتسب خبرات، يمكن لسه ما عندناش خبرة كافية في ان احنا نكون بنتعامل في بعض المواقف، يمكن في مواضيع شغلة دماغنا او محصورين فيها ومش لاقيين ليها اجابات. وفي نفس الوقت احنا مش جايين ندي اجابات او اعمل ايه وما تعملش ايه او امشي على النصايح الخمسة دول عشان تبقى شخص نجح في حياتك. احنا مش جايين بالظبط نعمل كده، على قد ما احنا جايين نفتح المواضيع دي ونتكلم فيها ونحكي خبرات حياتية. فمن الخبرات الحياتية دي بنقدر نطلع بيه فايدة تنفعنا لبعد كده. فهي عبارة عن ان احنا بنحاول نتكلم مع بعض وندردش، وينفع جدا جدا شاركونا من خلال الكومنتس. انا بيوصل لي انه بيبقى فيه رسائل خاصه برايفت، فببقى برضو مبسوط قوي بالمشاركات دي، ولكن احب اكتر يبقى فيه كومنتس، يبقى فيه تفاعل في الحلقه، لانه ده فعلا بيشجع وفعلا بيخلينا كده ايه زي البنزين كده نكمل ونحب نطلع اكتر واكتر واكتر يعني. فده اللي بنعمله في برنامجنا في جوه الشبكة. طبعا راديو سما هو منصة كبيرة فيها مواضيع كتير بتتفتح، فيها برامج كتير بتتكلم في مواضيع مختلفة. أشجعك وأشجعك جدا خش في الصفحة، سكرول كده بإيدك وانزل، هتلاقي فيديوهات كتير، لايفات كتير بنتكلم في مواضيع مختلفة، منها روحية، منها اجتماعية زي اللي بنعملها دلوقتي، منها حاجات كتيرة جدا. أشجعك وأشجعك خشوا وخدوا بصة سريعة. فأنا بشكركم جدا يعني على المتابعة وإن احنا مع بعض ومكملين، فدي بتبقى حاجة فعلا لذيذة جدا. طيب النهاردة بنتكلم في موضوع مختلف. احنا في الحلقة السابعة دلوقتي، بقالنا 6 حلقات في الموسم الثاني، وانا بحب جدا ادي برضو نظرة سريعة عن المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها الوقت اللي فات. فاول حلقة احنا اتكلمنا عن انا مين وهويتي الاصلية ايه وصورتي الاصلية اللي ربنا خلقني عليها، اللي كتير قوي بسبب العالم اتشوهت وبسبب افكار العالم دخلت جوه دماغي، وبقت الافكار دي بتولد مشاعر والمشاعر بتولد ردود افعال، فبقيت اتعامل بطريقة معينة مش دي طبيعتي، مش ده انا. فكلمة انا مين او التعريف بتاع انا مين اختلف ما بين الصورة الاصلية اللي ربنا خلقني عليها وما بين العالم ودخولي في العالم وتأثير العالم فيه. فكأن انا تشوهت، كأن انا ضعت، انا مش عارف انا مين، وبالتالي انا مش عارف انا عايز ايه. وده كانت تاني موضوع نكون بنتكلم فيه، انا عايز ايه، ايه الحاجة اللي انا حاببها، شغفي، ايه الحاجة اللي نفسي اكون بحققها، ايه الطريق اللي انا عايز اكون بمشي فيه علشان اكون بحقق نجاح معين. كتير قوي اعتقد في سننا، انا عندي 29 سنة فانا مش كبير قوي، شباب يعني لسه، ولكن اقصد في سن اصغر شوية لما كان مثلا عندي 20 او 21 سنة وخلاص يعتبر في سن ثانوي وطالع جامعة ومكمل، أكيد كنت داخل في الحتة دي ومش عارف أنا عايز إيه، ولا عارف أكون برسم لنفسي خطة معينة علشان أحقق حاجة معينة. بس يعني زمان كده لما نفسك تطلع إيه، نفسي أطلع طيار، نفسي أطلع مش عارف إيه، الحاجات اللي هي بتبقى في الكلام كده، لكن مش حاجة حقيقية أنا دارسها أو مخطط ليها أن أنا أكون بحققها يعني.
فده كان بيحصل. فافتكر كويس قوي انه انا ما كنتش للأمانة هذا الشخص ما كنتش مخطط بالظبط قوي في ايه بالظبط انا عايز اكون بحققه او ايه اللي انا عايزه فعلا بعدين اكون بشتغله او اكمل فيه بقيه حياتي. فكانت فعلا فتره في الوقت ده يعني ما كنتش عارف انا عايز ايه. فاحنا فتحنا الموضوع ايه الحاجة اللي ممكن اكون بحققها قبل ما اكون عايز حاجة معينة. لازم اكون بفكر في نفسي هل الموضوع ده مناسب ليا ولا لا، عندي المؤهلات اللي تخليني اعمل كده، انا شغال على نفسي ولا لا في الموضوع ده. فلو مثلا عايز اطلع لعيب كورة ما ينفعش اكون حياتي الطبيعية زي حياة طبيعية بتاعت اي شخص، لازم اكون بنام بمعاد، بصحى بمعاد، باكل اكل معين، مهتم بنفسي، بنزل جيم، بنزل اجري، مهتم بصحتي، مهتم بنفسي، حاجات كتير. فالاساس ده باهل نفسي لو انا مش مؤهل، ده بالنسبه لانا عايز ايه. فلو دي حاجه انا نفسي جدا فيها وعايز جدا احققها، اكيد لازم امشي شويه خطوات علشان اكون بحقق الحاجة دي، وكأني بستثمر أو بحط طاقتي ومجهودي في الحاجة زي كده. فلو مثلا عايز تخش مجال معين لازم تقعد تذاكر، لازم تدي لوقتك، لازم تعرف توازن ما بين أنك أنت فعلا تكون بتخرج وفي نفس الوقت بتشتغل وفي نفس الوقت بتذاكر. فترة أكيد صعبة، أكيد فترة مش أسهل حاجة، ولكن أنت عشان باصص في حتة معينة فأنت ماشي في الحتة دي. فايتس اوكي انك تكون كده ايه اخطبوط في وقت من الاوقات، لكن ده ما يطولش قوي. يعني يسعى انك انت تكون حاجه واحده، ولكن دي فتره وفيز بنعدي فيها كلنا. ولكن انت اللي بتعمله دلوقتي انك بتنفست في حاجه، بتستثمر نفسك في حاجه، مفيش احسن من كده. بعدها اتكلمنا فانا بخاف من ايه، واكيد الخوف واحده من الحاجات اللي بتخلينا خايفين ان احنا ناخد الطريق ده فنلبس، ما تخلينا في المضمون اكتر، مع ان المضمون ده ممكن ما يكونش المناسب ليه، ممكن ما يكونش الحاجة اللي انا بحبها ومش عايز اكمل فيها. بس انا قعدت سنين طويلة جدا جدا جدا في الكلية، في الخمس سنين او اربع سنين بذاكر في الحاجة دي، اجي بعد ما اخرج اروح وذاكر حاجة تانية علشان اشتغل حاجة تانية، ده ريسك، ابعدني، بلاش ابقى في الحتة دي. خوف من المستقبل، خوف ان انا ما اقدرش اادي، اجي في النص وازق فارجع ورا، اول ما الاقي اول يوتيرن اخد وارجع، ده مش طريقي. فدي الخوف هو شعور ذو حدين، ممكن يخليني اعرف اكون بكمل بسبب ان انا خايف، واحيانا كتير قوي بيشجع فانا خايف ومقرر ان انا اكمل. فالخوف ده بيخليني حذر اكتر، اذاكر اكتر، قلبي على الموضوع اكتر، بس انا مكمل في نفس الطريق. او بعبارة تانية يخليني فعلا اخد اول لفة وارجع تاني، خليني في الحتة المضمونة اكتر مع ان انا مش حاببها. ممكن تكمل فيها وممكن تنجح، بس لو وصلت لحتة معينة انا بتستنزف وبتاخد منك، الموضوع كده بيبقى مختلف. فصورتي الاصلية انا عايز ايه، انا بخاف من ايه. بعدها مين مؤثر في قراراتي؟ اكيد وانا ماشي في طريقي في الحياة بتحط وسط ناس، بتجيلي بعض القرارات المعينة اللي انا عايز اكون بحققها في حياتي فببتدي اشاركها. فاكيد لما انت بتشارك بيبقى فيه رد فعل انه اللي قدامك برضو بيشارك في مشاركتك، فرأيه مؤثر في حياتك. فقدي احنا ممكن نكون محاوطين بناس سلبية اكتر من انها تكون ايجابية، قدي ممكن يكون اي حاجة بتفكر فيها عليها علامة استفهام، بس انت هتقدر؟ طب انت هتعمل ده؟ طب انت ضامن؟ انا شايف انه بلاش نخش السكة دي. فبتبتدي انت بعد ما انت خططت وحطيت مجهود وحطيت وقت وبتستثمر ومكمل، حد يجي يضرب زي كرة البولينج كده، بتخش في الحاجة بتكسر كل حاجة. ومدى انا استقبالي للحاجة دي، مدى تأثير الحاجة دي أو الكلمة دي على حياتي. أنا واحد من الناس اللي الكلمات بتأثر جدا جدا عليا، ودي اللغة بتاعتي. أنا بحب حد، بحب أقول له كلام إنه أنا بحبك، شايف فيك واحد اتنين تلاتة، أنا بحب الحتة دي. فأنا شخص جاي من حتة إنه أنا بتأثر بالحاجة دي، لكن على قد ما بقدر، على قد ما بقدر بمشي سكة إنه مش أي حاجة تكون بتأثر فيه.
مش اي كلمة اخدها على انها فعلا متطابقة جدا جدا على حياتي وتنفع جدا جدا في الخطة بتاعتي. مش لازم ابدا اكون بعمل كده. صعبة مش سهلة خصوصا للناس اللي شبهي، ولكن ايوة نشجع ان احنا ايه نلعبها صح ونكمل، وانا اشجع اللعبة الحلوة يعني. طيب بعدها اتكلمنا في لي انا بقول ايوة وانا نفسي اقول لا، ودي كانت الحلقة الستة اللي فاتت. انا عارف كتير قوي ابقى ماشي في طريقي ومركز وبعمل كل حاجة وتيجي مكالمة يلا بينا نعمل الحاجة الفلانية، فعشان ما اكسبش اللي قدامي فبقول له ايوة يلا بينا. فانا بعمل ايه؟ بضيع وقت، باجي على حاجات انا حاطط لها خطة معينة او وقت زمني معين. فلو انا مثلا حاطط خطة انه انا هعمل الحاجة الفلانية دي وهتم بصحتي مدة السبع شهور دول علشان في اختبارات ان انا ابقى لعيب كورة، فانا في السبع شهور دول ههتم بنفسي جدا، هنزل للجيم، هاكل اكل معين، هنام وهصحى، هتمرن، هشتغل على نفسي في بعض المهارات علشان ادي في الملعب. وادي في الملعب دي على فكرة تجوز على ولد وبنت، حياة دي كلها ملعب احنا جايين نادي فيها او نلعبها صح. وعلى حسب بقى مفهوم كل شخص للتاني انت بتلعب اللعبة دي صح ازاي. موضوع على جنب، ولكن يعني حابب عشان بس ما كنش ايه عنصري، مني راجل فبجيب كل امثلة ليها علاقة بالرجالة، ولكن ان العبها صح دي تجوز على ولد وبنت يعني. او بالنسبة للبنات في بوزيشن معين في شركة معينة انا عايز اكون بنضم ليها، فانا بحاول قد ما اقدر اهتم بنفسي، اهتم بالانترفيو، عارفه انا هقول ايه وما اقولش ايه، عارفه المفروض اكون مؤهلاتي ايه، فالمفروض لو عندي انجليش يبقى الانجليش بتاعي كويس، المفروض مثلا علشان اكون بحقق الحاجه الفلانيه دي فاشتغل على نفسي بناخد مثلا كورس في حته، كل الكلام الحلو ده لحد ما بتحققي ذاتك وبتخشي وبتتقبلي امين يعني لينا كلنا وتمشي الايه السكه بالطريقه دي. فلو انا فضلت في كل فرص بتجيلي اقول ايوه من غير ما اعرف اقول لا، لانه كلمه ايوه الحاجه معناها لا الحاجه، فلو قلت ايوه للصحاب طول الوقت والخروجات طول الوقت فلا لخططي واستثماري وان انا عندي هدف معين امشي عليه، كل قدامها لا الحاجه. ودي معادله في حياتنا كلها لازم، عشان كده ما قلت لك في الاول حاول تكون اخطبوط بس ده ما يكملش قوي. فانت بتحاول تمد ايدك في حاجات كتير، بس انك تكمل بالطريقه دي دي صعبه شويتين تلاته اربعه تمام، لحد ما بنوصل النهارده تعبت في بدايه الحلقه، لحد ما بنوصل النهارده في ليه انا بحاول اثبت نفسي. ومش الفكره ان انا ليه بحاول اثبت نفسي، انا بحاول اثبت نفسي لمين. انا طول الوقت في محاولات ان انا اثبت نفسي، اثبت نفسي ان انا شخص جدير بالثقة، اثبت نفسي انه انا شخص ناجح، طول الوقت بحاول اثبت نفسي انه انا حاجة كويسة. بتثبتها لمين؟ وده السؤال اللي احنا بنطرحه في الحلقة دي. هل بتثبتها للناس؟ وليه؟ هل بتثبتها للأهل؟ اعتقد في ناس كتير قوي عشان تثبت لاهلها حاجه معينه او تحقق لاهلها حاجه معينه بيقرروا ان هم ياخدوا خطوه ان هم ياخدوا او يمشوا في سكه الـ الـ الـ الكليه الفلانيه اللي الاهل عايزينها وانا مش عايزها ومش حاببها، بس انا عشان اثبت لهم حاجه معينه انه المعادله بتاعتهم ماشيه صح، ان انا نفسي اشوف بنتي كذا او ابني كذا، فانا هقرر ادخل ده عشان اثبت لهم حاجه معينه، او ان انا انجح. وهنا هجيلها تاني، ان انا انجح علشان بس اثبت ان انا شخص ناجح، هل دي حاجة بحبها ولا لا؟ لا مش فارقة معايا انا بحبها ولا لا، ولكن انا عايز اثبت لك ان انا شخص كويس جدا في الحتة دي. هل دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ للامانة ما عنديش اجابة صريحة، لانه في السكة اللي انت بتقول فيها ايوه وحاول بتحاول تثبت نفسك لشخص معين انك انت ناجح وتنجح في ده، بيخليك تتعرف على نفسك. انا شايف ده كويس ليه؟ لانه بيخليك تتعرف على نفسك بطريقة مختلفة.
فانت لو كنت شاكك انك انت تعرف تعمل الحتة دي او تلعبها، لا بقى انا هخش وهعرف العبها وهشتغل على نفسي وهعمل وهعمل وهنجح. فانت بتشوف حاجة فيك انت في شخصيتك مختلفة ما شفتهاش في اي حتة قبل كده، لان دي بتتحداك، حاجة انت عمرك في حياتك ما فكرت انك تعملها بس حد تحداك فيها ونجحت فيها. فده بيبقى شعور من جواك بانه انت حققت فعلا حاجة طعمها مختلف، كأنك أكلت أكلة مختلفة عن أي أكل أنت أكلته تاني، فبتشوف أنك أنت قادر، فبيبقى إحساس حلو قوي. بس لو مفيش حكمة في الموضوع ودخلت ولبست، زي ما بتطلعك حتة فوق قوي بتنزلك الحتة تحت قوي، فالموضوع مش سهل كده وكده، فما عنديش إجابة قاطعة ليه. فده بالنسبة للأهل. لشخص شاكك فيه، شاكك في قدراتي، شاكك في أنه أنا أعرف أعمل ده ولا ما أعرفش، فلا أنا هحاول وهثبت لك. واتكلمنا أن ده ممكن يكون كويس ممكن يكون وحش. الحاجة التانية الحلوة جدا وشايف أن هي في الأغلب حاجة كويسة جدا، أنا بثبت نفسي لنفسي، أنا عايز أثبت أن أنا ناجح. مش كل حاجة، يعني مثلا في الحياة الوحش ما فيش أحسن منه، فمش معنى انك انت بقيت اكتر شخص مش عارف ايه وحش في الحاجة الفلانية فانك انت كده شخص ناجح. النجاح اكيد مش هذا الشكل، يعني اتكلم على الشكل الايجابي. عايز اثبت لنفسي ان انا شخص امين، فيما معناه في الشغل في وقت كتير قوي، لو اتحطيت في وقت او في وقت الجامعة اكيد بتتحط في وقت انك تعمل حاجة غلط عشان توصل لحاجة تانية، ودي مش مبادئي ومش أخلاقي. فأنا علشان أثبت ده بكرر وأقول إنه لأ، أنا مش هعمل حاجة الفلانية الغلط دي علشان أنا شخص أمين. والأمانة دي قولا، إمتى تبقى حقيقة؟ لما تتحط في موقف بيطلب منك إنك أنت ما تبقاش أمين وتقول لأ أنا مش هعمل ده لأنه أنا شخص أمين، فأنا بثبت لنفسي إن أنا أمين. فبعرف لما بقعد مع حد واتكلم وعنده نفس التحدي ده اقعد معاه واتكلم واقول له واشاركه، بتبقى حاجة حقيقية، والحاجة حقيقي فعلا اللي بتطلع من القلب بتوصل للقلب وبتخبط فيه. دي واحدة من الحاجات. نيجي على الحاجات اللي ممكن تكون سلبية، انه مش هناخد القبول. فعارفين انت المشهد بتاع لا لا انت مش ادهم يا عم، انا ادهم وتاخد وتشرب بالظبط. ده مشهد من فيلم، يعني اللي مش فاهم خلاص اتوكي عدي عدي الحته دي. ولكن اللي بيحصل انه انا ممكن علشان ممكن انا كشخص فاسد علشان توصل انت لحاجه معينه اجي اتحداك في حاجه وحشه، وانا اقول لك لا انا ادي الموضوع واخد الموضوع واعمله، والموضوع ده يصبح إدمان. أعتقد واحدة من الحاجات اللي زي كده اللي شباب كتير ممكن تكون بتقع فيها المخدرات، والمخدرات بتبدأ من إن في شخص عنده إدمان في الحياة.

مجموعه بتحبني وبحبها، فلو انا رفضت دلوقتي ممكن يكرفولي بعدين، ينزلوا مع بعض وما يكلمونيش لان انا ما بقتش منهم. فالاحتياج ده في حد ذاته مش غلط. فيش انسان الله خلقه علشان يعيش لوحده، ده كان القانون الاول اصلا، انه ما لقاش ادم كويس لوحده، فانا هخلق له معين نظير، حواء تاخد بالها منه وتكون معاه وشركته في الحياه. فده كان التصميم الاصلي. حتى الاشخاص الانتروفيرت اللي بتحب تقعد لوحدها، اكيد هتيجي في وقت محتاجه تقعد مع شخص على الاقل واحد تتكلم معاه. دي واحده من الحاجات علشان اكتسب احترام اللي قدامي. هل دي حاجه وحشه؟ لا، محتاجه تتعامل بحكمه. ايوه جدا جدا جدا. حابب قبل ما اطلع فاصل ابلغ عن نظام جديد ممكن تسمعونا بيه او تتابعونا على راديو السماء، فتقدر تتابعنا على الستلايت على النايل سات على 11354.27500. تاني ممكن تتابعنا على الستلايت على تردد 11354.27500 رأسي 7. حبيت أكون بشارك لأن احنا بنتوسع، ويعني أمين ربنا مبارك في الخدمة، فأمين ربنا يكون بيستخدم دي في حاجة أكبر وأكبر. حابب نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا في تاني جزء من الحلقة. وإحنا الحلقة بتاعتنا دايما دايما دايما بتبقى متقسمة أربع أجزاء. خلصنا جزء، طرحنا الفكرة، نبتدي بقى نتكلم أكتر ونغوط أكتر في الموضوع. إيه اللي خلاني محتاج بقى أثبت نفسي؟ يعني إيه الحاجة اللي استوقفتني فخلتني أنا محتاج أثبت نفسي للشخص ده؟ أيا كان اللي حصل إيه، أنا محتاج أكون بثبت نفسي دلوقتي. الحقيقة إنه في أوقات كتير قوي بنبقى عاملين اللي علينا وزيادة. الحقيقة بنبقى ماشيين في سكة طويلة وناجحين في حاجات كتيرة جدا في حياتنا، ولكن لما تيجي تتكلم مع الشخص ده تشوفه إنه قد إيه هو مش حاسس بالنجاح اللي هو بيعمله، قد إيه هو مش شايف إن في إنجاز بيحصل. ليه؟ لأنه طول الوقت بيحاول إنه يثبت نفسه. وراها إيه الحتة دي؟ في الباكستيج أو ورا كده في الدماغ، في الجزئية اللي هنا. وأنا أعتقد مهم جدا جدا جدا إن احنا نكون بنشارك الكلام ده مع شخص أكبر مننا. الشخص دايما هقولها وهفضل أقولها في كل الحلقات بتاعتنا، احنا مخلوقين لبعض، فالله خلقنا كلنا لبعض لأسباب معينة وعلى حسب اختيار الشخص للمجموعة اللي هو هينتمي ليها هيوصل لحاجة معينة. فبالتالي بنفس المبدأ أنا محتاج يكون في مشير، قائد أكبر مني عدى بحاجات كتيرة في حياته، يمتاز بالحكمة، شخص هادي بيفكر بيحلل مش بيحكم عليك، حاجات كتيرة قوي نبقى نتكلم فيها بعدين. ولكن لما بتكلم معاه بيبتدي هو يكشف أو يفضح أنا ليه طول الوقت بحاول أثبت نفسي مع إني أوريدي ثابت نفسي في حاجات كتير. فليه طول الوقت الفكرة دي في دماغك أو في دماغك وعمالة تلعب ومش حاسس بإنه أنت قدمت حاجة أو بتقدم حاجة؟ دي تبقى مشكلة. الموضوع ده بيرجع لحاجات كتير، ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. أول حاجة مقارنة مستمرة طول الوقت. هفضل برضو أقول إحنا في وقت دلوقتي العالم كله اتفتح على بعضه، فلو في واحد عطس في جنوب السودان أنا هعرف إنه هو عطس، في مش عارف إيه اللي بيحصل فمش عارف فين هعرف. فإحنا كلنا بقينا شايفين وعارفين ووعيين باللي بيحصل في كل حتة في أي وقت. وقبل كده كنا بنقول دايما الناس بتعرض الحلو بس ومش عارف ايه، لا دلوقتي بقى في ناس عادي بتطلع ده وبتطلع ده، فانت بتشوف كل حاجة في اي حتة في اي وقت، فبالتالي بتشوف الحلو والانجازات والناس بتتفنن انها تكون بتعمل ده. فلو هو انجاز قد كده فانا عشان اعمل فيديو عن انجاز قد كده لازم ابهر، لازم اعمل حاجات كتير مش عارف ايه علشان اجيب عدد مشاهدات اكتر. فانت طول الوقت احساس جواك انك انت متأخر، طول الوقت حاسس انك انت مش شخص ناجح. فلو انت عندك اتنين صحاب بس انت شايف ان من خروجة معينة في 15 واحد محاوطين واحد، انا عندي مشكلة، عندي مشكلة في العلاقات في الاجتماعيات، انا مش شخص محبوب كفاية. يا ابني ما انت عندك اتنين صحاب ومكملين معاك والدنيا زي الفل وبتتكلم معاهم، ووقت ما بينزلوا بيكلموك تعالى نكون بنخرج مع بعض والدنيا في اللذيذ خالص. ليه حاسس ان عندك مشكلة؟ علشان انا عندي اتنين صحاب وهو عنده 15 فاكيد في مشكلة. هو مش ميزان برضو، فده اول رد. يعني مش معنى ان الاتنين عددا اقل و15 عددا اكتر في ان الموضوع عاملة كده، مش مش مش بتتحسب بالطريقة دي. ولكن أنا عشان بقارن دايما بالطريقة دي والمقارنة ما بتبقاش فير. يعني أنا شفت شخص ناجح على السوشيال ميديا قد إيه المجهود وكم الفشل والأخطاء اللي هو ارتكبها كتيرة جدا علشان يوصل للحتة اللي هو فيه. الكواليس دايما محدش عارف عنها أي حاجة، المطبخ دايما مستور، فبتبقى مقارنة طول الوقت مستمرة وانفير مش عادلة. فدي دايما بتحطك في حتة انه انت طول الوقت عندك هذا الشعور بانك انت طول الوقت عايز تكون بتثبت نفسك. حاجة تانية كتير ما كنتش مقتنع بيها خالص، النقد اللي بيحصل من وانا قد كده، من وانا صغير. وللأسف الأهالي ممكن تكون بتقع في الحتة دي، مش جاي هاجم، مش جاي أقول نتمرد، مش جاي أقول أي حاجة من الحاجات دي، جاي أقول إن احنا كلنا بشر. فحتى أنا الشخص مع إني وياي الحتة دي ممكن يجي في وقت من الأوقات لما بعب يعني أقع في نفس الحتة دي، مفيش أي مشكلة خالص. أوكي، ربنا يجعل إيه كلامنا خفيف عليهم. فتعالوا نكون بنكمل. فاللي بيحصل إنه نقد من وانا صغير في الطفولة، أنا أهلي كان عندهم فكرة إنه، مش أهلي أنا بس الأهل عامة، ممكن يكون عندهم فكرة إنه هشجعك بطريقة سلبية. فأنا بدل ما هشجعك بطريقة كويسة، بص أنت مش هتعرف، مش هتعرف، مش هتعرف على مسرح. طبعا ده بيبقى ليها لذة تانية مختلفة طبعا أكيد، ولكن أصلي إن مفيش حد يكون بيعمل الحركة دي تاني أبدا. ولكن واحدة من الحاجات اللي دايما بتخلينا نحاول نثبت نفسنا للي قدامنا إن أنا مرفوض، فعشان أنا مرفوض وانتمي لهذه المجموعة، وده اللي حكيناه في أول جزء من الحلقة قبل الفاصل، عشان أنتمي للمجموعة دي فأنا طول الوقت بحاول أثبت نفسي ليهم، بهزر نفس الهزار بتاعهم مع إني ما بحبوش، ضد مبادئي، ضد أخلاقي، مش دي الألفاظ اللي أنا بقولها، ولكن أيوة أنا هعمل كده علشان أحس إن أنا ليا أصحاب. هل الإحساس ده وحش؟ بالعكس، ده إحساس بريء ومقدر جدا، وإحساس مفيش إنسان على وجه الأرض ما حسوش. أنت مخلوق كده أصلا، مخلوق واحد عايش وسط ناس، مش واحد عايش لوحدك. فطبيعي جدا جدا تكون حاسس بده. نقطة تانية، انك انت بتربط القيمة بالانجاز، ودي احنا اتكلمنا عليها في اول حلقة، قيمتك في ايه؟ فانت لو قيمتك في الانجاز، فانت لو انت في وقت في حياتك ما عملتش اي انجاز، هتفضل طول الوقت حاسس انك انت فيك حاجة غلط، وقيمتك قليلة او قيمتك قلت. فاللي بتعمله ايه؟ انت طول الوقت بتحاول تنجز، طول الوقت بتحاول تنجح، طول الوقت بتحاول تثبت نفسك لنفسك او لغيرك، لحد ما تيجي في وقت هتقع وقعه، انا مش عارف ليه عملت كده، بس هتيجي في وقت تقع وقعه ما تعرفش تجيب طاقه منين تكمل. فارجوك لو انت محاط بهذه الفكره، اقعد مع شخص واتكلم معاه، اوصل للنقطه دي لو هي عندك، انتشل نفسك منها بسرعة علشان تعرف تكون بتكمل. انا لو قيمتي في حاجة تانية غير انه انا انسان محبوب ليا خالق ليا علاقة بيه ونكمل معاه وهو صالح فمش هيسيبني، فأيًا كان اللي بيحصل ايه، دي حاجة مش سهلة اني طول الوقت مؤمن بده، او مش مؤمن بده، بعمل بيه. انا مؤمن بده بس في وقت كتير قوي، لاني انسان محاط بمشاعر كتير وعايش وسط العالم، ممكن انسى الحق ده، بس هو يظل حق، هيظل ان هو موجود. فايا كان انت بتفكر في ايه او ايه اللي في دماغك، ده ما بيتمسش، ده لوحده، ده الحق موجود. تعالوا نكون بنكمل. حب مشروط، الحب المشروط ده برضو واحدة من الحاجات اللي مش الأهل بس بيعملوها، والصحاب كمان بيعملوها، ولكن الأهل برضو بشكل كبير.

لي لأنه علشان أديك حاجة معينة لازم تكون بتعمل لي حاجة تانية. فعلشان أحبك اثبت لي، اثبت لي إنك أنت بتحبني. فلو كان ده هيثبت لك إني أنا فاروح ناطط، هي دي فشل. فأنا طول الوقت، ودي واحدة من العلاقات اللي بيبقى فيها علامة حبرة ما تخشهاش، اوعى تخشها، العلاقة اللي بتبقى مبنية على حب مشروط. فانت طول الوقت بتسعى انك انت تثبت حبك ده لغيرك، وغيرك بيلعب على الحتة دي وما عندوش اي فكرة تاني خالص غير دي. فانت طول الوقت عايش في حتة انه تثبت نفسك للي قدامك علشان بس يكون بيقولك كلمة حلوة، يبدلك نفس الشعور، يكون معاك، مع ان في حقيقته ممكن الشخص ده ما يكونش بيحبك اصلا. لان لو كان بيحبك ما كانش هيبقى في حب مشروط. فواحدة من الحاجات اللي ممكن تخلينا نعرف العلاقة اللي انا فيها دي هي علاقة صح ولا غلط، لو انا دايما كل حاجة مشروطة بحاجة، انا مش مقبول زي ما انا. فعشان تثبت لي انك بتحبني اعمل ده. ممكن ده يبقى، ممكن ده يبقى عكس توقعات، عكس اخلاقك، عكس مبادئك، عكس الحاجه اللي تربيت عليها، عكس حاجات كتير قوي. بس للاسف علشان احساسنا واحتياجنا بان احنا نكون ناس محبوبه وانه نحس ان في حد بيحبنا، بنجرف في الحته دي وبعمل ده. فطول الوقت انا عايش خاضع لفكره انه انا بحاول اثبت لك اني بحبك، وانت شخص مجرد مستقبل بتقول اوكي ده كويس ده مش كويس ده كويس ده مش كويس. اكيد دي حياة مأساوية. محبش انه يكون في شخص بيوصل ليها. حابب برضو قبل ما اطلع فاصل اقول التنبيه ده، لانه في ناس احيانا ممكن تعمل حاجة وتكون بترجع لنا تاني في اللايف. احنا بقى عندنا المنصة بتاعتنا بقت تبع ساتلايت برضو، فممكن تكونوا بالتمعودة على الساتلايت على النايل سات، التردد 11354.27500 رأسي 7. هقولها تاني مرتين فأرجوكم ما تزهقوش علشان عندنا فواصل تانية، ولكن دي حاجة مهمة جدا نحب انك انتوا تكونوا بتشاركونا فيها. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني علشان نكمل موضوعنا.

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل. احنا مش في حلقتنا كتير، وعندنا شوية حاجات كده عايزين نكون بنمشي عليها سريعا. تالت جزء من حلقتنا، ايه تمن ان انا اعيش طول الوقت بحاول اثبت نفسي؟ اكيد في تمن، اكيد في حاجة بتدفع، اكيد مبدأ عام عامة في حياتنا. اول حاجة، وده اللي باين جدا، انك انت طول الوقت عايش في ساقية، عايش في ارهاق مستنزف، ما عندكش طاقة. عندك طاقة دلوقتي، ولكن هتيجي في وقت كل حاجة بيبقى ليها نهاية، ولازم تشحن تاني عشان تكمل. فأيوة ده اللي بيحصل في حياتنا عامة، انه انا باجي في وقت طاقتي بتخلص، فمحتاج اني اريح شوية علشان اكمل. ده الطبيعي، ولكن ده في حد ذاته مش وحش. لكن اللي بيوصلنا ده ايه؟ ده اللي عايزين نتكلم فيه، او ده اللي اتكلمنا فيه، انها طول الوقت بثبت نفسي. فدي فكرة في حد ذاتها مش صح للاخر، فمحتاجين نكون بنغير في الحتة دي. لان انا مش مستعد ان انا اعيش طول الوقت مرهق بسبب انه بحاول اثبت نفسي لشخص تاني بان انا شبهه، بان انا استاهل ان اتحب. انا مش مستعد اعيش الحياة بالشكل ده. وانس انك وصلت للحتة دي واخدت قرار، وفي حد بتشاركه وبيساعدك، ربنا هيعرف يكون بيحركك في حتة كويسة جدا، لان هو دايما عينه عليا حتى لما بغلط. افتكر كويس قوي في تكوين ادم لما غلط واتفتحت عينه هو وحواء، واكتشفوا ان هما عريانين، وربنا عارف ان هم هيقعوا في الغلط، وربنا شافهم وهم بيقعوا في الغلط لانه مديهم حريه اراده. بس برغم كده جه الله ونادى على ادم، قال له اين انت؟ ده مش شخص زعل مني فهرب فخاصمني مع ان انا غلطت. ده شخص عينه عليا. فأنا مش مستعد أعيش طول الوقت في هذا القرار، في هذا الإرهاق، ومحتاج أخد قرار أنه أطلع برا الحتة دي. الخوف من الفشل، زي ما قلت أن أنا دايما الموضوع بتاعتنا عمتاً كلها مرتبطة ببعض. فالخوف من المستقبل، خوف أن أنا أكون بفشل، ده في حد ذاته لو وقفك أنت وصلت لنفس النتيجة. على فكرة لو أنت خايف أنك تفشل فما خدتش خطوة، دي في حد ذاتها لو استمرت مش حاجة كويسة، ما وصلتش لنتيجة. فأنا مش عايز أكون بعمل كده. مقارنة مستمرة طول الوقت، أنا برهق نفسي إن أنا ببص على ده أو ببص على دي، ودي أحسن مني شكلا، دي فت عني، دي بتهتم بنفسها أكتر. ليه حياتي مش زي حياتها؟ ليه ارتباطي مش زي ارتباطها؟ ليه ما عندها الحاجة الفلانية دي اللي مش عندي؟ فلو عشت طول الوقت عايز أثبت نفسي لمجرد أنه أكون شبه حد تاني في حياته، فللأسف أنت ما بقاش ليك حياة، ما بقاش ليك شخصية، وبصمتك اللي هي المفروض تكون مختلفة عن كل بصمات العالم دي انت بتاخدها بترميها ولكنها موجودة. مع ان انت لو بقيت شخصيتك وبقيت نفسك، في ناس كتير قوي هتبص عليك، هتحب انها تكون زيك وشبهك وتتعلم منك، وازاي عملت ده وازاي بتعرف تعمل ده. بس انت مش شايف كده، انت مش باصص عليك، انت باصص على حد تاني. مش عايز اكون زي ما بنقول بنروح عن الأمور، ولكن مش قصدي، مش عايز أكون بدي نصايح وبتكلم في الزوتوبيا، مدينة المدينة المثالية، إن كل حاجة وردي والنصائح والكلام ده، مش عايز أعمل كل ده. بس دي تجارب أنا عشتها في حياتي. أنا عشت فترة في حياتي طول الوقت بقارن نفسي بغيري، ومش واثق بنفسي في حاجات كتيرة جدا وبحاول أكون شبه غيري. فطول الوقت أنا عندي احتياج إن أنا أكون محبوب وإن أنا أكون وسط مجموعة وإن هما لما يبقوا مع بعض يكلموني. عشت في اللحظات دي وعشت إن أنا أكون بثبت نفسي ليهم إني بعرف أضحك زيهم وأعرف أهزر زيهم عشان نبقى أصحاب عشان لما يخرجوا يكلموني ونخرج مع بعض. عشت كل ده عشت كل ده بس أنا مش عايز أكون بكمل في ده. قرار خدته بعد وقت طويل وما كانتش فترة سهلة. أكدب لأقول لو كانت دي فترة سهلة بس اللي ساعدني جدا جدا إن في حد اتكلمت معاه سمعني وقدر يفهم واداني واجبات ومشيت معاه سكة. ولازلت بحاول ومحتاجة إن أعمل ده وأكمل فيه. على فكرة الموضوع ما بينتهيش. حتى القائد بتاعي محتاج قائد. فدي واحدة من الحاجات. الغيرة. الغيرة من نجاح التاني. يعني أنا دلوقتي مش بقيت أوصل لمرحلة إنه أنا عايز أكون بقلدك علشان أكون نجح منك. ولكن أنا عايز أقلدك علشان أنا غيران منك. فأنت بتحاول تثبت نفسك بدافع الغيرة. فدي حاجة بتبقى أصعب. إحساس بالمرارة. فأنت مكمل بتاكل أكلة وطعمها وحش. لو أنت مش مثلا بتاكل أي أكلة. لا أنت بتاكل أكلة وطعمها وحش. فدي واحدة من الحاجات. وبتوصل لمرحلة أنك أنت بتفقد سلامك. ودي الفترة اللي أنا عشتها في حياتي. فقدت سلامي. فحتى لو كان عندي علاقات جميلة جدا عينيا مش بص عليها علشان أنا بص على حاجة تانية. حتى دي بسبب ده أو فعلي ده بتروح بتقل. لأن أنا ما عنديش سلام. مش عارف أكون بتعامل. طول الوقت متضايق. طول الوقت في أفكار في دماغي عمالة بتلعب. مش عارف أكون بعمل إيه. فبقي في مرحلة بفقد سلامي وبفقد علاقتي بربنا لأنه بشوف إنه هو شخص غير عادل. ودي واحدة من المراحل اللي يمكن ممكن تكون توصل لها. إن أنا أبعد عن ربنا وهو مصدر السلام دي واحدة من الحاجات. وعيشة صعبة جدا جدا جدا. أفتكر كويس قوي واحدة من الحاجات اللي بتفرق معاه جدا ان انا اكون بشاركها لأي شخص انه لف لف لف ولف ولف بس ارجع له. فاشطح مع نفسك. عايز تضايق اتضايق. عايز تحزن احزن. بس لف لف وارجع له. وده مبدأ انا ماشي بيه. لدرجة انا ما بقيتش عارف أبقى مرجع لهوش. فدي واحدة من الحاجات. بوصل لمرحلة أن أنا بدفع الثمن أن أنا مش راضي عن حياتي. مش راضي عن اللي بعمله رغم أن أنا محقق حاجات كتيرة قوي قوي قوي في حياتي. تدعو للفخر وتدعو أن أنا أكون أيوة أنا حققت. أنا أعرف وأنا عرفت أوريدي. فده يشبعني. فبعرف نفسي ايه اللي يخليني اعكس كل ده او ازاي اعيش من غير ما افضل اكون بجري لاثبات نفسي لغيري لنفسي لاهلي صحابي كل الكلام ده. اعرف انت مين وارجع للحلقه. اعرف انت مين. اعرف ربنا خلقك ازاي. اعرف ربنا بيحبك ازاي. اعرف انه انت محتاج تختار حد يكون صاحبك ما عندوش فكرة الحب المشروط. فانت بتغلط بس هو بيحكي معاك وبيقبلك وعايز ينزل معاك. الشخص ده اكيد عارف ربنا لان ربنا بيتعامل معانا بالطريقة دي. فطول ما انا بص عليه طول ما انا ببقى شبهه. فطول ما انا ببقى شبهه بعرف اقدم نفس نوع المحبة اللي هو بيقدمها. ونفصل القيمة عن الانجاز. ودي حاجة بتتحديني انا بشكل شخصي. لانه ده بيبقى احساس صعب طول ما انا حاسس ان انا شخص ما بتقدمش لقدام، شخص فيه حاجة غلط. اكيد الموضوع مش بيبقى سهل، واكيد انا نظرتي لنفسي بتتغير، ولكن ده ما يمسش حتة قيمتي. دي بتبقى حاجة من الحاجات اللي فعلا بتبقى صعبة ان الواحد يكون بيتحملها. القيمة ثابتة رغم اي حاجة بتحصل. اي حاجة تانية بتحصل هي افعال وردود افعال واختيارات في الحياة، ولكن كقيمة ثابتة حتى لو انت مش شايف نفسك حاجة. جدعون واحد من الناس اللي كانت قيمتها عند نفسها قليلة جدا، وقال كده لربنا انا اصغر واحد في عشيرتي، وعشيرتي هي اصغر عشير، يعني انا مفيش حاجة فيها مميزة تدعو انك انت تكون سايب كل الناس الحلوة دي وجاي لنا. ولكن على عكس كل التوقعات ربنا شايف حاجة تانية مختلفة تماما. فانت ده يقول كحق كتابي وكشخص تبص له بتتبعه وبتؤمن بيه، انه بيقولك ان انت قيمتك بصرف النظر عن انت شايف ايه عن نفسك، فمالكش دعوة. ارجوك مالكش دعوة. طبعا بطل تكون بتقارن نفسك بغيرك على قد ما تقدر. محتاج تشارك حد، محتاج حد يشجعك تمشي في السكة دي. محدش كبير على السكة، محدش كبير ان هو يسمع نصيحة من حد، محدش كبير ان هو يتعب لأجل نفسه. مقارنة حاجة للأسف ما فيهاش بقى السلاح ذو حدين، انك بتقارن عشان تبقى شخص كويس او مش عارف، مش كلام ده. مقارنة في حد ذاتها حاجة صعبة جدا جدا جدا. لو انت في الحتة دي حاول تشوف اقرب شخص ممكن يكون بيساعدك يطلعك من الحتة دي، بدل الفكر اللي عندك ده بفكر تاني مختلف ينفعك فعلا لبعدين. ما تحتفلش او ما يكونش عندك فكرة الكمال او perfectionism، انك طول الوقت بتحاول تثبت نفسك علشان توصل للكمال. كنت بتفرج على مسلسل كده اجنبي، فبيقول ان الكمال قد ايه حاجة مملة، تبقى حلو في كل حاجة كده. طبعا ده بهزار يعني، ولكن يعني الكمال اكيد حاجة كده تحفة، بس مش الطبيعي ان في انسان عادي كامل غير واحد بس تجسد على الارض وكان كامل، شخص يسوع المسيح. ده كان الانسان 100% اله 100%، كان انسان كامل 100% كل الجوانب. لكن انا انت مولودين بالخطية، مستحيل ده يكون بتوصل. فإن كلمة مستحيل دي فيما معناها فيش حاجة تصعب على ربنا، بس انت شخص الكمال ده صعب انك انت تكون بتوصلها، صعب انك انت طول الوقت ما تكونش بتغلط، دي حاجة مستحيلة تكون بتحصل. اكيد هتنفعل، اكيد هتفكر في تفكير مش كويس، اكيد حاجات كتير. فلو عايز تحتفل، احتفل بانك انت خدت خطوة، انك طلعت سلمة، انك بتحاول، ومحتاج حد يشاور لك على ده. مش طول الوقت محتاج فيها حد، ولكن ما يعني ما انعم ويهنى الشخص اللي بيلاقي حد يقول له شاطر انت بتعرف تعمل حاجه فرنيه. ودي واحده من الجرين فلاجز او من الحاجات الخضره جدا بتقول لك كمل. لو انت في علاقه معينه في حد بيشجع، في حد شايف انك انت شخص اللي انت بتعمله ده حاجه عظيمه، انت مش زي مش واخد بالك انك بتعمل ده، اكيد الكلام ده بيفرق معاك او مع الطرف اللي بيتقاله، اكيد الكلام ده بيفرق. لكن لو فضل طول الوقت ما بيتقالش من جواك، احتفل بانك انت بتتقدم، ودي حاجة في حد ذاتها فعلا تقدر جدا جدا جدا. اسمح لنفسك انك انت تكون بتغلط، انك انت تكون بتتعلم. حدش كبير على غلط، كل الناس اللي نجحت بسبب أخطاء كتيرة في حياتها. فأيوة ده يكون اللي بيحركنا. وصلنا لآخر حلقتنا، احنا خلاص حلقتنا خلصت. متحمس و وتحمست جدا للموضوع اللي اتكلمنا فيه النهاردة، ومتحمس اكتر للموضوع اللي هنفتحه المرة اللي جاية. يعتبر احنا في نص السكة، فمبسوط جدا جدا جدا ان احنا مكملين. بحب جدا اسمع مشاركاتكم وبتوصل لي. اتمنى نكون بنكمل بنفس المستوى وبنعلى وبنعلى، ونفسي جدا تجينا كومنتس اكتر ونتكلم ونتشارك مع بعض، سواء كنت بتسمعنا على الراديو، سواء كنت بتفرج على اللايف، سواء دلوقتي بقى في ساتلايت. نحب جدا تكون معانا وان احنا نسمعك اكتر ونمشي معاك سكة اكتر. استناكوا الحلقة الجاية يوم الثلاثاء الجاي، برنامج جوه الشبكة من الساعة 9 لـ10 بتوقيت القاهرة. وحابب انوه على اخر مرة على التردد بتاعنا على الساتلايت. سريعا جدا جدا، احنا دلوقتي بقينا على منصة، او تقدر تتابعنا على الساتلايت على نايل سات على تردد 11.354.27500 رأسي 7. متحمس جدا اشوفكم الحلقة اللي جاية، ربنا معاكم لحد ما اشوفكم المرة اللي جاية. امين.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلا أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلا أليفاز التماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب أنا مش مستني تقول لي كده، لكن مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية تالتة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أن الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عنه. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقي عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمك.

0: الصباح السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ 7 مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله 10 من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر 10؟ فأين 9؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط. من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم، سيكون في تلك الليلة 2 على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما

0: ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
2: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
0: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
3: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
4: الصباح الثاني عشر.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
0: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها. لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم: من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
5: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
0: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
0: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
0: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
0: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم: ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم، إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم. بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
2: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
0: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم، إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا. وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين، واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
0: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك، لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
3: راديو سما معك طول السنة. الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف ويقول أنا مش عطشان. بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟
6: الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
7: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
8: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيتوا فيها ويجدوا لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: اعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
9: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
9: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
8: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
10: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
11: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
12: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
13: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
14: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
15: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب.

0: عودة البصر إليهم لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
0: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
2: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
0: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
0: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
3: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
0: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
4: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه، وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
3: أنت ابن الله.
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام، لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
0: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهودية.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قالي المدير مسك ندر اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار؟
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: اي اذا انا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما انت عارفيتني انا، اذا ما عرفت البيضه مين باضها ما برتاح ولا بغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهي اعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. اي اذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: انتوا ما تبتوا من التنبيه اللي اخذتوه بسبب الثرثره والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليك بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياكي على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاكي يا سناء، أنا كل يوم بدي أتبهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داومت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصاً آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب، دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك انه اعطوني انذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الانذار كمان اعطاك خصم اسبوع من راتبك.
0: ايوه هاد هو اللي هامك، خصم الاسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا انت ليش بتشتغلي؟ ما انت عارفه حالتنا والغلل اللي احنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وانا شو دخلني؟ شو بعرفني انه جارتنا ام معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها اياه.
3: وانت ليش تروحي تثرثري لام معن عن منى واسرارها العائليه؟ شو دخل جارتنا ام معن بهيك امور؟
0: ما احنا كنا قاعدين بنشرب قهوه بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثره عن الناس؟ بس انا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع اسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينبل بثمك فوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار؟ مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينبل بثمي فوله؟ هاي هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها، الست الثرثاره حتى جوزها ما راح يامنها على اسراره. وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقعي بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرتي عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت راح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل، لساني اللي بحاول أضبطه ما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس عدي للعشرة وحطي يدك على ثمك.
0: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
3: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمة ولا عيد؟
0: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
3: وبعدين شو حكينا إحنا؟
0: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
4: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. أحبائي، اليوم رح نحكي عن المعمودية. شو منعرف عن المعمودية؟ هي كلمة يونانية اسمها بابتيزو، معناها يعمد أو يغطس. والمعمودية هي واحدة من فريضتين أو ممارستين وصانا فيهن الرب يسوع، وهن المعمودية والتناول أو عشاء الرب. مصطلح معمودية يستخدم بطريقة مجازية ليعبر عن الاتحاد الوثيق بين شخصين. وقبل التأمل بموضوع المعمودية للشخص المؤمن، خلينا نتعرف على معمودية الرب يسوع. ليش تعمد الرب يسوع؟ هل هو كان محتاج لمعمودية؟ بالطبع معمودية الرب يسوع تختلف كلياً عن معمودية الإنسان المؤمن. كان يوحنا المعمدان بينادي بمعمودية التوبة وبيعمد بنهر الأردن، ويوحنا إجا لحتى يعد ويهيئ طريق الرب، وقال عن نفسه: أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. وبهالوقت إجا يسوع لعند يوحنا حتى يتعمد، ولما يوحنا شاف يسوع أدرك إنه هو المسيح. هالشي مكتوب بالإنجيل، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ بس المسيح قال: هكذا ينبغي أن نكمل كل بر. لكن ليش تعمد المسيح؟ السيد المسيح ما كان محتاج معمودية، لأن كانت معمودية لمغفرة الخطايا، وشخص الرب يسوع كتب عنه الكتاب المقدس إنه القدوس الذي يدعى ابن الله والذي كان بدون خطية. لهيك كانت المعمودية هي انطلاقة لخدمته العلنية، ومكتوب بلوقا: ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي. تعمد الرب يسوع لحتى يأكد لنا إنسانيته الكاملة. مكتوب: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوء النعمة وحقا. اعتمد السيد المسيح لعمله الكفاري وأخذ مكان على الصليب، وهذا عمله بإرادة كاملة. مكتوب: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. اعتمد السيد المسيح ككاهن يمارس خدمته. مثل ما منعرف الكاهن هو وسيط بين الله والناس، واعتمد أيضا من أجل الإعلان عن أنه المسيح المنتظر. مكتوب: أجابهم يوحنا قائلا: أنا أعمد بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. كمان اعتمد السيد المسيح ليشهد يوحنا المعمدان عن هوية يسوع. مكتوب: يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي صار قدامي، لأنه كان قبلي. أخيرا، معمودية السيد المسيح هي إعلان شهادة الآب عن يسوع. مكتوب: وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتطرق لنقطتين مهمين.

وهلق بعد ما عرفنا ليش تعمد يسوع صرنا منميز إنه معموديته مختلفة تماماً عن معمودية المؤمنين فيه. أما بالنسبة إلنا كأشخاص مؤمنين بالمسيح لازم نميز بين ثلاث معموديات. أولاً معمودية يوحنا المعمدان، كانت معمودية بالمي وكان الشخص اللي بيعمد هو يوحنا المعمدان، موضوعها وغرضها دعوة للتوبة كاستعداد لمجيء الرب المخلص. وكان يوحنا بيعمد بالتغطيس بدلالة إنه كان بيعمد بمكان فيه مي كتير، وانتهى الغرض من معمودية يوحنا المعمدان لما استعلن الرب يسوع وبدأ خدمته العلنية. 2. معمودية الروح القدس، بيعلمنا العهد الجديد إنه المسيح بيعمد كل المؤمنين بالروح القدس بلحظة اهتدائهم للمسيح، وهي بكاملها عمل الله، مكتوب أنا عمدتكم بالماء وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس. وهون يوحنا بيحكي عن السيد المسيح، والهدف من هاي المعمودية اتحاد المؤمن بالمسيح وانضمامه إلى جسد الكنيسي. ومعمودية الروح القدس تحدث مرة واحدة لحظة الخلاص. وفي ملاحظة كتير مهمة، في فرق بين معمودية الروح القدس يلي هي حلول الروح القدس بالمؤمن لحظة قبوله المسيح، وبين الامتلاء بالروح القدس. معمودية الروح القدس هي بالكامل عمل الله وبتحدث مرة واحدة للمؤمن لحظة اهتدائه للمسيح مثل ما قلنا. 3. معمودية العهد الجديد، الأساس الكتابي أوصى فيها الرب يسوع فهي عمل طاع، مكتوب فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ترتيب المعمودية بيجي بعد الإيمان بالمسيح. مثل ما قلنا من قبل، السيد المسيح نفسه اعتمد وقال هكذا ينبغي أن نكمل كل بر، وما في أبداً مبرر إنه المؤمن يرفض اللي وصانا فيه الرب. شو دور ووظيفة معمودية المي للمؤمن؟ بيأكد وبيعلم العهد الجديد إنه الخلاص بالنعمة بالإيمان، والمعمودية مش سبب للخلاص ولا وسيلة إله، ولا هي إجراء بيساعد الشخص على قبول الإيمان. لكن ليش بيتعمد المؤمن؟ أولاً المعمودية عمل طاعة لوصية الرب، سبب بركة ورضا الرب مثل كل عمل طاعة. 2. هي إعلان شهادة إيمان وتعبير عن التوبة والإيمان يلي حدث في حياة الشخص. المعمودية تعبير عملي عن قبول نعمة الخلاص، هي شهادة إيمان للكنيسة ورغبة بالانضمام لجماعة المؤمنين، وهي كمان تكريس وتأكيد على اتحاد المؤمن مع المسيح بموته قيامته. مكتوب أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته. المعمودية تعبير انفصال عن طريقة ونوعية حياة المؤمن القديمة لنعيش بسلوك بالحياة الجديدة. مكتوب فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. مين الشخص يلي بيعمد؟ حسب الإنجيل يستطيع أن يعمد أي خادم مكلف أو مرتسم، مش بالضرورة يكون راعي، لكن من المهم أنه الشخص يلي بيعمد يكون بينتمي لكنيسة محلية بيتعلم فيها كلمة الرب وبينمى بالإيمان وبيخدم فيها الجسد مواهبه الروحية. كم مرة نتعمد؟ المعمودية مرة واحدة بس. مين الشخص يلي لازم يتعمد؟ بيعلمنا الإنجيل أنه كل إنسان بيؤمن بالمسيح لازم يتعمد. مكتوب فقال بولس إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. أيمتى لازم يتعمد المؤمن؟ كتير من المقاطع الكتابية بتأكد إجراء المعمودية بعد قرار الإيمان بدون وجود فترة زمنية فاصلة أو اعتبارات أخرى. السؤال المهم، هل المعمودية تخلص؟ ما حكى الإنجيل بأي موضع إنه المعمودية شرط من شروط الخلاص. مكتوب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. كمان مكتوب لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. آمين.
وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: الحياة المسيحية مش حياة بتتعاش كده بدون قيود، لكن ليها انضباطات، ليها التزامات، ليها حاجات أنا محتاج أعملها علشان أكون تلميذ للمسيح. إيه هي الحاجات دي؟ ويعني إيه أكون تلميذ؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة من حلقة جديدة بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: اهلا يا كريم،
0: ايه الاخبار؟
1: منور،
0: ده نورك صدقني
1: وشيك دايما كده وحلو.
0: ده بعض ما عندكم.
1: انا بغير منك صراحة.
0: كيرو، احنا على مدار السكة اللي احنا ماشيينها في حاجات كتير قلنا محتاجين نعملها، حاجات كتير قلنا ما نعملهاش، حاجات كتير مش بايدينا نعملها فمحتاجين نسيبها على ربنا. بس هل انا محتاج بقى اسيبها كده فعلا على ربنا خالص وتيجي زي ما تيجي؟
1: أيوة.
0: وتمشي زي ما تمشي وقولها وربنا شايف وعالم باللي في القلب، ولا انا محتاج اعمل ايه؟
1: في ناس بتعتقد انه حياه الايمان دي ان انا بقى ارفع ايديا خالص كده وربنا يمشي لي حياتي بقى يمين
0: ارمي نفسك على الميه والميه ترفعك خلاص.
1: باخد بالي دايما ان المسيح كان متزن في الحته دي يا كريم. يعني مثلا يبقى عارف ان هو هيقوم العذر من الموت، لكن يقول لهم ده حرجوا الحجر. طب ما تعمل حاجه معانا، او سوري يعني اعمل انت كل حاجه لين نشترك احنا معاك. يعني
0: صح.
1: يعني انت قادر تعمل الكبيره وسبع احنا الصغيره. أتاري المسيح عايز يعلم الانسان دايما انه في دور في العلاقه مع الله لازم انا كانسان اعمله. هعمله بمعونه الله وبقوه الروح القدس، بس برضو لازم تبان النيه بتاعتك شكلها عامل ازاي، تبان ارادتك في حاجه زي كده. والجميل انه المسيح عايز يبقى لينا دور وتاثير في كل دواير وأمور حياتنا، مش بس الصلاة والتسبيح والصوم وقراءة الكتاب، لكن حتى كمان في الأمور اللي فيها علاقة بالعلاقات والوقت والفلوس والأمور اللي احنا بنظن ان هي أمور غير روحية. ودي ضربة كبيرة احنا بنضرب بيها في المسيحية بشكل كبير قوي يا كريم، وهي احنا بنعتقد انه احنا بنعيش كذا نوع من أنواع الحياة. ففي حياتي الروحية اللي فيها صلاة وعلاقة بربنا وخدمة وقراءة كتاب، وفي حياتي العملية اللي فيها بقى الشغل والفلوس والدراسة، وفي حياتي بقى العاطفية
0: اللي فيها أصحابي
1: ومراتي وعيالي وقرايبي والكلام ده كله وهكذا،
0: والتلاتة ما لهمش دعوة ببعض
1: بالظبط. لكن الحقيقة هبنشوف في المسيح ازاي كان نموذج، كان رول موديل حقيقي لشخص قدر يعيش الانضباط في كل حاجة في حياته. فمثلا في الكتاب المقدس نقرأ عن يسوع المسيح انه كان دايما عنده تقسيم الوقت محترمة جدا، انه مثلا يصحى الصبح باكرا جدا ويمضي الى موضع خلاء عشان خاطر يعمل ايه؟
0: يصلي.
1: ولما يجي وقت الخدمة يقولهم ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني مدام نهار. ولما خدوه في مرة من الاوقات واختطفوه عشان يجعلوه ملكا رفض، لانه مش دي ارساليته ومش ده اللي هو جاي عشان خاطر يعمله. ولما قالوا طب ما تروح تكرس في البلد دي، قال لهم لا معلش انا عندي خطة، انا اروح ينبغي ان اذهب الى اورشليم، ينبغي ان امكث في بيتك اليوم. بتعجبني كلمة ينبغي، كأنه كان قرار ارادي واعي حر من المسيح انا لازم اعمل حاجة زي كده. ثلاث سنين عاشهم وعرض دكتور مهر سمويل، العالم لسه عايش على خيرهم لحد دلوقتي. ليه؟ لانه كان منضبط جدا، كان حاسب بالساعة، كان حد يطلب منه حاجة يقوله لم تأتي ساعتي بعد، انا مش مطلوب مني اعمل حاجة زي كده. ما كانش بيلتفت للاعمال الكبيرة والعظيمة بقدر الاعمال المهمة والمؤثرة. فكان عنده استعداد يقضي يوم كامل مع امرأة واحدة اللي هي المرأة السامرية، وهو عارف انه لما يشتغل على حياتها صح هي هتجيب بلد كلها صح. كان عنده استعداد يقضي ليلة واحدة مع نيقوديموس، تمام، عشان عارف انه الليلة دي والحديث ده هيفرق معاه. كان عنده استعداد ان يقضي وقت قبل صعوده كبير مع بطرس، مع ان هم 40 يوم اللي ما بين القيامة والصعود. يعني اظهر بقى واعمل شويتين وحركتين كده. يقولك لا، انا بشتغل بشكل انضباطي وبشتغل بشكل استراتيجي وبشتغل بشكل مدروس. الخطوة قبل ما تتعمل بيبقى مدروسة كويس ومعروف اولها فين واخرها فين.
0: كلمة انضباط تقدر تحطها لي في معنى بحيث ابقى فاهم احنا رايحين فين وجايين منين؟
1: اوكي. كلمه انضباط جايه من كلمه ترويض. ودايما كلمه ترويض بتيجي للشخص او للكائن الهمجي الهليهلي الغير منضبط. فمثلا لو انت ليك في الحيوانات الاليفه البيتس والحاجات اللي زي القطط والكلاب اللي بنربيها في البيت، دايما بيقولك انه بيبقى اول اسبوع او 10 ايام
0: اصعب وقت.
1: اصعب وقت ليه؟
0: بيحتاج تعوده بقى على قوانينك وعلى البيت وعلى كل حاجه.
1: بالظبط. فبنكتشف كمان انه في حياتنا مع الله بنحتاج حاجه زي كده، تخيل. يعني بولس الرسول بي بي بيختار اللفظه دي، لفظه الترويض، لما بيكلم تلميذه تيموساوس ويقول له كده: اما الخرافات الدنسه العجائزيه ارفضها، واعمل ايه؟ وروض نفسك للتقوى. فبولس بيقول لتيموساوس ان انت كخادم محتاج تروض نفسك، محتاج تضبط نفسك، محتاج تراقب افعالك وافكارك وتصرفاتك شكلها عامل ازاي. مش كل يجي على بالك تعمله، مش كل تفكر فيه تمشي فيه باشكال اشكال. ونفس الفكره بيقولها لكنيسه كورنثوس، الكنيسه كانت غير منضبطه تماما اخلاقيا. بيقول لهم حاجه مهمه جدا، بيقول لهم انه احنا في حياتنا المسيحيه عاملين كاننا في سباق، مش في تنافس مع بعض، لكن بنجري في ماراثون. فبيقول لهم خلي بالكم انه كل من يجاهد بيعمل ايه؟ بيضبط نفسه في كل شيء. يعني تخيل معايا كده شخص رياضي زي مشاهير الكوره او اللاعبين اللي حوالينا، عشان يوصلوا للنجاح بيعملوا ايه؟ بيبقى فيه ساعات نوم معينه،
0: صح،
1: بيبقى فيه جرعات اكل وسكريات وكربوهيدرات في اليوم معينه بيتناولوها، بيكون في وقت مثلا مديتيشن بيعملوه في اليوم عشان يحافظوا على تركيزهم بشكل او باخر، بيكون في وقت كلام معين، بيبقى فيه تدريبات معينه بيعملوها عشان يقدروا يحافظوا على لياقتهم البدنيه وتركيزهم في الملعب. لو ما عملوش حاجه زي كده يفشلوا.
0: صح.
1: وده اللي بيقوله بولس، انه كل من يجاهد يضبط نفسه
0: في كل شيء.
1: فبيشاور على الرياضيين وبيقول لهم خلي بالكم دول بيعملوا كده عشان ياخذوا اكليلا يفنى، اما نحن فلما نضبط نفسنا في الحياه فبناخذ اكليلا لا يفنى. فالانسان المنضبط بيسعى انه يكافئ، ويبقى ليه مكافاه عند الله مختلفه. ودايما بقول كده انه الله لما بيجي يستخدم شخص، لو التعبير ده يعني مستساغ، او بيكرم شخص بالشراكه معاه في الملكوت، تمام، بيختار الاشخاص المنضبطين المتحكمين في نفسهم كويس جدا، اللي عندهم تعفف وقدر من ان هم يقولوا لا انا مش هسهر، لا انا مش هصرف، لا انا مش هقضي وقت في حاجه معينه، لا انا مش هضيع وقتي في سوشيال ميديا او حاجه زي كده. للاسف احنا الحاجات دي كلها بتاخد مننا وقت، وبقينا مش عارف نقول لا. فيجي واحد صاحبك تعال نخرج مع بعض شويه، ما انت لسه خارجين امبارح فانت مش عايز تكسفه، طب نخرج، تقول طب ساعتين، يقول لك لا لا نقعد ثلاثه، لا نقعد اربعه، ما اقدرش اقول لا. تمام، ابقى معايا مثلا فلوس، مثلا جات لي مرتب جديد ولا فلوس ولا بعت حاجه، المفروض اتعلم ازاي ادير فلوسي ومواردي بطريقه جيده، لا الاقي نفسي بصرف هنا وهناك، والانسان يعيش كم مره وياخد دلع نفسك ومتع نفسك. ايه اللي بيحصل؟ عدم انضباط في اداره حياتي ووقتي وعلاقاتي ومواردي، وفي الاخر الامور كلها بتضيع مني. فلما يجي وقت ضغط في حياتي بكتشف ان انا يا كريم مش قادر اواجهه. وده اللي بولس بيقوله، وده اللي بولس علمه لما كان مسجون في سجن فيليبي، تمام، قال كده عن نفسه انه انا دربت نفسي الوقت دوت ان انا اعرف ان اتضع، واعرف ايضا ان استفضل في كل شيء وفي جميع الاشياء، قد تدربت ان اشبع وان اجوع وان استفضل وان انقص. بولس كان بيقول لي فيليبي انا مش منتظر حد يبعت لي اكل او شرب او فلوس، ان انا عودت نفسي اعيش الحاجه قليله، لان كنت عامل حساب اني في وقت معين
0: هيجي وقت
1: ضيق او جوع، فانا كنت بضبط نفسي في كل شيء.
0: الحقيقه الكلام اللي انت بتقوله انا حاسس انه بيرمي على جوانب كتير قوي في حياتنا
1: جدا.
0: يعني الشخص الشاطر دراسيا هو منضبط في انه يلتزم بالمذاكره طول الوقت،
1: طبعا.
0: الشخص اللي جسمه رياضي حتى البسيط هو ملتزم انه يروح الجيم يتمرن مثلا وياكل كويس،
1: صحيح.
0: واظن انه دايما يعني دايما على السوشيال ميديا هلاقي الحاجتين، هلاقي حتى الناس تقعد تشجع اللي هم بقى بتوع التنميه البشريه انه لا، قول لا للسهر، قول لا للاكل الغلط، قول لا للكسل، اتعود انك تتمرن عشان كمان 5 سنين هتشكر نفسك على الوقت الصعب ده. وزي ما انت قلت بقى احنا بنعمل ده لحاجات في وقت من الاوقات هتروح، جسمي في وقت من الاوقات هيزول، كل اللي انا بستثمره في دراستي هيجي في يوم من الاوقات وهيروح، حتى فلوسي هتيجي في يوم من الاوقات وهتروح.
1: ايوه.
0: وانت قلتها واضحة انه الانضباط مش بس في الحاجات الروحية لكن كمان في الحاجات الجسدية المادية. والحاجات الجسدية المادية سهلة، وقتي، جسمي، اكلي، شربي، نومي، كل الحاجات دي. فماشي، دي انا ممكن احاول افرق فيها واحاول على قد ما اقدر فيها. ايه بقى الحاجات الروحية اللي انا محتاجة انضبط فيها؟
1: اوكي، احنا ذكرنا منها اجزاء واحنا بنتكلم في سكة جديدة، احب ان احنا نرجع تاني ونقولها. اول واهم حاجة بالنسبة لي فكرة الخلوة، الخلوة الشخصية، ان يكون عندي وقت ثابت بتقابل فيه مع الرب كل يوم، وقت انا بخصصه للجلسة امام الرب واللقاء مع الرب والحديث مع الرب. فده مش حاجة اوبشن، ده حاجة اساسية في حياتي.
0: فعود نفسي ان انا كل يوم
1: طبعا
0: اخد الوقت ده،
1: وعود نفسي كمان ان امشي بترتيب في كلمة الله. مفيش هلهلي، عايزين اكدر حتى دي يا كريم، لانه في ناس تقول لك لا اصلا يعني قريت شوية في سفر التكوين ومش عاجبني فعايز اروح لانجيل لوقا، لا اصل انجيل لوقا زهقت من القصص والمعجزات فعايز اروح للمزامير، لا انا يعني كفايه بقى عايزين نشوف اسفار التاريخيه. لا لا معلش، امشي في كلمه الله بترتيب، لان ده مهم جدا، لانه يخليك تفهم سياق الكلام
0: والقصه،
1: والقصه ماشيه ازاي، وتخلي ربنا يمشي معاك بشكل منظم ومرتب ومنضبط في كلمته.
0: ومش بس اقول بقى خلاص اخد ايه اليوم النهارده بتقول ايه واسيب بقيه الاصحاح
1: بالزبط.
0: او افتح الكتاب كده من النص واللي يطلع لي اقراه وربنا يسهل.
1: بالظبط كده. كلمنا عن تدريب الدراسه، ده مهم جدا ان ندرس كلمه الله باستمرار. ليه؟ لانه فتح كلامك ينير، يعقل الجهال. فكل ما انا مثلا اقول انا خلال الشهر الجاي ده وتدرس رساله افسس مثلا، الشهر اللي بعده مثلا هدرس انجيل مرقس، الشهر اللي بعده هاخد اسفار الانبياء الصغار وهكذا، انا بعمل ايه؟ انا بفهم كلمه الله وتعمق فيها اكتر. ده نوع من انواع التدريبات. كلمه عن الكنيسه،
0: صح،
1: وازاي الانسان يكون ليه كنيسه وبيواظب على الكنيسه وليه دور فعال في الكنيسه وبيستغل امكانياته وقدرته لخدمه الكنيسه، فده انضباط اخر موجود وهكذا. فانا في امور روحيه في حياتي محتاج ان انا انضبط فيها. تمام. العشور بتاعتي، تقدماتي، عطاياي، وهنتكلم في حلقه كامله عن فكره العطاء وازاي اعرف اوظف امكانياتي ودخلي لخدمه الله ومساعده الفقراء والمحتاجين. كل دي امور انا محتاج احط لنفسي فيها جدول وروتين. وعلى فكره في ناس بتكره كلمه روتين، يقول لك لا لا احنا عايزين نعيش في الحريه والمسيح حررنا والمسيح مش عايز يضغطنا يا جماعه باي شكل من اشكال. انا عايز اقول دي خدعه كبيره قوي وكذبه كبيره قوي احنا صدقناها، لانه المسيح عايز اشخاص مؤمنين منضبطين،
0: صح،
1: بيتدربوا كل يوم وبيخدعوا نفسهم للتدريب الصارم وبيروضوا نفسهم للتقوى عشان يقدروا يعيشوا مختلفين عن العالم اللي حوالينا،
0: وتصير الحواس بتاعتهم مدربة زي ما بيقول.
1: بالظبط.
0: فأكون بالتدريب قادر أعيش اللي أنا شايفه مش طبيعي على أنه طبيعي.
1: بالظبط.
0: وده كلام يعني معقول لو قسناها لحاجات كتير قوي. فأنا يعني أحكي لك قصة عن نفسي شوية. أنا ما كنتش خالص خالص خالص أعرف تمرينة الضغط دي. دي مستحيلة بالنسبة لي. يعني كنت بالنسبة لي بيعملوها دول كائنات فضائية. وبدأت انه لقيت حد بيقول لي طب بقول لك ايه، ما تعملها وانت على ركبتك. ولقيت الموضوع صعب جدا على الركبة، بس مرة في مرة في مرة بقيت اعمل 10 على ركبتي. قال لي طب ما تجرب تعملها عادية. عملت نص واحدة عادية، كان بالنسبة لي انجاز. انا كان بالنسبة لي موضوع بعيد قوي، دلوقتي بقيت اعرف اعمل 2 كاملين. حس انه
1: رائع.
0: بس ده كان في وقت من الاوقات بالنسبة لي مستحيل. لو حد قال لي تعرف تلعب ضغط اقول له مستحيل. واعتقد احنا بنبص على الحياه مع ربنا بنفس الطريقه ونشوف انها مستحيله، مش لان احنا جربناها وفشلت، بس ان احنا خايفين نجربها من الاول،
1: او بنعتقد الحياه مع ربنا زرار او تاتش، انه هدوس على حاجه
0: هبقى بعرف اعملها،
1: هبقى انسان خلاص متغير، بعرف اصلي وبعرف اصوم وبعرف ادرب نفسي في كل شيء، وبنلغي عامل الوقت والمجهود والنمو والكبران والتعلم في السكة مع ربنا شكله عامل ازاي. حتى خطيرة جدا، زي ما انا قلت قبل كده في حلقة، الموسيقى والرسم والكرة بنتدرب عشان خاطر نحسن لعبهم،
0: صح،
1: وممارستهم، لكن الحياة مع الله مش بنتدرب عليها خالص. مش بنتعود ندخل محضر الله، مش عاود نقرأ كلمة الله، مش عاود نخدم في الكنيسة، مش عاود نعطي، مش عاود نصوم، مش عاود ان احنا نقرأ كتاب. في النتيجة في الاخر مؤمن بلا انضباط في حياته وبلا ثمر وبلا هوية وبلا تأثير في ملكوت الله بأي شكل من الأشكال.
0: وأعتقد ساعتها هيبقى عندي علامة استفهام على كلمة مؤمن.
1: بالظبط.
0: يعني مؤمن بإيه لو أنت مش بتعيش اللي أنت مؤمن بيه؟
1: أشكرك.
0: طيب فكرة بقى الانضباط لما بسمعها أنا ما بحسش إن دي حاجة تفرح خالص.
1: حلو.
0: فأنا مش هقول لك بقى على المسؤولية، لا، بس هقول لك على الفرح. يعني ده كده بالنسبة لي تقدير، فهل الله عايزني متقدر ولا عايزني فرحان؟ اللي كذا مرة قلنا إنه إحنا في فرح وعايزين نعيش في فرح وكل الكلام ده، فين بقى الفرح في التقدير بتاع الانضباط ده؟
1: كاتب عبرانيين بيتكلم عن الحالة دي زي ما انت قلتها كده بالظبط، لما بيقول ان كل تأديف في الحاضر لا يرى انه للفرح بل للحزن، لكن بينشئ داخل الناس اللي بيتأدبوا واللي بيتمرنوا واللي بيتدربوا كل يوم ثمر بر أبدي. يعني ايه الكلام ده؟ عارف الشخص اللي بيبقى جسمه مليان زي حالاتي كده، تمام، وعنده بقى مشاكل سمنة وأمراض بقى زي السكر والقلب والضغط والحاجات دي كلها، تمام، بس هو مستمتع أنه بيعمل إيه؟ بيأكل وبيشرب كل حاجة هو عاوزها بلا انضباط بلا حدود بلا أي شيء. بصراحة كشف عن دكتور، دكتور قال له بص لو استمرت بالشكل دوت أنت كده تكتب شهادة وفاتك سريعا، بتنتحر بس بسرعة يعني. فروح البيت ودكتور قال له لما تروح هتمشي على نظام غذائي صعب جدا مقرف، وتمارس رياضة وتروح كل يوم الجيم وتشيل حديد وتمشي على التريد ميل كل يوم رايح جاي، وهو بيعمل ده ويبقى فرحان؟
0: لا طبعا،
1: ده بيبقى بيسب ويلعن ويعني حاجة فظيعة، وارحمونا بقى وفين ايام الكشري بقى والبيتزا بقى والحاجات المحمرة
0: والانتخى قدام التلفزيون
1: ونقعد والموبايل. بقى نعمل بقى الفشار ونتفرج على التلفزيون والكلام ده كله، بيحس بكده في قد ايه مثلا؟ في الفترة الاولانية، تمام، بس بعد كده اول ما بيلاحظ تغيير ظهر في حياته او بيلاحظ مثلا مستوى السكر والكوليسترول في الدم قلوا شوية، أو بيلاقي أن حركته بقت أفضل، نفسه بقى أفضل بشكل كبير، أو بيلاقي أنه الرياضة بقتش متعبة زي الأول، بالعكس ده لو هو كسر يوم يعمل رياضة ده بيأثر على نفسيته بالسلب، يكتشف بعد كده اللي أنا كنت قرفان منه واللي كنت مضغوط منه واللي كنت حزين منه ده كان سبب خيري وسبب بركتي. فدايما في البداية النفس الإنسانية بتهرب من كل ما هو منظم،
0: صح،
1: من كل ما هو منضبط. فالنفس الإنسانية عايزة تعيش زي ما هي عايزة، يمين يمين شمال شمال، اعمل اللي انا عاوزه بالطريقه اللي انا عايزها في الوقت اللي انا عاوزه، ما حدش يتحكم فيه. لكن مجرد ما تحط قانون، تمام، في مره حكيم قال كده، قال لك القوانين وضعت لكي نكسرها. الانسان دايما يعني ينجح في انه يكسر القوانين باي شكل من الاشكال،
0: صح.
1: فاحنا بنستلذ بدا يا كريم انه يبقى في قانون معين ونكسره، لكن وانس ان انت دربت نفسك وانضبطت على قانون معين هتلاقي حياتك ماشية كويس جدا. هدي مثال كمان في الحياة العامة اللي احنا بنتكلم فيها، فلوس، تمام. احنا اسوأ شعب فعلا حرفيا على مستوى العالم في طريقة صرف الفلوس بتاعتنا. يبقى مثلا بني آدم موارد دخله محدودة قوي ومرتبه قليل جدا، واول ما يقبض يروح يجيب اغلى مشروب ويجيب اغلى اكلة ويفرتك المرتب بتاعه في 3-4 ايام، تمام. مش بقول انه المرتبات عالية، لا، المرتبات منخفضة وقليلة، بس احنا ما عندناش سياسة صرف حكيمة بأي شكل من الاشكال. هنصرف في اي حاجة، مدام ما يعني مدام فلوسي في جيبي انا ملك اعمل اللي انا عاوزه،
0: صح، اهين قرشي ولا اهين نفسي؟
1: بالظبط. وفي الاخر بهين قرشي وبهين نفسي الاثنين مع بعض بعد وقت. لكن كم مرة بقى واحد يجيب ورقة وقلم ويعمل سجل مصروفات ويحط اولويات، انا هصرف في كذا مش هصرف في كذا، وحط جزء احوشه جزء استثمره وجزء ادلع بيه نفسي وروع على نفسي وجزء احطه في احتياجات البيت وجزء المصاريف العيال وجزء عشان هدوم البيت وهكذا. ايه اللي بيحصل هنا؟ بنضبط، بحط لنفسي جدول اني اعمل حاجة زي كده. في البداية بيكون مقرف موضوع وضغط، لكن بعد كده بكتشف انه نجاح الامر دوت بيخليني قادر انه انا اتصرف واعيش بشكل حكيم وبشكل فيه حفاظ على مواردي واستغلال ليها بشكل أمثل.
0: طب أنا هسألك سؤال جي على بالي دلوقتي، لو أنا ماشي السكة دي وبصارع مع الانضباط ومش عارف اعمل ده قوي. هل الله ممكن يضبطني غصب عني؟
1: بص الله يقرص دانك. خلينا بقى صريح معاك. يعني الله يحذرك يقول لك يا كريم السكة دي مش صح. من خلال ايه؟ من خلال مبدأ الهي تحط في كتاب المقدس انه ما يزرعه الانسان يحصد ايضا. يعني مثلا انا النهاردة قلت هروح البيت بعد ما نخلص وهفتح كتاب المقدس وادرس. بس ايه اللي حصل؟ روحت البيت فتحت السوشيال ميديا لقيت حد منزل فيديو قعدت اتفرجت على عجبني سكرول الفيديو اللي بعده سكرول اللي بعده هكذا. ايه اللي حصل؟ 15 فيديو ده على فكره ده مينيمم
0: طبعا مش بقول حاجه
1: تمام 15 فيديو اضرب في دقيقه ونص دقيقتين متوسط الفيديو الواحد يعني حوالي نص ساعه انت قعدت على السوشيال ميديا. خلصت لقيت مراتك قاعده جنبك بتفتح مسلسل هي متعوده تتفرج عليه كل يوم فانت انا بحب اتفرج عليه معاها ادي نص ساعه كمان عملت اضاعه. بقول لك ايه ما تقومي نعمل اكل وناكل يلا مع بعضين انا جاي تعبان من بره وعايز اتعشى.
0: ساعه كمان
1: ضاعت منك. ايه اللي حصل؟ عدم انضباطك في وقتك خلاك مش قادر تاخد خلوتك مش قادر تدرس كلمه الله. كررت الموضوع دوت يوم ورا الثاني ورا الثالث الله مش هيقرص ودانك لكن الله يقول لك بص نتيجه اللي انت عملته العلاقه والشركه اللي بيني وبينك ايه اللي حصل لها انقطعت مش موجوده حصل جفاف روحي لاني يعني مش مواظب على حاجه زي كده. ومش بس كده ده اثر كمان عليك انك ما بقتش مركز انك بتسهر بقى يعني ال 15 ريل دول بقوا 30 تاني يوم بقوا 40 تالت يوم وهكذا
0: ما تعودتش على ده هتعود على ده
1: بالظبط فانت بتضيع وقت اكتر فبتبقى قاعد على السرير وعينك بتغمض ومش قادر بشوف فيديو تاني طب اشوف فيديو تالت طب اشوف ازاي محمد صلاح مش عارف جاب الجون ده في ليفربول ومش عارف ايه وهكذا. فايه اللي بيحصل؟ الانسان بيتسحل يا كريم لانه مش منضبط فبيخسر امور كتيره في حياته نتيجه عدم انضباطه واللي منها واهمها هي علاقته الشخصيه بالله. فانا من وجهه نظري بشوف الله مش هيجبرك انك تنضبط لكن الله هيحطك في مرايه قصاد نفسك انه ما تزرعه اياه تحصد. انت حضرتك ما واظبتش على دوت فحياتك باظت من الناحيه الثانيه. ما تجيش تلومني بقى ليه يا رب وليه يا رب انا ما بقتش كويس في كذا وليه يا رب فقدت كذا. يقول لك انت اللي عملت في نفسك كده مش اللي عملت فيك كده.
0: اوكي طيب اقدر انا بقى اعمل ايه علشان اساعد نفسي على الانضباط؟
1: اوكي هحط بعض الخطوات العمليه اللي هتساعدني في حاجه زي كده. اول حاجه محتاج على الاقل تحط خطه محدده ليومك. الخطه دي مثلا تحافظ فيها على وقت الصلاه ووقت الخلوه تحافظ فيها على عدد ساعات الشغل وتكون امين في شغلك ما تزوغش منه ما تهربش منه. تحط وقت راحه لان اوقات كتيره بننسى ان احنا نرتاح. تحط وقت الخدمه والوصول للناس والمجتمع. تحط وقت العلاقات وقضاء وقت مع العيلة ومع البيت ومع أصحابك. وتكون واضحة فيه الأولويات يعني خطة تكون واضحة الأولويات وتدي كل بند حقه وتكون معتدل في حاجة زي كده. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا هاخد خلوتي 3 ساعات محدش بياخد خلوتي 3 ساعات أنا هدرس كلمة النهاردة في 5 ساعات حبيبي يعني بالراحة على نفسك شوية يعني 10 دقايق خلوة نص ساعة دراسة مستمرة افضل اقول 5 ساعات وابقى قاعد مش عارف اعمل ايه.
0: صح
1: اصل النهارده اخد خلوتي ساعتين النهارده. طب دخلت صليت وقريت كلمة ربنا وخلصت في نص ساعة طب باقي الساعتين اللي تعمل فيهم ايه؟ ولا حاجة. ده واحد مش منضبط ده واحد مش مقسم وقته بشكل فيه واقعية. فراعي الاولويات وخليك واقعي في حاجة زي كده. المصروفات تمام احنا بقينا عايشين في هوس العروض. صح. وكل حاجة عليها سيل دلوقتي وندور اصل الشتاء داخل فالهدوم الصيفي عليها سيل طب انت مش محتاج بس هشتري برضو عشان هتغلى اصل السنة الجاية اصل علبتين الزيت عليهم التالتة هدية
0: والجمعات الملونة بقى جمعة صفرة
1: ايوة والكلام ده كله. فلا معلش سجل مصروفاتك تمام وقسمها دايما لثلاث بنود زي ما احنا بنقول جزء فيه التحويش وجزء فيه الاحتياجات الاساسية وجزء فيه الرفاهيات. ده مهم جدا جزء احوشه وجزء الاحتياجات الاساسيه في البيت وجزء ابقى فيه رفاهيات وده ما يدخلش على ده. مش انا خلصت جزء الرفاهيات بدري فروح داخل على جزء اساسيات البيت لا فلازم اكون بسجل مصروفاتي بشكل عملي عشان اعرف انا بصرف ايه وبحط في ايه. انضباط الجسد مهم وده قليل ما بنتكلم عنه لكن يمكن اتكلمنا عنه شويه في القداسه لكن عايز اقول كمان انه طريقه اكلك طريقه نومك طريقه استغلال السوشيال ميديا أخطر حاجة أنك تخلي جسدك هو اللي يقودك. أخطر حاجة أنك تنام قليل أو تنام كتير.
0: صح.
1: الاتنين يعني مش مش مش كويسين على جسدك. أنك تنام عدد ساعات قليل أو تدي جسدك عدد ساعات أكتر. محتاج تنضبط في ده. سوشيال ميديا محتاج تحط له وقت. في ناس بتحط اللي هو البرامج اللي هي بتحط ساعات معينة ويقفل الموبايل. مش عيب ومش حرام ومش خطية ومش بتقلل من نفسك، بالعكس تحط نفسك انضباط انك ما تغرسش في حاجة زي كده. الاكل، احنا شعب بيعشق الاكل وتفنن فيه ويحب روائح الاكل والبهارات والكميات والكلام ده كله.
0: صح.
1: واسألنا انا في موضوع ده، انا بحب الاكل جدا، لكن في نفس الوقت لازم احط لنفسي ليميت معين، لان مش عايز اذي جسدي بشكل الاشكال. حالتي بقى انا شباب بيبقى عندهم 20-30 سنة وعندهم السكر والضغط وامراض السمنة موجودة. فليه كل دوت؟ محتاج احط لنفسي انضباط في حاجة زي كده. محتاج ان انا اخلي فيه روتين ليومي. ده مش ضد الروحانية على فكرة، اقول تاني، في ناس موهومة انه الحرية اللي احنا بنعيشها تخلينا ان احنا ما نحطش روتين لحياتنا باي شكل من اشكال. المسيح كان بيحط روتين ليومه، بولس الرسول كان بيحط روتين ليومه، اباء الكنيسة علمونا حاجة زي كده، وكل الاشخاص الناجحين في الحياة يا كريم كان في روتين ليومهم. ده مش ضد الروحانية بأي شكل من أشكال. الصلاة لها وقت، قراءة الكتاب لي وقت، القعدة مع عيالي لها وقت، مشاهدة التلفزيون لي وقت. فالروتين ده مهم جدا. فكل ما أنت بتمارس حياة الانضباط، كل ما علاقتك هتكون مؤثرة وناجحة وفعالة مع الناس اللي حواليك من ناحية، مع الله من ناحية تانية.
0: يعني كالعادة كلام يتحداني
1: طبعا،
0: وكمان يحطني قدام مسؤولية. واعتقد ده اللي احب نصلي بيه في اخر الحلقه بتاعتنا، انه ربنا يحط فينا احساس المسؤوليه ويحركنا ناحيه الانضباط.
1: امين.
0: ما نبقاش عايشين في حياتنا الروحيه والاجتماعيه والجسديه وكل الحاجات دي متساقين.
1: ايوه،
0: سواء بقى متساقين بالمجتمع، متساقين بالافكار اللي حوالينا، او حتى متساقين بشهوات جسدنا ورغباتنا الأنانية، لكن نكون بنعمة ربنا وبقوة منه احنا اللي مسؤولين عن يومنا، افكارنا، جسدنا، اكلنا وشربنا وكل اللي اتكلمنا فيه.
1: امين
0: امين.
1: يا رب بصلي يا رب النهاردة ان كل شخص بيسمعني وحاسس يا رب انه الكلام عن الانضباط يا رب بيضغط وبيخلق منه يا رب انسان متزمت وانسان منغلق، انك تيجي يا رب تشيل الافكار دي يا رب من اذهاننا، وتعطينا يا رب ان احنا نكون ماشيين معاك سكه يا رب مختلفه الوقت اللي جاي، عارفين نقول لا لكل وقت ضايع، لا لكل فلوس مهدره، لا لكل طاقات يا رب وعلاقات يا رب بتستنزفنا باي شكل من الاشكال، ونعيش يا رب واحنا عارفين دعوتنا وهدفنا في الحياه، عايشين يا رب واحنا مقدرين قيمه الوقت وقيمة يا رب الوزنات اللي انت تديها لنا. اشكرك لانه انت عايزنا نعيش يا رب منضبطين ومثمرين في كل عمل صالح. كمل معنا بنعمتك، قدنا انت في السكة الجديدة، لانها بدونك يا رب فعلا لا نستطيع ان نفعل اي شيء، وليك الكرامة وكل المجد. امين
0: امين. شكرا يا كيرو.
1: شكرا لك يا كريم،
0: وشكرا لكل حد كمل معنا الحلقة للاخر. واحب اشجعك قوي انه الحياة المسيحية فيها مسؤولية، ويمكن تبان مسؤولية صعبة جدا، وانك محتاج تتفاعل مع نعمة الله اللي بتتحرك ناحيتك، بس اشجعك جدا انه انت مش مشيها لوحدك، المسيح مشيها قبلك وهو رئيس الايمان وكمله، تقدر تبص عليه وتتشجع بيه في سحابة من الشهود من ناس عايشت الحياة دي زمان ودلوقتي، تقدر تتشجع ان انت تمشي زي ما هما مشوا، وكمان في روح الله ساكن جواك يعزيك يشددك ويشجعك ويدربك انك تمشي السكة دي. ودي كانت حلقة من بودكاست سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. أوقات كتيرة بنظن إنه المحبة لازم تقابل بمحبة، والعالم علمنا كده. العالم رسخ فينا بعض القيم اللي تخص المحبة، إنه لو حد عاملني كويس لازم عامله كويس، ولو المعاملة اتغيرت لازم تغير معاملتك. طبعا دي مبادئ ضد كلمة ربنا. الكتاب المقدس بيعلمنا عن المحبة إنها تكون ثابتة ومصدرها الرب. فالمثال اللي لازم نمشي عليه هو محبة المسيح، محبة المسيح اللي ثابتة لينا في كل الوقت. ومن الأمثلة الواضحة في كلمة الله للمحبة هي قصة الابن الضال الموجودة في لوقا 15، كلنا عارفينها، لكن بنشوف في عدد 22 إنه فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى والبسوه واجعلوا خاتما في يده. اجعلوا خاتما في يده، لبسوه خاتم جميل، خاتم رائع. هذا الخاتم بيكلمني ويكلمك عن السلطان، السلطان في حياة الابن ده. كأنه الأب عاوز يقوله: حبيبي أنت بعدت قوي، أنت مشيت وخدت ميراثك، أنت استنفذت رصيدك من المال، أنت المفروض أنك تعامل معاملة مش كويسة، المفروض ما أقبلكش أصلا. لكن أنا مش بس هقبلك، ده أنا عايز ألبسك خاتم، أنا عايز أرجع لك سلطان. الابن ده وهو في بيت أبوه عنده السلطان، عنده سلطان أنه يتكلم مع العبيد، يوجه لهم تعليمات، عنده سلطان أنه يعمل حاجة وما يعملش حاجة، يأمر وينهي. عنده السلطان لأنه ابن، لأنه صاحب البيت يبقى أبوه. هذا الابن وهو في الكرة البعيدة كان بيتعامل معاملة صعبة جدا. أصدقائه بعد ما كان معاه فلوس وكلهم حواليه بسبب فلوسه تركوه. لما أفلس الجميع سابه، ملقاش وظيفة غير وظيفة متدنية جدا إنه بيرعى الخنازير، وحتى أثناء رعايته للخنازير ما كانش عارف ياكل من أكل الخنازير. ده مش شكل ابن، ده مش حال ابن، ده واحد بيعاني، ده واحد متألم، ده واحد فقد سلطانه بعد ما كان حاسس انه في بيت ابوه بيعمل كل حاجة وهو ابن، لكن فجأة يكتشف انه انا متبهدل، انا هنا في ظروف صعبة جدا. بس بمجرد رجوعه الاب قال له: انا عايز ارجع لك سلطانك حبيبي، اخويا اختي. النهاردة الرب عاوز يرجع سلطانك، يرجعك تاني لمكانتك الحقيقية. يقول الكتاب المقدس: أما جميع الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. السلطان الأول، السلطان الأكبر ليا وليك وليكي، هو سلطان إن إحنا أولاد أو أبناء، سلطان إنك ابن للرب، سلطان إنك بنت للرب. أعطاهم سلطان إن هم يكونوا أبناء لله، أولاد لله، سلطان البنوية، ترجع تاني بكل قوتك للرب، ويسترد الرب قلبك، يسترد الرب محبتك الأولى، ويرجع تاني جواك سلطان إنك ابن. فعشمان في الآب، عارف يعني ايه؟ تخيل كده انه ابن مثلا يروح يستأذن من ابوه، يقول له: بابا ممكن افتح التلاجة واكل؟ يعني بابا ممكن يعني اخد نص رغيف كمان؟ غالبا الامر مش بيمشي كده. الابن عايش في خير ابوه، الابن عايش وهو مستمتع مع ابوه، الابن عايش فرحان بابوه. سلطان إنك ابن للرب، واحدة من أهم الحاجات اللي بتفقدهولك هي الخطية، الخطية اللي بتخليني جاي للرب مكسور، وجاي حاسس إنه مش قابلني ومش طايقني، لأنه في قيم المجتمع غرسها فيا اسمها إنه ربنا بيحبني طول ما أنا كويس، لكن طالما أنا إنسان خاطي وحش يبقى أكيد ربنا مش قابلني، يبقى لازم أصلح نفسي الأول. والكذبة دي بتخلي ناس كتيرة تحاول تصلح في نفسها عشان تعرف ترجع لربنا.
ياما ناس ضيعت حياتها تصلح في نفسها وما عرفتش تصلح في نفسها، لأنه الوحيد اللي يعرف يصلحني هو الرب إلهي. يسترد الرب النهاردة سلطانك، يلبسك خاتم جديد. كم حد مصدق في كده؟ كم حد النهاردة يرفض كذب إبليس بأنه الرب رفضني والرب تركني، لكن النهاردة رجوعي للمسيح، رجوعي لحضن الرب يرجع الرب ليا كل سلطان البنوية. يا رب أشكرك لأجل المحبة الغير مشروطة، أشكرك لأجل القبول، أشكرك لأجل سلطان إن إحنا أولادك يا رب. يا رب شرف كبير، امتياز لا نستحقه إن إحنا ندعى أولادك وبناتك. ساعدنا نعيش البنوية ونقدر عمل النعمة في داخلنا. لكل الكرامة وكل المجد. آمين.

في أمل في المسيح في أمل في أمل

اللهم اسمع صراخي وأصغي إلى صلاتي، إن انكسر قلبي أدعوك من آخر الأرض فتهديني إلى صخرة عالية، لأنك أنت ملجئي وبرج حصين يحميني من العدو. أسكن في خيمتك إلى الأبد وأحتمي في ظل جناحيك، لأنك اللهم سمعت نذوري وأعطيت نصيبا لمن يخافون اسمك. طول عمر الملك ومد أيامه إلى أجيال كثيرة، يبقى على عرشه أمام الله إلى الأبد، واحفظه برحمتك وأمانتك. أسبح اسمك دائما وأوفي نذوري يوما بعد يوم.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. داود من الشخصيات اللي عدى بأوقات صعبة قوي في حياته، قعد سنين طويلة بيجري من الملك فوق 10 سنين وكان بيكتب كلمات بتعبر عن تعبه وأنينه، وحتى في الوقت اللي كان مفروض كان ملك وكان مفروض يبقى فرحان ومستريح، وقع في الخطية واتوجع جدا من خطيته ومن بعده عن الرب. وفي مزمور 42 قال الكلمات دي: صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، اسقي لي كل يوم، أين إلهك؟ لماذا أنت منحني يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله. لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي عيرني مضايقية. وأوقات كتير كان بيعدي فيها بإحساس بالألم الشديد وفقدان حتى لإحساسه بأنه الله معاه. والنهاردة ممكن يكون ناس كتير قوي في وسطينا بتعدي بألم وبتعدي بوقت ضغط وبتعدي بوجع وبحيرة، لكن في نفس الوقت الإله اللي عدى داود من كل ده هو إلهنا. النهاردة بيعلن إنه هو إله كل حد فينا. لما داود وقع في الخطية وبرغم الزنا الرب فضل معاه وسنده وطلعه من خطيته واداله أعاد لي الفرح، ولما حصل لبطرس أنكره الرب فضل وراه برغم الإنكار غير لما ردوا للمكان الصح. النهاردة ممكن نكون متوجعين وجوانا حزن بسبب خطية أو بسبب اختيارات غلط أو بسبب ظروف حوالينا، لكن الرب في بداية يومنا عايز يعلن أنه عايز يدي فرح وسلام لكل حد فينا. أنا عايز أقرأ معاكم آيات في أشعياء 60 بتتكلم على الكنيسة لكن بتتكلم كمان عن كل حد فينا. ونفسي وأنا بقرأ الكلمات دي، لو أنت فعلا حاسس أنك بقالك وقت تعبان حزين مكسور مش قادر تفرح، من فضلك ومن فضلك خد الكلمات دي وخد الكلمات دي من الرب النهاردة. أشعياء 60 بيقول كده: قومي استنيري، بالإنجليش كده arise and shine، يعني قوم ونور تاني من جديد، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. الظلمة بتغطي الأرض، الظلمة بتغطي كل الأماكن، لكن الرب جايب نور، جايب نور على الظلمة اللي احنا فيها، اللي انت فيها، اللي انت شاعر بيها، جاي ينور الظلمة دي. عوضا عن كونك مهجورة ومبغضة بلا عابر أجعلك فخرا أبديا، فرح دور فدور. إن كنت شاعر نفسك مهجورة، إن كنت شاعر نفسك وحيد، الرب جاي النهاردة بتعويض، أجعلك فخرا أبديا. لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك. إن كنت عديت بوقت أو عديتي بوقت فيه ظلم وفي خراب وفي استنزاف، الرب بيقول إنه لن يسمع بعد ظلم، لن يسمع بعد ظلم. تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا، لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص، لأن الرب يكون لك نورا أبديا، وتكمل أيام نوحك، تنتهي أيام النوح، والرب يأمر بالفرح. تعالوا نرنم الكلمات دي، تعالوا نستقبل فرح سماوي من الآب، تعالوا نترك الحزن والكسر، تعالوا نقوم وننور ونستنير لأنه مجده يرى علينا النهارده.

النهاردة بنتكلم بأزمنة التعويض. النهاردة بنتكلم يا رب أنه تأتي بسلام. يا رب النهاردة بنتكلم يا رب أنك ترد المسلوب 7 أضعاف. النهاردة بنتكلم أنه يا رب هنستقبل الفرح اللي منك. يا رب أشكرك لأنك عايز يا رب تبطل كل أزمنة للحزن، كل أزمنة للضيق، كل أزمنة للفقر. أشكرك لأنه النهاردة أنت تتكلم بالفرح، تتكلم بالمعية، تتكلم بالبركة. يا رب أشكرك، تتكلم بالزينة، تتكلم يا رب أنه نتزين يا رب بيك. يا رب تتكلم أنك أنت تبهج كل قلب حزين. يا رب أشكرك لأنك تبطل أزمنة الحزن وتأتي بفرح أبدي. يا رب نشكرك لأنك أنت اللي هتكون بتعين، وأنت اللي هتكون بتفرح، وأنت اللي هتكون بتشدد. أشكرك لأنه النهاردة أنت بتأمر أنه نقوم ونستمر. تنير ارايز اند شاين. يا رب النهارده هنقوم وننور وننطفئ من التراب ونفرح، لانه الهنا سر فرحنا وسر قوتنا وسر جمالنا وسر بهائنا. هللويا.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكي لكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاية باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرك، كيف ما نقوله كنيسة لبرك، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس المؤمنين ويصلوا فيها. وجاية بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنون طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح وكيف دار لهم الخلاص والفداء، طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله، يعني هي حصننا ضد الانحراف. والشيء الثاني لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم، طبعا فيه عنده يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة وكيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راهي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن الإيمان لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت نقول لكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: تحكمش على حد لمجرد انك سمعت من الناس حاجة عليه، لان الناس دايما مواقفها بتتغير ومن وقت للتاني ارائها بتتغير في الناس، ومفيش حد للامانة حد متفق عليه ولا كل الناس موافقة عليه ولا كل الناس بتمدحه او كل الناس بتذم فيه. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح. الناس اللي كانت بتقول وصلنا في الاعالي وكانت بتهتف باسمه وكانت بترحب بيه وحطت هدومها تحت رجليه، هم نفس الناس اللي جم بعديها بكام يوم وقالوا اصلبه اصلبه. موقف الناس بيتغير وآراء الناس بتتغير. علشان كده من فضلك لا تبقى بتحكم على نفسك برأي الناس ولا تبقى بتحكم على حد تاني برأي الناس. خلي ثقتك في نفسك، خلي ثقتك في ربنا اللي اداك قيمة أكبر بكتير من مجرد رأي الناس اللي حواليك.
1: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابع والعشرون.
2: وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان:
3: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. أذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم.
2: فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث، وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب وكذلك سائر النساء اللواتي رافقنهن. وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن، ولكن بطرس قام وأسرع إلى القبر، فلما انحنى رأى الأكفان وحدها، فرجع متعجبا مما حدث. وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة 7 أميال من أورشليم، وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته، فقال لهما:
4: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟
2: فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كليوباس:
5: أنت وحدك غريب في أورشليم، فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟
2: فقال يسوع:
4: ماذا حدث؟
2: قالا له:
5: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه؟ وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل، ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت.
0: لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا، لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدنا جسده، فرجعنا وقلنا إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما رأوه.
2: فقال لهما يسوع:
4: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الألام فيدخل في مجده؟
2: وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا:
5: أقم معنا، لأن المساء اقترب ومال النهار.
2: فدخل ليقيم معهما. ولما جلسوا للطعام أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر:
0: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟
2: وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل الأحد عشر ورفاقهم مجتمعين، وكانوا يقولون:
6: قام الرب حقا وظهر لسمعان.
2: فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز. وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم:
4: سلام عليكم.
2: فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا، فقال لهم:
4: ما بالكم مضطربين، ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو، المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي.
2: قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. فقال لهم:
4: أعندكم طعام هنا؟
2: فناولوه قطعة سمك مشوي، فأخذ وأكل أمام أنظارهم، ثم قال لهم:
4: عندما كنت بعد معكم قلت لكم: لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير.
2: ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة، وقال لهم:
4: هذا ما جاء فيها، وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك، وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا.
2: ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له، ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.

كنت وبقيت. ما كنتش بعرف أواجه اللي قدامي لو عمل موقف يضايقني، وكنت بشيل في نفسي وما كنتش بعرف أتعامل معاه. بقيت دلوقتي بعاتب اللي بيضايقني علشان أهدى وأسامح وأتعامل معاه صح.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب، أعترف إليك بأنني عاجز ضعيف، وقد تعودت الهروب من الحقيقة، فالحقيقة مرة وقاسية، لذلك أختبئ منها وراء الأعذار، ألبس الأقنعة المزيفة، أصطنع الأخلاق، أحبس عن عيون الناس شهواتي الملتهبة. الآن أجيء إليك، أترك نفسي مكشوفا أمام عينيك، لا أنكر شيئا من حقيقتي. يا الله، اخترق أعماقي، طهرني من ضعفي، من يأسي، من كبريائي، من خداعي وكذبي، وفض بروحك فيا، واجه الخداع الذي يسيطر على عالمي، وأدخلني إلى فجر جديد يا رب.

آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا خاصة الآن، فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا، وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت، أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له، والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا إيش الله إيش يكلمكم. اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

0: كتاب هوشع الفصل التاسع. لا تفرح يا إسرائيل ولا تطرب كالشعوب الأخرى، لأنك خنت إلهك وأحببت الأجرة التي تأتيك من الخيانة في كل بيدر. لهذا لن يطعمكم البيدر والمعصرة، ولن تنفعكم الخمر الجديدة، ولا يبقى الشعب في أرض الله، بل يرجع أفرايم إلى مصر ويأكل طعاما نجسا في أشور. هناك لا يسكبون لله خمرا وضحاياهم لا تسره، بل تكون كطعام المأتم وكل من أكلها يتنجس، فهي مجرد طعام لهم ولا تدخل إلى بيت الله. ماذا تصنعون يوم الاحتفال، يوم عيد الله؟ حتى ولو هربوا من الخراب فإن مصر تجمعهم إليها، وممفيس تصير قبرهم، كنوز فضتهم يستولي عليها العليق، ويطلع الشوك في بيوتهم. جاءت أيام العقاب، جاءت أيام الجزاء، ليعرف إسرائيل هذا. بسبب خطاياك الكثيرة وحقدك الشديد تنظرون إلى النبي كأنه جاهل، وإلى من يأتيه الوحي كأنه مجنون. النبي رقيب من عند إلهي على أفرايم، لكنهم وضعوا له فخا في كل طرقه. يواجه الحقد حتى في بيت الله، غاصوا في الفساد كأيام جبعة. الله يذكر شرهم ويعاقبهم على ذنوبهم. وجدت إسرائيل كمن وجد عنبا في البرية، ورأيت آباءكم كمن رأى أول الثمار على شجرة التين. لكنهم جاءوا إلى بعل فغور ونظروا أنفسهم لذلك الصنم الحقير، وأصبحوا نجسين كالآلهة التي أحبوها. كرامة أفرايم تختفي كالطائر المحلق، لا ولادة ولا أطفال ولا حبل. وحتى إن ربوا أطفالا فإني أحرمهم منهم، ولا يبقى منهم واحد. ويل لهم حين أنصرف عنهم. رأيت أفرايم كمدينة صور المغروسة في مرتع، ولكن أفرايم يسوق بنيه إلى الذبح. أعطهم يا رب، ولكن ماذا تعطيهم؟ أعطهم رحما يسقط وثديا لا يرضع. بسبب كل شرهم في الجلجال كرهتهم هناك، وبسبب أعمالهم السيئة أطردهم من بيتي. لا أعود أحبهم، كل رؤسائهم متمردون. أفرايم مضروب، جذره يبس، لا يحملون ثمرا. وحتى إن ولدوا أطفالا أقتل نسلهم الغالي عليهم. يرفضهم إلهي لأنهم لم يسمعوا له، فيتشردون بين الأمم.
1: فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعيه ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك، وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتم تعرفوا ان في مسيحيين يمنيين. نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: يا هلا يا هلا شباب، تفضلوا.
1: هلا وسهلا بيك.
0: تفضل ادخل ادخل يا سامي. ازيك يا وليد؟
1: تمام
0: عامل ايه؟
1: تمام
0: كويس
1: الرب يبارك.
0: شكلك ما نمتش كويس امبارح.
1: لا لا ماشي الحال.
0: طيب الحمد لله. عاملين ايه يا شباب؟
2: كله تمام. وانت كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام تمام.
2: ايوه
0: فين
2: الاخت جواهر؟
0: آه.
2: عندها شغل، تعرف ان الشغل حقها عباره عن دوريات يعني.
0: شفتات.
2: ايوه.
0: طب معلش.
2: مسائي وصباحي. الرب يبارك فيها، مسكينه بتتعب.
0: معلش ربنا يباركها ويساعدها.
1: أيوة. امين امين.
0: وانت يا وليد ازيك؟
1: كويس كويس.
0: كله كويس؟
1: ماشي حالي
0: الحمد لله. طيب يا شباب، كان في موضوع شاغل بالي الاسبوع اللي فات، كنت افكر فيه.
2: ايوه.
0: الموضوع عن وعود الله في حياتنا احنا كمؤمنين.
2: نعم.
0: يعني ايه وعود الله وازاي احنا نختبرها؟ وهل وعود الله اللي هي في الكلام وفي الكتاب المقدس، ولا وعوده انت في حياتك وعدك بشيء؟
2: ايوه.
0: يعني ايه ايه ايه الموضوع؟ موضوع كبير وكده، كنت عايز اتناقش معاكم فيه.
2: يعني يا اخي لو لو لو الواحد في البداية يفهم ايش معنى وعد. يعني وعد ان انا التزم بحاجة. والوعد او الالتزام بشيء ضروري ما يكون له مقابل. تمام. ما فيش وعد من غير مقابل.
0: بمعنى ايه يعني؟
2: يعني مثلا اقول لك انا انت اقول لك مثلا يا اخ نزار على طريقك. وانت جاي اشتري لي حليب.
0: أيوة.
2: وانا اوعدك ان انا اوصلك بالسياره لا بيتكم لما تيجي لما عندي.
0: أيوة. أيوة. أيوة.
2: فوعدي والتزامي لك مقابل شيء، الشيء هذا انك تجيب حليب معك مثلا من البقاله.
0: في وعود من غير التزامات ولا ايه؟
2: انت لو ما حققت الالتزام هذا ما عاد اوصلكش. لو نحسبها بحسب الشريعه. تمام. أيوه. فالوعود، وعود الله في الكتاب المقدس في العهد القديم كانت مبنيه على الشريعه الذي الناس طلبوها. الله ما طلبش الشريعه، الناس طلبوها.
0: أيوه. تمام. أيوه.
2: فكان تكفير الناس ذنوبهم والناس انهم تتكفر خطاياهم كان ضروري ما يلتزموا بالشريعه. تمام. لكن لما المسيح جاء، تمام، اصبح الوعد الاساسي والاول ومقابل شيء. مستحيل نحصل على الخلاص الرب يسوع الذي وعد الله فيه الا لما نسمح للرب يسوع انه يدخل فينا.
0: تمام. أيوة مزبوط.
2: فكل وعد كل وعد كل وعد في العهد القديم والجديد ضروري ما شيء مقابل. ما فيش وعد من دون مقابل.
0: صح.
2: سلم حياتك للرب أباركك. صح. تسلم حياتك للرب يعطيك المعزي. تسلم حياتك للرب أكون معك ولا أتركك. الوعد هذه كلها خاصة بالمؤمنين. يعني ضروري ما في شيء، بس مش مقابل مادي. أوكي. إن الواحد يسلم روحه، يسلم حياته. فهذا يعني مثلا في مزمور 98 89 عفوا في الآية 34 بيقول لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي. هذا الله بيقول لا ينقض عهده ولا يغير ما خرج من شفته. ووعدنا أيضا بالحياة الأبدية، رسالة يوحنا الأولى 2:25 بيقول وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به، هي الحياة الأبدية. وفي لوقا 18:27 بيقول غير المستطاع عند الله مستطاع، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. فأكثر يعني الشيء الذي الله بيركز عليه إن تشوف وعوده في حياتك إنك تسلم حياتك له. يعني مثلا كان في أخت من الأخوات، الرب وعدها على لسان شخص إن هي قبل ما تنتهي السنة هذه هتسافر إسرائيل. هي كان حلمها تسافر إسرائيل. تمام. بس قالها لكن ضروري ما تغيري معاملتك مع أمك. أنت قاسي على أمك وأنت يعني فعلا جاب لها كلام تحس أنه من الروح القدس. أوكي. فقالت تمام. قال لها انتبهي ضروري ما تحبي أمك تحترميها وتسأليها أن هي تغفر لك لأن أنت كنت ظالمة معها. قالت تمام. بعد سنة أو السنة الثانية في شهر 2 كنا معزومين غداء أو عشاء عند الأسرة هذه أسرة البنت هذه. فقامت البنت هذه تصيح وتقول للشخص هذا أنت كذاب إيش وعود الله وعود لها الآن إحنا في شهر 2 ولا أسرت إسرائيل ولا هم يحزنوا ها. فضحك قال لها تمام أنا أنت شي تكلم بالمفتوح. قالت أوكي. أخذ وسأل أمها قال لها بنتش كيف كانت بتعاملش؟ قالت معاملة سيئة ولا تحترمني ولا تقدرني وتصيح ود. قال طيب من بعد ما التقيت معها المرة الأولى في شهر 8 السنة الأولى هل غيرت من معاملتها معك؟ هل حسنت؟ قالت لا نفس الشيء لا احترام لا تقدير. فقال لها شوفي مستحيل تطلبي إن الله ينفذ وعده لو ما نفذيش أنت طلبه.
1: أو أنا.
2: تمام هو طلب منك أوكي إن أنت تسلمي إن أنت تحترمي أمك تسأليها تسامحك تحبيها لكن أنت ما عملتش الشيء هذا. فمستحيل نحن نطلب من الله يا رب اغفر لي وأنا قلبي مش للرب يسوع.
0: صحيح.
2: تمام. ووعود الذي الواحد بيشوفها في الكتاب المقدس الذي إحنا بدأنا فيه يعني فعلا ما فيش وعد في الكتاب المقدس إحنا التزمنا فيه وما حصلناش.
0: صحيح.
2: إيش رأيك أخي نزار؟
0: صحيح أتفق معك في الكلام لأني ربنا طبعا يحافظ دايما على وعوده. ومكتوب في مزمور 89 العدد 43 الله لا يبدل وعده ولا ينكس عهده.
2: صح.
0: فمش ممكن ربنا أبدا إن هو يوعد ويتراجع إن هو ما حافظ على وعده. لكن زي ما قلت أخويا سامي إن ربنا دايما عايزنا إحنا للأحسن.
2: صح.
0: يعني يشوف إيه ضعفاتنا ويشتغل عليها وسلبياتنا ويحولها لإيجابيات.
2: صح.
0: فيقول لك طيب أنت أنا بعطي لك أنا أوعدك.
2: صح.
0: لكن أنت برضو لازم تقدم شيء يعني.
2: صح.
0: لكن أشوف في الكتاب المقدس إن أول وعد ربنا وعده يمكن المؤمنين في العهد الجديد إن هو طبعا هو وعد بالخلاص ووعد إن هو بالبركة. لكن لما نيجي احنا كمؤمنين ناخدها الناحية العملية اللي احنا نمر بيها كل يوم كل يوم احنا نصلي. ربنا قال لما تصلوا اطلبوا تجدوا اسألوا تعطوا اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم. ده وعد يعني كمان هو امر يعني لما تيجي تصلي اطلب هتلاقي. يبقى هو وعدنا ان لما نطلب هو يسدد احتياجاتنا.
2: صح.
0: فده وعد يخلينا احنا كمان واحنا بنصلي واثقين ان هو قال اطلب وانا اعطيك. لكن طبعا ممكن اتكلم عنها في حلقه تاني موضوع الصلاه.
2: صح.
0: ممكن الله ما يستجبش ترجع لاسباب تاني. لكن احنا عايشين على وعود الله وعايشين على يعني احيانا ليا صديق كان يمر في ظروف سيئه لكن قبل ما يمر بالظروف السيئه دي ربنا اداله كلمة زي ما حكيت انت القصة. اداله كلمة نبوءة على لسان شخص تاني.
2: أيه.
0: قال له انا هيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا لكن انا بوعدك ان انا بكون معك وبخلصك وبعمل وبسوي وبسوي لكن بشرط ان انت تكون معايا ومتمسك بيا وانا بعطيك قوتي اللي تخليك تتغلب على كل اللي يحصل. فده قبل ما يتعرض لأي شيء. فأول ما تعرض للظروف السيئة أو مر بالظروف يعني تعتبر أسوأ مرحلة في حياته لكن كان دايما يتذكر وعود الله أنه هيطلعه وهينقذه وهيخلصه وهيطلع منها متبارك. فكل ما الدنيا كانت تكفل عليه ويترمي في السجن وهنا وهنا وهنا كان دايما يتذكر وعود الله. فوعود الله في حياة المؤمن هي الأمل هي الكلمة اللي تخليه يكمل ويعيش ويستمر.
2: صحيح.
0: اتفضل يا وليد ايه رأيك؟
1: رأيي ان الكلام هذا صحيح جدا وأدلة من حياة المؤمنين تدل على الكلام هذا انه فعلا تم، وحتى شعب الله القديم لما طلع من مصر إلى
0: وعدهم،
1: وعدهم بوعود، وهم بس نفذ الرب وعوده بالنهاية. بس خلال يعني الرحلة عاصوا الرب فأخرهم،
0: أخرهم تاهوا في البرية،
1: تاهوا 40 عاما،
0: 40 سنة صح. ده يأكد الكلام يعني،
1: هذا يأكد أو يدل بعد على أن المؤمن حتى إذا ما تنفذت له بعض الأمور يكون الخلل منه وليس من الرب. الرب ما راح يغير وعوده،
2: كلام صح،
1: ولكن الخلل من الإنسان وليس من الرب الخالق يعني.
2: يعني أنا كنت أشوف حياتي قبل الإيمان، القلق، الزعل، يعني توتر، ها. فلما وصلت وعرفت المسيح، مثلا في رسالة يوحنا الآية 9، الإصحاح 9 الآية 1 بتقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الواحد اعترف بخطاياه وفعلا حاس بالمغفرة. الوعد الثاني في رسالة غلاطية 5 من 22 إلى 23 بيقول وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول، إناءة، لطف، صلاح، إيماء، وداعة، وتعفف. لما الواحد قبل المسيح واعترف بذنوبه وسأل يدخل قلبه، الروح القدس حل فيه. فعلا شفنا وعد الله إن ثمار الروح حلت فينا، شفنا محبة. يعني وين تلقى بنحضر اجتماعات؟ أنا من اليمن، الدولة الذي من الدول الذي فعلا بتكره اليهود، ها، ونحضر في مؤتمرات مع إخوة وأخوات من إسرائيل بمحبة ووداعة وبها،
0: صحيح.
2: رغم الحروب التي كانت بين اليمن والسعودية مثلا، لكن تلقى المؤمنين بيجتمعوا بيحبوا بعض وبيقدروا بعض، أسرة واحدة. فوعود الله رائعة جدا جدا. يعني قال في العهد القديم في رؤيا 21 الآية 4 قال وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. تمام. وبعدين الأجمل شيء أنا بحبه في الكتاب، أحب الكتاب المقدس كله، بس الكلام الرائع الذي يبين لنا أن الله وعوده صادقة في العهد القديم في عدد 23 آية 19 بيقول ليس الله إنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي.
0: صحيح، مكتوب عنه لأنه الذي هو وعد أمين.
2: صح،
0: يعني إحنا كبشر ممكن أوعدك حتى لو أنت التزمت معايا، ممكن ما أقدرش أحافظ على وعدي،
2: صح،
0: أو ما التزمش به، لكن أمانة الله تقتضي. يعني هو أمين، فلما يوعد لازم يوفي. حتى أمانة الله، يعني عدم أمانتنا لا تنفي أمانة الله. يعني صح. الله أمين حتى لو إحنا غير أمنا، لكن زي ما قلت يا وليد، هو لو إحنا ما التزمناش بيبقى في عائق للاستجابة، عائق لتنفيذ الوعد.
2: نعم.
0: زي ما تاهوا في البرية 40 سنة شعب بني إسرائيل لما طلعوا من مصر، انت توعد تقول يا ربي انت وعدتني وانت عملت، فين وفين؟ لكن لما ترجع تحاسب نفسك تعرف ان عدم الالتزام، عدم الأمانة كانت مني انا، كانت منك، فاهم؟ لان الله امين، كلامه لا يتغير، كل شيء يتغير الا كلام الله.
1: بس في وعود للسيد المسيح للمؤمنين من ضمن السلام، ممكن تحكوا لنا يا شباب شوي عن النقطة هذه، السلام الداخلي،
0: السلام الذي يتبع المؤمنين، يعني
1: التغير.
2: صح، هذه من ثمار الروح.
0: صحيح،
2: يعني زي ما قلت، الواحد قبل ما يعرف المسيح كان في قلق واضطراب، بس بعد ما عرف ان الرب يسوع شفنا السلام، لانه وعد قال سلام اترك لكم،
0: سلام أعطيكم. نعم. وعدنا إن هو كمان
2: ليس مثل سلام العالم هذا. فالسلامة
1: السلام الذي يعطيكم ليس مثل
0: السلام الذي يفوق كل عقل. وكمان المرتبط بالسلام اللي يجلب سلام على حياتك ان انت تكون مرتاح. لما هو وعد وقال تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم.
2: صح.
0: هو وعد ان هو لو انت جيت له هو يريحك, لكن هو عايزك تجي له وتحط.
1: ليه خاصة المتعبين ومثقلي الأحمال؟
0: لأني
1: أشد حاجة
0: هم في احتياج يعني
1: أكثر من غيره.
0: يعني هو صح. القلب المكسور الله لا يرزلها أبدا يعني. الله ينظر إلى القلوب المنسحقة
2: يعني.
0: هو كان يقول يتحنن يصنع خير, كان يتحنن على الضعفاء على المرضى على المساكين.
1: الأشد عاوز
0: أشد احتياج
1: احتياج للمساعدة ومد يد العون.
0: بالضبط. لكن هو لما يقول تعالوا إليه جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم, في هنا وعد مشروط. أنا ممكن أكون عندي مشاكل وأروح لربنا أقول له يا رب أنا اللي عندي مشكلة وتعبان وريحني, لكن ما زلت إن أنا ماسك المشكلة وماسك وشغال, فاهم, أحرك في نفسي وأحرك في أعصابي وأقول يا رب أنت وعدتني إنك تريحني. زي إيه, واحد حكى لي قصة, قال لي كان ماشي بسيارة وبعدين لقي ست عيوز واقفة وشايلة على راسها جفة مليانة حمل.
2: أيوة.
0: واقفة في وسط الطريق, فوقف السيارة. هو مش سيارة أجرة, هو سيارة
2: بس خاصة
0: يعني. خاصة بس بيك اب يعني ربع نقل.
2: أيوة.
0: فقال لها تعالي يا ستي تفضلي بدل ما انتي واقفة كده ما فيش سيارات, تعالي أوصلك كده كده انتي في طريقي. فركبت ورا وقعدها وقال لها ريحي نفسك وبتاع وارتاحي, وراح يسوق السيارة. بيبص في المراية لقيها ماسكة برضو الشيل على راسها وتعبانة وشايلاها رغم ان هو حطها في السيارة وعندها مكان فاضي ورا, يعني كان ممكن تنزل الشيلة من على راسها. فهنا وعد مشروط يعني, انت تعالى حط كل احمالك علي, حط كل ما تعبك علي وانا بريحك منها تماما نهائيا. هذا هو الوعد.
2: صح. يعني وعود الله من ضمن الأشياء الذي قلناها في البداية إن ضروري ما يكون في شيء مقابل هو نحن نسلم حياتنا للرب. صح. والشيء الثاني وأيضا مهم جدا, والوعود لا تتحقق إلا فيه كوعود شخصية. تمام. الثقة زي ما قلت أنت, ما قلت تمام يا رب أنا مؤمن فيك وأنا حامل القفة فوق رأسي. تمام.
0: صحيح.
2: القفة بتكسر لي رأسي. تمام. لا, أنا أقول تمام وأثق فيه وأحطها هناك. تمام. مهم جدا الواحد يثق في وعود الرب ويسلم حياته, لأن الإيمان من غير ثقة ما هوش إيمان, لأن الثقة والإيمان زي ما تقول وشين العملة واحدة.
0: صحيح.
2: ما نقدرش ان احنا نفرق.
0: ما هو الايمان انت تؤمن بشيء غير مرئي.
2: صح.
0: انت عندك يقين وعندك ثقة انه هو موجود.
2: صح.
0: فهم زي ما انت قلت وجهين لعملة واحدة.
2: صح. يعني فعلا الوعود الكتاب المقدس رائعة جدا. وهذا الوعود الشخصية. الوعود الشخصية مرتبطة بالشخص. لو الشخص سلم حياته واتبع كلام الرب يسوع له يحصلها, ما التزمش ما يحصلها.
1: شلون سلم حياته؟ ممكن تفهم
2: يعني يقول يا رب
1: سامي.
2: يسلم حياته وقلبه, يسمح للمسيح ان المسيح يدخل في قلبه كملك وكإله وكمخلص, يؤمن ويعترف ان المسيح مات على الصليب من اجله, من اجل يكفر عنه خطايا. يقول يا رب انت ملكي وانت الذي عدقود حياتي, وفعلا يمشي بعد كلمة الله, يخلي الكتاب المقدس كلمة الله الحية كلام حي في قلبه يعيش فيه.
0: أمين.
2: مش بس مجرد قراية بيقرأ في رواية وفي كذا, لا, يعيش كلمة الله ويخلي كلمة الله تعيش فيه. هذا هو الواحد يسلم حياته.
0: صحيح.
2: ولذلك لما منصلي الصلاة الربانية إيش من نقول؟
1: يا أبانا الذي في السماء.
2: أيوة.
1: ليتقدس اسمك.
2: أيوة.
1: لتكن مشيئتك.
2: أيوة.
1: كما في السماء كذلك.
2: أيوة. لتكن مشيئتك كما في السماء هي على الأرض. يعني معناته إن في مشيئة لله في السماء ما بتنزلش تحت, لذلك بنقول له نشتي مشيئتك الذي في السماء, الذي مشيئة إرادة. أوكي. تنزل هنا, معناته إن في في شيء مربوط بي أنا ضروري ما أطلبه وأسلم حياتي له. الرب مشيئته يش الناس يخلصوا كلهم.
0: صح.
2: تمام. الإنسان لو ما قبلش الرب، الرب مستحيل إنه يخصبه. ففي مشيئة في السماء ما تحققتش في الأرض، والسبب فيها هو الشخص. بس في وعود ثانية، مشيئة ثانية لله عالمية خاصة بالكون. هذه بي أو بدونك أو بدوني أو بك، بنا أو بدوننا، هذه لا نغير، لا نستطيع نغير فيها شيء. يعني جيت أن المسيح جاء ووصل، ما حد كان يقدر يغير فيها نهائيا. هذه أشياء واقعية ما تدخلش بمشيئة الإنسان. تمام. الأشياء التي بتحصل، الشمس والقمر، الأشياء الكونية، الأشياء الطبيعية، هذه مرتبطة بالله مش مرتبطة بإنسان. فمشيئة الله للعالم كله ما ترتبط بشخص، بس الشخص نفسه مرتبط. مشيئة الله مرتبطة بالشخص، إذا الشخص يوافق ولا لا.
0: صح، كلام رائع أخونا. طيب إزاي نطبق ده عمليا في حياتنا اليومية؟ يعني بالنسبة للوعود، إزاي إحنا لو خدناها كتحدي لغاية لما نتقابل الأسبوع الجاي، إزاي نعملها يعني على الصعيد الشخصي وعلى صعيد علاقتنا ببعض يعني؟
2: صح،
0: أكيد بتوعد، أكيد بتخلف،
1: أكيد أنك تقتدي بصفات الرب المفروض. يعني أنه إذا وعدت حاول تثبت على وعدك. وعدت أخوك، وعدت صديقك، وعدت ابنك، وعدت زوجتك، وعدت جهة معينة.
0: صح.
1: فأنت تحاول أنك تقتدي بأخلاق السيد المسيح اللي هي إذا وعد يوفي.
0: صحيح.
1: هذا ناحية. الناحية الأخرى أن تثق بوعود الرب لك. تثق يعني وتريح رأسك مثلا من التفكير وهذا.
2: صح.
1: لأن التفكير يدل على عدم الثقة.
0: صحيح. يقودك للخوف، عدم الثقة
1: كمان. أيوة. فالإيمان المطلق يخلي الإنسان بسلام.
2: أكيد.
1: سلام داخلي وسلام فكري أيضا. صح.
0: سلام مع الله، سلام مع نفسك، سلام مع الحواليك.
1: صح. مع الحواليك.
2: صح.
1: فتستم يعني بالوقت هذا تستطيع أن تستمتع بحياتك.
2: صح.
1: وتعيش حياة مباركة.
2: صح.
1: وحياة جميلة، وتجعل الآخرين يعجبوا فيك،
0: وتكون شاهد حي،
1: تكون شاهد المسيح. حي للمسيح.
0: صح. صح.
2: يعني إحنا اتفقنا أن المسيح المؤمن روح الله فيه. صح.
0: أكيد.
2: والله بيوفي بوعوده. صح.
1: نعم.
2: فإذا كان روح الله فيك وأنت مؤمن، لما توعد وتخلف بتحزن روح الله فيك.
0: أكيد.
2: يعني أنا أشتي أتشبه بالرب يسوع. صح. نعم. في وعود إحنا كبشر نعجز إن إحنا نوفيها، الواحد ضروري ما يسارع ويعتذر.
1: بس يا أخ سامي، لاحظ أن روح الله لدى المؤمنين تجعلهم يستطيعون أن يفعلوا أشياء لا يفعلها البشر.
2: أكيد أكيد. بس
1: بقدرة الروح. أكيد. القدس وليس بقدرته.
0: أكيد. بشهادة الكتاب المقدس.
1: أيوة.
0: بروح يستطيع كل شيء.
2: هو المسيح. أكيد أكيد. بس مثلاً على سبيل المثال، أنت وعدت واحد يا أخي، وقال لك ممكن يا أخي تساعدني في شغلة هذه، تخلصها لي قبل الساعة 12. تمام. وأنت عندك شغلك وأنت عندك، فأنت حرشت منه ووعدته، فقلت أوكي لما يكون عندي وقت بسيط وأنا، فالوقت ما لحقكش. تمام. شغلت أنت وهذا، فجيت تشوف ما معك إلا دقيقتين، الوقت يشتي ساعة. أكيد الرب يقدر يعمل كل شيء، لكن الرب يعلمنا إن إحنا
1: ما نوعد ألا نكون.
2: أيوة. تمام. بس
1: قدرة
2: على الوفاة. بس إذا حصلت أقوم بسرعة أتصل أقول يا أخي أنا آسف، سامحني، هل ممكن أن أعملها زيادة شوية؟
1: أيوة.
2: هل ممكن
1: لضبط الأمر؟
2: أيوة. مثلا الأخ نزار وعد يجي لعندي الساعة 9، وكان تعبان جدا، نام صحيح الساعة 11. ها. مفروض حتى ولو عدى يعني الوقت
3: ماكل كبدة هو
2: الكبدة اللي أكلناها أمس
3: ما فقنا للصبح
2: فيختصر يقول أخي عفوا يا أخي سامي أنا حصلت لي نومة وأنا آسف سامحني مرة ثانية أنا فعلا بحط المنبه بدل المنبه حط أربعة منبهات
0: صحيح
2: فمفروض أن الشخص يعتذر والأخ الثاني يخبر ويسامح ونتعلم إن إحنا نلتزم بقدر ما نستطيع في وعودنا
0: صح طيب أخونا سامي كلام رائع وجميل ممكن تذكرنا وتذكر المستمعين برقم الهاتف وصفحة الويب سايت والفيسبوك
2: أي نرحب أحبتنا المستمعين ونحب نقول لكم إن أنتم معانا في قلوبنا حتى في اجتماعاتنا هذه بتكونوا معانا وبتكونوا في صلاتنا ونحب أن أنتم تشاركونا يعني لو عندكم مشاركة في المواضيع اللي إحنا بنطرحها بنتكلم فيها شاركونا أو عندكم أي أسئلة أو استفسارات أو تحتاجوا مشورة تواصلوا معنا عبر الرسائل عبر الاتصال أو واتساب أو فايبر بالرقم حقنا 00357998965 أيضا مواقعنا تقدروا تزوروها وتواصلوا معنا وتعرفوا أشياء كثيرة عن برامجنا ومواضيع حلوة تفيدكم الموقع الأول www.loveyemen.net والموقع الثاني www.radiosama.net أيضا صفحتنا في الفيسبوك فيها مواضيع رائعة ووعود تشجيعية من الكتاب المقدس وساحة مفتوحة للنقاش باحترام وتقدير واستخدام العقل صفحتنا في الفيسبوك هي loveyemen.net
0: رائع يا سامي نصلي نلم العطاء وانا مجهز لكم ترنيمة حلوة
2: ايوه اهم شيء العشاء
0: مين يصلي لنا
3: انا نصلي
0: صلي لنا يا سامي يا ولي
3: أبانا السماوي لك الشكر والتقدير على كل الأعمال التي قمت فيها بحياتنا أعمال جليلة جميلة باركتنا وقدتنا بروحك القدوس ولك المجد في العلا وعلى الأرض السلام وندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات
0: لتقدس
3: اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمسيئين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والمجد إلى الأبد آمين
0: آمين يلا شباب نسمع الترنيمة
2: يلا وبعدها
0: وعلى المطبخ
2: عندكم
0: شغل
2: يلا

0: فعلا فعلا اجتماعات رائعة، كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا.
1: أنوار كاشفة.
2: أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
1: يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
2: هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. نرحب بك صديقي المستمع في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نتابع تقديم هذه السلسلة وهي تحت عنوان أقوال المسيح. لقد تكلم المخلص يسوع المسيح بأقوال عديدة مليئة بالحكمة، مما أثار إعجاب الناس من حوله وأكدت على سلطانه الإلهي.
3: يظن الكثيرون أن المسيحيين يؤمنون بثلاثة آلهة وأنهم يشركون بالإله الواحد، لكن لو عدنا إلى الكتاب المقدس الذي هو أساس الإيمان المسيحي لوجدنا عدم صحة هذا الادعاء، ولتبين لنا أن الكتاب المقدس يؤكد على وحدانية الله وضرورة الإيمان بالإله الواحد.
2: هل تعلم مستمعي أن المخلص المسيح نفسه قد أكد على هذه الحقيقة الهامة، أي حقيقة وحدانية الله، وأنه يجب علينا أن نؤمن بالإله الواحد فقط؟ رغم أن البعض قد يستغرب هذا الأمر، لأنه باعتقادهم أن المسيحيين يؤمنون بثلاثة آلهة.
3: عندما صام المسيح في البرية لمدة 40 يوماً، أتى الشيطان 3 مرات ليجربه، وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن التجربة الأولى والتي أجاب فيها المسيح إبليس قائلا: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله.
2: وفي المرة الثالثة أخذ إبليس المخلص المسيح إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
3: حاول الشيطان أن يخدع المسيح ويغريه بأن يعطيه كل ممالك العالم إن خر وسجد له، وكأنه هو صاحب السلطان، لكن المسيح طرد الشيطان من أمامه ثم قال له: لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. سنتناول تصريح المسيح الهام هذا بعد فاصل موسيقي قصير، فابقوا معنا.

0: أجل، لقد انتصر المسيح على تجربة إبليس للمرة الثالثة بتذكيره بما هو مدون في كلمة الله الحية كما جاءت في الكتاب المقدس. فقد أكد كتاب التوراة في العهد القديم على وحدانية الله، وذلك عندما قال الله للشعب قديما: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد.
1: أما الآية التي اقتبسها المخلص المسيح في صده للشيطان فقد أتت بعد تلك الآية التي ذكرناها الآن بقليل، وهي التي تقول: الرب إلهك تتقي وإياه وحده تعبد وباسمه تحلف، أي يوجد إله واحد علينا أن نتقيه، أي نسجد له وإياه وحده نعبد.
0: وعندما أعطى الله الوصايا العشر لبني إسرائيل قديما قال لهم في الوصية الأولى: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. ثم أوصاهم أن لا يصنعوا لهم تمثالا منحوتا ولا صورة ما، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور.
1: من الواضح أن الكتاب المقدس يشدد منذ البداية على وجود الإله الواحد فقط الذي يجب أن يعبده الإنسان ويسجد له وحده فقط دون غيره من الآلهة الوثنية، وهو الأمر نفسه الذي أكده المخلص المسيح عندما واجه إبليس معلنا له أن السجود والعبادة مقتصران على الله الإله الواحد فقط.
0: وفي مناسبة أخرى أكد المسيح في حديثه مع اليهود على وحدانية الله، إذ قال لهم: كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه؟ إذن يؤكد المسيح هنا لليهود أن الله واحد، وعليهم أن يطلبوا المجد منه فقط.
1: يتضح لنا من كل هذه الشواهد الكتابية أن المسيحية تؤمن بوحدانية الله. أما إيمان المسيحيين بأن المسيح هو كلمة الله الأزلي والابن الوحيد المتحد مع الله الآب والروح القدس، فهو لا يلغي هذه الحقيقة أن الله واحد وأننا يجب أن نعبده ونسجد له وحده فقط. فالمسيحيون لا يؤمنون إذن بثلاثة آلهة كما يظن البعض.

0: أما الرسول بولس من رسل المسيحية الأوائل فقد أكد في حديثه مع اليونانيين الوثنيين قديماً على وحدانية الله، إذ قال لهم: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء،
1: وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد.
0: أكد الرسول بولس إذن على وحدانية الله ردا على آلهة اليونانيين الوثنية العديدة، وأنه هو الإله خالق السماوات والأرض الذي يعطي الجميع حياة ونفسا، وأن البشر جميعا هم خلائقه الذين إذا طلبوه يجدونه، لأنه ليس بعيد عنهم، فهم به يحيون ويتحركون.
1: ثم كان لابد أن يختم الرسول بولس حديثه قائلا: فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات.
0: لقد دعا الرسول بولس اليونانيين لكي يتوبوا ويؤمنوا بهذا الإله الواحد، وأعلن لهم أن الله أقام يوما سيدين فيه المسكونة كلها بالعدل عن طريق رجل عينه لتلك المهمة، وقد برهن لهم عن ذلك بأن أقامه من بين الأموات. وهنا قصد الرسول بولس المخلص المسيح الذي أقيم من الموت والذي يجب أن نؤمن به.
1: مستمع الكريم، أجل، إن المسيحية تؤمن بإله واحد ومخلص واحد هو الرب يسوع المسيح، ولكي ينجو الإنسان من دينونة الله الحتمية عليه أن يتوب ويؤمن بالله الواحد وبهذا المخلص الذي مات على الصليب لفداء الإنسان وأقامه الله حيا. فهل تراك مستمعي تأتي تائبا ومؤمنا بهذا المخلص الوحيد؟

0: أحبتي، الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا، فصدقوني ما تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير، المزمور 28.

إليك أصرخ يا رب يا ملجئي، فلا تسد أذنيك عني. إن كنت لا تنتبه إلي أشبه النازلين إلى الحفرة. اسمع تضرعي، إني أستغيث بك. إليك أرفع يدي نحو محرابك المقدس. لا تطرحني مع الأشرار والذين يعملون السيئات، الذين يكلمون أصحابهم بمودة ولكنهم يضمرون الشر في قلوبهم. جازهم على أفعالهم وسيئاتهم، جازهم على عمل أيديهم، أعطهم ما يستحقون. إنهم لا يبالون بأعمال الله ولا بما صنعته يداه، لذلك يهدمهم ولا يعود يبنيهم. تبارك الله لأنه سمع تضرعي. الله قوتي وحامي، عليه اتكل قلبي فانتصرت. قلبي فرحان أحمده بالغناء. الله قوة شعبه وحصن نجاة مختاره. أنقذ شعبك وبارك نصيبك، كن راعيا لهم واحملهم إلى الأبد.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غدوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: أحو الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.

0: ماذا؟
1: فقال لهم يسوع: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
0: ثم قال لهم يسوع:
1: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم: إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه، لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم: اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
0: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل، فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
2: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
0: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم، فقال لهم:
1: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
0: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
3: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
0: فقال يسوع:
1: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
0: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
1: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى يقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما. فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه، أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
0: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع:
1: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن، وباطنكم كله طمع وخبث. يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله. فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
0: فقال له أحد علماء الشريعة:
4: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
0: فقال:
1: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم. هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
0: وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: الصفحة التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المكدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المكدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: صحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصير كوما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال:
3: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يظهره له.
2: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
3: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم: كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
2: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
5: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
2: فقال الرجل:
5: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فقال له يسوع:
3: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
2: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه، فقال ليسوع:
5: ومن هو قريبي؟
2: فأجابه يسوع:
3: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه. ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه، فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
1: فأجابه معلم الشريعة:
5: الذي عامله بالرحمة.
1: فقال له يسوع:
3: اذهب أنت واعمل مثله.
1: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
6: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
1: فأجابها الرب:
3: مارتا، مارتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهدوا النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا، بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور، هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننصحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب: تكلمت لأني آمنت. ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها، بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

0: يمكن. قول معاي.
1: انا هفرح بالرب واهتف وارنم وارقص واسقف وهعيش كده كده كده كده فرحان وفرحي لا يوم.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة بتحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة بتحرجني وأنا متورط كذا توريطة، لكن

0: امین. هللویا.
1: ليك لازم ارن على راديو سما.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
7: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
8: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
9: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5,000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
9: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
8: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وأن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
0: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
2: هذا هو ابني الذي اخترته، فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
10: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
11: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
12: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
13: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحداً بعد الآخر، ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا،

0: يسلكونها، لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم، أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان لا مثل معلمي الشريعة.

أهلاً وسهلاً بيكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح هو عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس، وفي كل حلقة هنأكد على صحة الكتاب المقدس من خلال أدلة كتيرة ومتنوعة. لكن في الحلقة دي تحديداً، قبل ما نتكلم عن الكتاب الصحيح والأدلة، هنتكلم عن فكرة عامة عن الكتاب المقدس، الكتاب الصحيح. في البداية خلينا نشوف إزاي جانا الكتاب المقدس. الكتاب المقدس قبل ما يكون كتاب بين إيدينا كان عبارة عن فكرة في ذهن الله.

الفكرة اللي في ذهن الله إزاي اتنقلت الفكرة دي إلى أذهان البشر؟ ده من خلال حاجة اسمها الإعلان، فالله أعلن عن أفكاره لأفكار البشر. طيب وبعدين إيه اللي حصل؟ أفكار الله اللي كانت في فكره اللي تحولت إلى أفكار البشر تحولت إلى مخطوطات من خلال حاجة بنسميها الوحي. وبعد وقت من الأوقات الكنيسة أقرت حاجة اسمها القانونية. القانونية إن إحنا عندنا 66 سفر قانوني، هو ده الكتاب المقدس اللي بين إيدينا اللي كان عبارة عن فكرة في ذهن الله واتنقل إلى أذهان البشر، ثم انتقل إلى الكتابة على المخطوطات. وبعد مرحلة معينة أقرت الكنيسة قانونية الأسفار المقدسة اللي عددها 66 سفر. الكتاب المقدس لما كتب بلغتين أصليتين، العهد القديم اتكتب باللغة العبرية والعهد الجديد اتكتب باللغة اليونانية، بس الكتاب اللي بين إيدينا هو باللغة العربية، إحنا المتكلمين باللغة العربية، فحصل ترجمة من اللغات الأصلية إلى اللغة العربية، وده هنتكلم عنه في حلقة مستقلة عن ترجمات الكتاب المقدس. إذن الكتاب اللي بين إيدينا باللغة العربية هو ترجمة للكتاب باللغة العبرية واللغة اليونانية، وده هدف الله وقصد الله إن رسالته توصل لكل البشر باللغة المناسبة ليهم. والكتاب المقدس أصلاً مكتوب في صورة قصة، وبطل القصة دي هو الله، وكل أحداث الكتاب المقدس بتدور على حاجتين: الحاجة الأولى من هو الله، وإيه تعاملات الله مع البشر. وخلينا مع بعض ناخد فكرة سريعة عن الكتاب المقدس. أول شخص كتب في الكتاب المقدس كان موسى، وده كان سنة 1500 قبل الميلاد، وآخر شخص كتب هو يوحنا، وكتب سنة 95 ميلادية. يعني الكتاب المقدس كله اتكتب في فترة زمنية حوالي 1600 سنة. اللي كتبوا الكتاب المقدس تقريباً 40 كاتب، 32 كتبوا العهد القديم و8 أشخاص كتبوا العهد الجديد. أسفار الكتاب المقدس كلها عبارة عن 66 سفر، 39 عهد قديم و27 عهد جديد. إجمالي أصحاحات العهد القديم 929 أصحاح، وإجمالي أصحاحات العهد الجديد 260 أصحاح. إجمالي أصحاحات الكتاب المقدس كله 1189 أصحاح. الكتاب اتكتب في أكتر من 40 جيل، وزي ما قلنا قبل كده كتبوا 40 شخص، والأربعين شخص متنوعين، منهم الطبيب زي لوقا، منهم الصياد زي بطرس، منهم الفيلسوف زي بولس، منهم جاني الجميز زي عاموس، ومنهم الشاعر والملك زي داود، ومنهم القائد العسكري زي يشوع، ومنهم الكاتب الديني زي عزرا، ومنهم الملك زي سليمان، ومنهم رئيس الوزراء زي دانيال، ومنهم ساق الملك زي نحمية، ومنهم العشار زي متى. يعني في تنوع غير عادي في الأربعين شخص اللي اشتركوا في كتابة الكتاب المقدس. حاجة كمان، الكتاب المقدس اتكتب في ثلاث قارات، اتكتب في آسيا، اتكتب في أفريقيا، واتكتب في أوروبا. مش بس كده، لكن الكتاب المقدس اتكتب في أماكن مختلفة، اتكتب من السجن زي كتابات بولس، اتكتب من قصر الملك زي دانيال، اتكتب من السجن كمان زي إرميا، اتكتب أثناء رحلات زي لوقا، اتكتب وهو الشخص بيرعى الغنم زي داود، وهكذا اتكتب في المنفى في جزيرة بطمس زي كتابات يوحنا، اتكتب في أزمنة مختلفة وقت السلم ووقت الحرب، اتكتب في أحوال نفسية مختلفة، فالبعض منهم كان في عمق الحزن والفشل زي أيوب، والبعض الآخر كان في قمة الفرح ورنم ترانيم المزامير الهللويا وسفر نشيد الأنشاد. الكتاب المقدس كتاب متميز لأنه ناقش مختلف القضايا الجدلية، لكن بالرغم من كده في وحدة وترابط زي بالظبط أجزاء جسم الإنسان. الكتاب اتكتب بمختلف أنواع الكتابات، فمنه الأدب، منه القانون، منه الشعر، منه المقالات،
منه الأمثال، منه الكتابات الرمزية، وهكذا في مذكرات شخصية، في مراسلات، في نبذات. الشيء المتميز جداً أو اللي بيميز الكتاب المقدس عن كل الكتب هو الكتاب الوحيد اللي بيغطي تاريخ البشرية، وبيعمل كده بدون أي فجوات تاريخية. فسفر ينتهي ليبدأ سفر آخر في تكامل تاريخي، مع أن الناس اللي كتبوه يمكن ما تقابلوش ولا تلاقوا مع بعض، فهو أعظم كتاب تاريخي للبشرية على وجه الإطلاق. أكبر كتاب هو الكتاب المقدس. لما حفروا نجار في لوس أنجلوس على ألواح من خشب، وكان ارتفاع اللوح حوالي 3 قدم، والكتاب بيشتمل على 8048 صفحة ووزنه 1206 رطل، واستغرق النجار في عمله 2 سنين. كمان أصغر كتاب هو الكتاب المقدس، لما طبع في إنجلترا وكان طوله 1.75 بوصة، يعني زي عود الكبريت، وعرضه 1.25 بوصة، وده كان بيشتمل على 878 صفحة، لكن علشان تقراه انت محتاج عدسة مكبرة. كمان أطول برقية في العالم أرسلت من نيويورك إلى شيكاغو كانت عبارة عن العهد الجديد باللغة الإنجليزية، ودي كانت نسخة كاملة من العهد الجديد. الكتاب المقدس كمان عظيم في انتشاره وفي توزيعه. أول كتاب طبع في العالم في ترجمته الفولجاتا كان الكتاب المقدس، وزي ما كلنا عارفين أو مش عارفين طبع في مطبعة جوتنبرج في أواخر القرن الخمستاشر. وواحد قال إن جمعية الكتاب المقدس من 30 سنة لما حبت تواجه الاحتياج الشديد للكتاب المقدس اضطرت إنها تطبع منه نسخة كل 3 ثواني، يعني 22 نسخة كل دقيقة، يعني 369 نسخة كل ساعة، وده معناه 32,000 نسخة 876 كل يوم. أيوة أنت سمعت صح، 32,876 نسخة كل يوم، وعملية الطباعة كانت مستمرة ليل ونهار. إيه رأيك؟ هل في كتاب زي الكتاب المقدس؟ وما زال الكتاب المقدس هو الكتاب رقم 1 من حيث الطباعة والتوزيع في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو 1 من أكبر الكتب من حيث عدد المخطوطات، ودي كمان هنتكلم عنها في حلقة مستقلة. وصلت عدد مخطوطات الكتاب المقدس إلى 24,600 مخطوطة. الكتاب اللي بعده مباشرة هو الإلياذة، وعدد مخطوطاتها 643. حضرتك ملاحظ الفرق بين الكتاب رقم 1 الكتاب المقدس والكتاب رقم 2 اللي هو الإلياذة؟ من 24,600 مخطوطة للكتاب المقدس إلى 643 مخطوطة للإلياذة. مخطوطات الكتاب المقدس هي أغلى مخطوطات على مستوى العالم، فالحكومة البريطانية اشترت المخطوط السينائي من روسيا بمبلغ 510,000 دولار، ودي أغلى قيمة لمخطوطة على الإطلاق. أعلى معدل توزيع في العالم لكتاب هو الكتاب المقدس، تقريباً بتتوزع أكتر من 150 مليون نسخة من الكتاب المقدس، يعني كل ثانية بتتوزع 5 نسخ. مش بس كده، أكبر عدد ترجمات هي للكتاب المقدس. اترجم الكتاب المقدس سواء أجزاء منه أو كله إلى 4,007 لغة ولهجة. الكتاب الثاني اللي وراه مباشرة هي كتاب أعمال لينيه، وده اترجم ل200 لغة فقط. مش بس كده، كمان أول كتاب اترجم في العالم كان العهد القديم، وده حصل سنة 282 قبل الميلاد. أيوة 282 قبل الميلاد، وده اللي معروف بالترجمة السبعينية، لما بطليموس الثاني عمل وقاد الترجمة دي وجمع 6
من كل سبط من أسباط إسرائيل، يعني جمع 72 عالم وشيخ يهودي، وقاموا بترجمة العهد القديم إلى اللغة اليونانية، ودي اللي بنسميها الترجمة السبعينية، ودي أول ترجمة تحصل في العالم، وزي ما قلت لحضراتكم 282 قبل الميلاد. والترجمة دي من دقتها وحلاوتها مدحوها بعض المؤرخين اليهود زي فيلو ويوسفوس، وده كان في القرن الأول الميلادي، وبيقولوا إن الترجمة دي من العبرية إلى اليونانية كانت بمثابة جسر مع العهد الجديد. زي ما كلنا عارفين إن العهد الجديد كتب باللغة اليونانية، فلما تمت ترجمة العهد القديم إلى اللغة اليونانية مع العهد الجديد باللغة اليونانية حصل الارتباط، وده ساعد كتير قوي إن الكتاب المقدس يوصل لعدد كبير جدا من العالم، وده اللي خلى الكنيسة تحتضن الترجمة السبعينية، لأن الكنيسة كملت على الترجمة السبعينية بالعهد الجديد واعتبرته من ضمن المواريث المهمة بالنسبة لها. مش بس كده، احنا ما زلنا بنتكلم عن الكتاب المقدس وعظمة الكتاب المقدس. تعرفوا حضراتكم ان اول تلغراف ارسل في العالم بعد اختراع التلغراف كان عبارة عن آية من سفر العدد اصحاح 23 والآية 23، وده كان سنة 1844، وكان نص الآية بيقول ما فعل الله. كمان أطول تلغراف تم إرساله في العالم كان عبارة عن العهد الجديد بالكامل، تم إرساله كتلغراف من نيويورك إلى شيكاغو، وده في سنة 1881، وكانت عبارة عن نسخة كينج جيمس المنقحة. مش بس كده، أول كتاب سافر الفضاء كان الكتاب المقدس على مايكروفيلم، ولما وصل رائد الفضاء الأمريكي إلى الفضاء قال في البدء خلق الله السموات والأرض. فالكتاب المقدس هو أكتر الكتب على وجه الإطلاق اللي كتب عنه كتب وتراجم وفهارس وقواميس وأطالس ومعاجم وأدب وشعر والتراجم. الكتاب المقدس زي ما قلنا من قبل كده هو الكتاب الوحيد اللي بيغطي التاريخ البشري متصلاً بدون انفصال منذ إن كان إلى يومنا هذا. الكتاب المقدس أثر على الكتابة وعلى الأدب في العالم كله، لدرجة أنه قال أحد الأفاضل لو أن كل نسخ الكتاب المقدس قد أبيدت لأمكن استرداد كل الكتاب من الاقتباسات المأخوذة منه في كتب المكتبات. الكتاب المقدس 66 سفر، عدد أصحاحه 1189، عدد آياته 31302، عدد كلماته 430938 كلمة، عدد حروفه 3,566,528 حرف، عدد حروف العطف في الكتاب المقدس 46209. أول آية في الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض، آخر آية في الكتاب المقدس نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، الآية الوسطى في الكتاب المقدس تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. القديس أغسطينوس قال عن الكتاب المقدس مقولة جميلة جدا، هناك رجاء لأشر خاطئ عندما يقرأ الكتاب المقدس، وهناك خطر على أعظم قديس عندما يهمل قراءة الكتاب المقدس. الكتاب المقدس عبارة عن عهدين، عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم بيتقسم لخمس أقسام، أول قسم اسمه أصفار موسى الخمسة، ومن اسمه عبارة عن خمس أصفار. القسم الثاني عبارة عن الأصفار التاريخية، ودي عبارة عن 12 سفر. القسم الثالث عبارة عن الأصفار الشعرية، ودي عبارة عن خمس أصفار. القسم الرابع هو عبارة عن أصفار الأنبياء الكبار، ودول خمسة.
وأخيراً أصفار الأنبياء الصغار، ودول عددهم 12. القسم الثاني من الكتاب المقدس هو عبارة عن العهد الجديد، والعهد الجديد كمان بيتقسم لخمس أقسام. أول قسم عندنا الأناجيل الأربعة، القسم الثاني عبارة عن أعمال الرسل، القسم الثالث عبارة عن رسائل بولس، ودول عبارة عن 14 رسالة. القسم الرابع عبارة عن رسائل أخرى، ودول 7 رسائل. والقسم الخامس والأخير هو سفر الرؤيا، وهو عبارة عن سفر واحد. الكتاب المقدس لما اتكتب بعهديه، العهد القديم والعهد الجديد، كان كل سفر عبارة عن كتلة واحدة، يعني بيبتدي من البداية للنهاية بدون فواصل. لكن في سنة 1228 ميلادية، في أسقف اسمه ستيفن لانجونتون، وده قام بعملية تقسيم للكتاب المقدس، فهو اللي قسم الكتاب المقدس إلى أصحاحات وإلى آيات أو أعداد، وبقى عندنا 1189 أصحاح، وده بيسهل قوي عملية القراية والدراسة. يعني لو حضرتك قريت أو درست كل يوم أصحاح، فتقريباً أنت محتاج 3 سنين علشان تنتهي من قراية الكتاب المقدس. في بعض الأساسيات اللي احنا بنؤمن بيها. الأساس الأول أن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها. الأساس الثاني أن الكتاب المقدس في لغتك هو كلمة الله. الأساس الثالث، يمكنك فهم الكتاب المقدس فهماً سديداً في الترجمة اللي بين إيديك. الأساس الرابع، الكتاب المقدس ليه وحدة واحدة. الوحدة الواحدة دي أو الإعلان الواحد هو يسوع المسيح. فبيقول الكتاب المقدس إنه يسوع المسيح هو روح النبوة. فالموضوع الرئيسي اللي بيربط كل أصفار الكتاب المقدس ببعض هو إعلان يسوع المسيح. الأساس الخامس، الكتاب المقدس هو مفسر ذاته، فيمكن أن تفهم الكتاب المقدس بدرجة معينة بدون اللجوء إلى أي تفسير. الأساس السادس، على الأغلب إن لغة الكتاب المقدس هي لغة البشر، بمعنى إن الكتاب المقدس هو كتاب إلهي لكنه مكتوب بلغة البشر علشان يفهموه البشر. فممكن نلاقي بعض التعبيرات أو المصطلحات زي ندم، حزن، بكى، كل دي مصطلحات بشرية. الله مستحيل يندم أو يحزن، لكن الكتاب المقدس كتب باللغة اللي البشر يفهموها. الأساس رقم 7، إنه الكتاب المقدس أساساً أعطي لكي يكون إنسان الله كاملاً متأهباً لكل عمل صالح. فهمنا للكتاب المقدس لابد أن يرافقه تجاوب أمين، ويكون فيه طاعة للرسالة اللي ربنا بيوصلها لنا. الأساس رقم 8، الروح القدس ضروري جداً لفهم الكتاب المقدس، لأن الروح القدس هو اللي قاد الأنبياء والرسل في العهد القديم والعهد الجديد لكتابة الكتاب المقدس. إذن لا يمكن فهم الكتاب المقدس فهم صحيح بدون الرجوع إلى الروح القدس. الكتاب المقدس كمان اتكتب في 4 مناطق جغرافية. فالعهد القديم أحداثه كلها بتتكلم عن 3 مناطق أساسية. المنطقة الأولى هي بابل وأشور، اللي هي تقريباً العراق حالياً. المنطقة الثانية هي فلسطين أو أرض كنعان أو أرض الموعد. المنطقة الثالثة في العهد القديم هي أرض مصر. إذن عندنا 3 مناطق أساسية في العهد القديم. أما العهد الجديد فبنلاقي المنطقة رقم 4، ودي عبارة عن أسيا وأفسس أو تركيا الحالية، اللي معظم رحلات التلاميذ وخصوصاً بولس كانت في المنطقة دي، اللي هي منطقة تركيا أو منطقة أسيا الصغرى. إذن الكتاب المقدس بيغطي 4 مناطق جغرافية. شفتوا قد إيه الكتاب المقدس جميل؟
إن شاء الله خلال الحلقات اللي جاية هنكون بنتعرض لمواضيع تانية لها علاقة بصحة الكتاب المقدس، لكن أنا قصدت إن يكون في البداية بناخد فكرة عامة عن الكتاب المقدس، لكن تباعاً هنتكلم عن كل القضايا والإشكاليات اللي ليها علاقة بصحة الكتاب المقدس. وفي النهاية عايز أترك معاكم الملخص العام بتاع الحلقة بتاع النهاردة. شفنا إن الكتاب المقدس كان عبارة عن فكرة في ذهن الله، والفكرة اللي في ذهن الله وصلها إلى أذهان البشر من خلال الإعلان، والفكرة اللي الله إداها للبشر كتبوها في المخطوطات، فبقى عندنا مخطوطات الكتاب المقدس. مخطوطات الكتاب المقدس اللي كتبت بخط الإيد واتكتبت باللغات الأصلية العبرية واليونانية تم ترجمتها إلى لغات كتيرة جدا، لدرجة إنها وصلت إلى أكثر من 4000 لغة ولهجة على مستوى العالم. ولأن دي رسالة الله، فالله يهمه إن كتابه أو رسالته توصل لكل واحد بلغته. يعني تخيلوا إن الكتاب لم يترجم وفضل الكتاب باللغة الأصلية، اللغة العبرية واللغة اليونانية، كان كم واحد في العالم ممكن يستفيد من رسالة الله؟ لكن لأن الله محبة والله يهمه إن رسالته توصل لكل العالم، علشان كده كان على قلب الله ونقله إلى قلب ناس كتيرة مؤمنين إنه يتم ترجمة الكتاب المقدس إلى كل مجموعة عرقية. وعندنا جماعات وهيئات بتهتم بالترجمة إلى كل الفئات وكل المجموعات العرقية، وفي أكتر من 600 مشروع ترجمة جديد للغات ولهجات مختلفة. كل ده ليه؟ علشان رسالة الله، كتاب الله الصحيح، يوصل لكل شخص موجود في العالم. إحنا محظوظين إن إحنا كناس متكلمين باللغة العربية موجود بين إيدينا الكتاب المقدس باللغة العربية. مش بس ترجمة واحدة، لكن عندنا ما يقرب من 17 أو 18 ترجمة باللغة العربية، ما بين ترجمات قديمة وترجمات حديثة. كل ده علشان رسالة الله توصل لكل إنسان. هل رسالة الله وصلتك وانت بتسمعني؟ هل انت مشتاق انك تدور على رسالة الله، على كتاب الله؟ الكتاب ده موجود في كل المكتبات في كل الدول، ولو مش متاح ليك انك توصله بشكل ورقي، موجود على الانترنت. في أبليكيشنز كتيرة على الانترنت تقدر تدور عليها من موبايلك الشخصي. اكتب الكتاب المقدس، هيكون متاح وتقدر تنزله وتقدر تقرأ وتقدر تستمتع وتقدر تشوف محبة الله ليك من خلال الكتاب المقدس. وبخصوص المشاكل والجدليات اللي ليها علاقة بصحة الكتاب المقدس، لأنه ما تنساش إحنا برنامجنا بيتكلم عن الكتاب الصحيح، فهنتعرض لكل المشاكل والتحديات والإشكاليات والمعضلات اللي بتواجه صحة الكتاب المقدس. أنا بشجعك إنك تستمر في متابعتك لبرنامج الكتاب الصحيح، وتتعرف على الردود على مختلف المشاكل والتحديات اللي بتواجه الكتاب الصحيح، الكتاب المقدس، التوراة والإنجيل. والرب معك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: أحو السابع.
2: واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريعة القادمين من أورشليم، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة، أي غير مغسولة، فلاموه، لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء، فلا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم جيدا، وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه. وهناك أشياء أخرى كثيرة توارثوها ليعملوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس والأسرة. فسأله الفريسيون ومعلم الشريعة:
3: لماذا لا يراعي تلاميذك تقاليد القدماء بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟
2: فأجابهم:
4: يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. أنتم تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر.
2: وقال لهم:
4: ما أبرعكم في نقض شريعة الله لتحافظوا على تقاليدكم؟ قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. أما أنتم فتقولون: إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما: هذا قربان، أي تقدمة لله، يعفى من مساعدة أبيه أو أمه، فتبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثونها. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها.
2: ودعا الجموع وقال لهم:
4: أصغوا إلي كلكم وافهموا، ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع.
2: ولما ترك الجموع ورجع إلى البيت، سأله تلاميذه عن مغزى هذا المثل، فقال لهم:
4: أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج من الجسد.
2: وفي قوله هذا جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة، وقال لهم:
4: ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه، لأن من الداخل، من قلوب الناس، تخرج الأفكار الشريرة: الفسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والجهل. هذه المفاسد كلها تخرج من داخل الإنسان فتنجسه.
2: وانتقل من هناك إلى نواحي سور، ودخل بيتا وكان لا يريد أن يعلم به أحد، فما أمكنه أن يخفي أمره. وما إن سمعت به امرأة كان في ابنتها روح النجس، حتى أسرعت إليه وارتمت على قدميه وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وكانت المرأة غير يهودية ومن أصل سوري فينيقي، فأجابها يسوع:
4: دع البنين أولا يشبعون، فلا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب.
2: فقالت المرأة:
5: يا سيدي، حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات البنين.
2: فقال لها:
4: اذهبي، من أجل قولك هذا خرج الشيطان من ابنتك.
2: فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير والشيطان خرج منها. وترك يسوع نواحي صور ومر بصيدا راجعا إلى بحر الجليل عبر أراضي المدن العشر. فجاءوا إليه بأصم منعقد اللسان وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه. فابتعد به يسوع عن الجموع ووضع أصابعه في أذني الرجل وبصق ولمس لسانه، ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال للرجل:
4: إفتا،
2: أي
4: انفتح.
2: ففي الحال انفتحت أذن الرجل وانحلت عقدة لسانه فتكلم بطلاقة. وأوصاهم يسوع أن لا يخبر أحدا، فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة الخبر. وكانوا يقولون بإعجاب شديد:
6: ما أروع أعماله كلها، جعل الصم يسمعون والخرس ينطقون.

0: الأصحاح الثالث.
1: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يبشر في برية اليهودية فيقول:
2: توبوا لأن ملكوت السماوات اقترب.
1: ويوحنا هو الذي عناه النبي إشعيا بقوله:
3: صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري. وكان الناس يخرجون إليه من أورشليم وجميع اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن ليعمدهم في نهر الأردن.

0: أقوى مني، وما أنا أهل لأن أحمل حذاءه. هو يعمدكم بالروح القدس والنار، ويأخذ مذراته بيده وينقي بيدره، فيجمع القمح في مخزنه ويحرق التبن بنار لا تنطفئ.
1: وجاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليتعمد على يد يوحنا، فمانعه يوحنا وقال له:
0: أنا أحتاج أن أتعمد على يدك، فكيف تجيء أنت إلي؟
1: فأجابه يسوع:
2: ليكن هذا الآن، لأننا به نتمم مشيئة الله.
1: فوافقه يوحنا، وتعمد يسوع وخرج في الحال من الماء، وانفتحت السماوات له، فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل عليه، وقال صوت من السماء:
3: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: نعمل سري سري كده يعني؟
3: ممكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيلة بارد ذات والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص حيقرينا من الليلة.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكلة.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القراءة حقرا الليلة في متى اصحاح 4 من الآية 1 لحد الآية 11، وبتتكلم عن تجربة ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع. يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه. واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة، الشيطان قال له: إذا كان أنت

0: ابن الله ممكن تطلل نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له
2: يا الأول قال له يا أخي
3: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي يقول خلاه إنه تبقى عيش لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له أيوة. 40 يوم قال له خلي الحجار دي تبقى عيش وقام المسيح رد له وقال له ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا لكن بكلمة الله
0: كلمة الله أيوة.
3: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شالوا كمان أو ساقوا لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم صح؟
3: وقفوا على الحيكل وقال له يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس في الكتاب قال له مكتوب
2: يوصي
3: ملائكته.
2: وبرضو بنشوف إنه إبليس برضو قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش بعد ذاك المسيح قام رد له صح قام رد له وقال له
3: مكتوب كمان
1: قال له لأنه مكتوب
3: لا تجرب الرب
1: إله
2: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده مهم وقال له يا أخي أنا بديك هذا كله أنت بس شنو
1: سجلت
2: لي. قام المسيح رد لي وقال اسحب عني يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
3: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة بعد ذاك
3: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا
1: تمام.
3: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
0: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله أقول
3: أن تصير
0: هذه
3: الحجارة
0: كبزا.
2: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحيى بالعيش بس يحيى بكلام الله
2: بكلمة الله
1: كلام بيمر
2: أكيد.
3: في 6 برضه بجرب وقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسل ملائكته الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
3: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
2: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
0: للرب فقط يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
2: أكيد.
3: جميل يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: هو هيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجرب فوقه زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
3: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناس السود اللي هو الشكل نساء. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
2: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
3: صام
2: وجاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاء إنسان يعني
3: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو نحن أخذناك كإنسان في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
3: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار الدم؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
0: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
3: هو الساقو.
0: يعني هو الساقو يعني له دور كبير حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربه به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
2: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
2: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاع أخير. أول تجربة جاو دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
2: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة.
3: أيوة
2: يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
0: بالكبس
2: أقلب الخبز بس.
3: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
0: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي يا أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لي جاب نفس الفكرة
2: بتاعه.
1: قال لي لا ما مش قلت لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
3: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله. يتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. يتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك عليه أسبب. قال له لأنه مكتوب.
3: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
2: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب
3: انتحار يعني بينتحر فيه
0: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
3: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما، لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
3: زي ما قال شكك آدم وحواء، قال له ما حقا
2: لا، يعني بتجيب النص والنص الثاني بيكون ما
3: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم اللي حتاكلوا منها أكلوا من كل شجر الجنة ما عدا شجرة، وجمع سكم من الحتة اللي فعلا الله قال لهم، قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا، لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
2: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا، يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده، الله قال لي كده، يعني وأنا لي لأن أنا بؤمن به كده، بؤمن بكلام الله، بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان. يعني
3: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
2: أكيد.
3: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية، هو ذكي جدا بيعرف
2: أي صح.
3: فعشان انت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول، فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي انت بيأكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة لانك تعرف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
1: أكيد.
0: وأنا دار أقول برضو ممكن أن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لأن الشيطان الإبليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بطوال بخش عليه وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
3: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
3: في
1: الله
3: في الشركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري وريني. يمكن لو داري احنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي انت حق ابليس ما يغلبك، انت حق ابليس ما هنا، او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حاجه زي دي، لكن لا هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد ابليس يحاول يحارب ويحاول انه يدخله في التجربه وكده، لكن هو انتصر لانه اعتمد على المكتوب على كلمه الله.
3: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بانه في تجربه، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
2: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض. فأنت لو ما عندك عمق في في في كلمة طاعة الله، أنت بتحس إنه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة. لا لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
3: بالأكل.
1: بالأكل. يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي، أسلوبة أو أسروقة أو انهبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
3: ده أساس الحياة أيمن، الغذاء الأكل. لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكذا، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
0: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج. فهنا إذا الشخص يعني سابق بكلمة الله، فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأن الفكرة دي معناها بكون فكرة بتاع شنو؟ بتاع إبليس. إذا جاءه حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناها هنا هو بمشي مع الإبليس يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك، الناس يتماسكوا كلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيل في الأسلوب بتاعه ما نغده، يعني إبليس ما نغد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسوا عندك كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله، يعني إحنا كمان عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب، أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
3: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة؟ كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
2: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان اقدر اعيش، اقدر اخذ بي اي حاجه يعني بكلمه الله.
3: جميل.
0: وانا بشوف بانه كلمه الله هو يعني يعني وجه الاخر للرب. اذا زول متماسك بكلمه الله معناه هو ممكن يوقف الابليس، وده اللي انا شايفه.
3: عظيم.
1: انا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بيها، واحد انه انا كانسان معرض انه يتجرب في اي لحظه، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي، ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء، دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
3: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا وتجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم، قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة. مرات مرات نحن عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية ودي ما أنا. يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبغى خبز، يعني أنا على الأقل ذاته
3: تكون فادة لي.
1: يعني مرات نحترز من الـ من الـ ممكن يخدم ما غلط دي ما في حاجة،
3: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده. نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني إنه ما
3: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة.
2: لا الليلة دائما بس
0: الليلة قليلة.
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
3: كويس. نسمعها يا إيمان
1: يلا.

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق. الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان.
3: لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي لنا؟
3: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
3: صلي. يا رب نشكرك يا رب من اجل كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب.
4: طول اليوم هفضل اغني لك على راديو سن.
5: الرابع. والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين، لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا، فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب، أعترف إليك بأنني عاجز ضعيف، وقد تعودت الهروب من الحقيقة، فالحقيقة مرة وقاسية، لذلك أختبئ منها وراء الأعذار، ألبس الأقنعة المزيفة، أصطنع الأخلاق، أحبس عن عيون الناس شهواتي الملتهبة. الآن أجيء إليك، أترك نفسي مكشوفا أمام عينيك، لا أنكر شيئا من حقيقتي. يا الله، اخترق أعماقي، طهرني من ضعفي، من يأسي، من كبريائي، من خداعي وكذبي، وفض بروحك فيا، واجه الخداع الذي يسيطر على عالمي، وأدخلني إلى فجر جديد يا رب.

آمين آمين، فعلا احنا محتاجين للكلام هذا خاصة الآن، فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا، وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت، أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني، جهزها لنا نستمع لها، وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا.

احنا شكينا له وحكينا له والان عم نسبح له، بعدها نشي نعرف ايش الله يشي يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرا هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا ايش الله يشي يكلمكم، اقراوا في الكتاب المقدس، اقراوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

0: كتاب هوشع الفصل التاسع. لا تفرح يا إسرائيل ولا تطرب كالشعوب الأخرى، لأنك خنت إلهك وأحببت الأجرة التي تأتيك من الخيانة في كل بيدر. لهذا لن يطعمكم البيدر والمعصرة، ولن تنفعكم الخمر الجديدة، ولا يبقى الشعب في أرض الله، بل يرجع أفرايم إلى مصر ويأكل طعاما نجسا في أشور. هناك لا يسكبون لله خمرا وضحاياهم لا تسره، بل تكون كطعام المأتم وكل من أكلها يتنجس، فهي مجرد طعام لهم ولا تدخل إلى بيت الله. ماذا تصنعون يوم الاحتفال، يوم عيد الله؟ حتى ولو هربوا من الخراب فإن مصر تجمعهم إليها، وممفيس تصير قبرهم، كنوز فضتهم يستولي عليها العليق، ويطلع الشوك في بيوتهم. جاءت أيام العقاب، جاءت أيام الجزاء، ليعرف إسرائيل هذا. بسبب خطاياك الكثيرة وحقدك الشديد تنظرون إلى النبي كأنه جاهل، وإلى من يأتيه الوحي كأنه مجنون. النبي رقيب من عند إلهي على أفرايم، لكنهم وضعوا له فخا في كل طرقه. يواجه الحقد حتى في بيت الله، غاصوا في الفساد كأيام جبعة. الله يذكر شرهم ويعاقبهم على ذنوبهم. وجدت إسرائيل كمن وجد عنبا في البرية، ورأيت آباءكم كمن رأى أول الثمار على شجرة التين. لكنهم جاءوا إلى بعل فغور ونظروا أنفسهم لذلك الصنم الحقير، وأصبحوا نجسين كالآلهة التي أحبوها. كرامة أفرايم تختفي كالطائر المحلق، لا ولادة ولا أطفال ولا حبل. وحتى إن ربوا أطفالا فإني أحرمهم منهم، ولا يبقى منهم واحد. ويل لهم حين أنصرف عنهم. رأيت أفرايم كمدينة صور المغروسة في مرتع، ولكن أفرايم يسوق بنيه إلى الذبح. أعطهم يا رب، ولكن ماذا تعطيهم؟ أعطهم رحما يسقط وثديا لا يرضع. بسبب كل شرهم في الجلجال كرهتهم هناك، وبسبب أعمالهم السيئة أطردهم من بيتي. لا أعود أحبهم، كل رؤسائهم متمردون. أفرايم مضروب، جذره يبس، لا يحملون ثمرا. وحتى إن ولدوا أطفالا أقتل نسلهم الغالي عليهم. يرفضهم إلهي لأنهم لم يسمعوا له، فيتشردون بين الأمم.
1: فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعيه ونصلي له، ونحن نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف انك تقدر تكون مسيحي في اي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك، وانا اقول لكل اخ واخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية، وانتم تعرفوا ان في مسيحيين يمنيين. نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: يا هلا يا هلا شباب، تفضلوا.
1: هلا وسهلا بيك.
0: تفضل ادخل ادخل يا سامي. ازيك يا وليد؟
1: تمام
0: تمام. عامل ايه؟
1: تمام
0: كويس.
1: الربي بعد
0: شكلك ما نمتش كويس امبارح.
1: لا لا ماشي الحال.
0: طيب الحمد لله. عاملين ايه يا شباب؟
2: كله تمام. وانت كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام تمام.
2: ايوه.
0: فين
2: الاخت جواهر؟
0: آه.
2: عندها شغل، تعرف ان الشغل حقها عباره عن دوريات يعني.
0: شفتات.
2: ايوه.
0: طب معلش.
2: مسائي وصباحي. الرب يبارك فيها، مسكينه بتتعب.
0: معلش، ربنا يباركها ويساعدها. أيوة.
1: امين امين.
0: وانت يا وليد ازيك؟
1: كويس كويس.
0: كله كويس؟
1: ماشي حالي
0: الحمد لله. طيب يا شباب، كان في موضوع شاغل بالي الاسبوع اللي فات، كنت افكر فيه.
2: ايوه.
0: الموضوع عن وعود الله في حياتنا احنا كمؤمنين.
2: نعم.
0: يعني ايه وعود الله، وازاي احنا نختبرها، وهل وعود الله اللي هي في الكلام وفي الكتاب المقدس، ولا وعوده انت في حياتك وعدك بشيء؟
2: ايوه.
0: يعني ايه ايه ايه الموضوع؟ موضوع كبير وكده، كنت عايز اتناقش معاكم فيه.
2: يعني يا اخي، لو لو لو الواحد في البدايه يفهم ايش معنى وعد. يعني وعد ان انا التزم بحاجه. والوعد او الالتزام بشيء ضروري ما يكون له مقابل. تمام. ما فيش وعد من غير مقابل.
0: بمعنى ايه يعني؟
2: يعني مثلا اقول لك انا، أنت أقول لك مثلا يا أخ نزار، على طريقك. وأنت جاي اشتري لي حليب.
0: أوكي. أيوة.
2: وأنا أوعدك أن أنا أوصلك بالسيارة لا بيتكم لما تيجي لما عندي.
0: أيوة أيوة أيوة.
2: فوعدي والتزامي لك مقابل شيء، الشيء هذا أنك تجيب حليب معك مثلا من البقالة.
0: في وعود من غير التزامات ولا ايه؟
2: انت لو ما حققت الالتزام هذا، ما عاد اوصلكش. لو نحسبها بحسب الشريعة. تمام. فالوعود، وعود الله في الكتاب المقدس في العهد القديم، كانت مبنية على الشريعة الذي الناس طلبوها. الله ما طلبش الشريعة، الناس طلبوها.
0: أيوة. تمام. أيوة.
2: فكان تكفير الناس ذنوبهم، والناس انهم تتكفر خطاياهم، كان ضروري ما يلتزموا بالشريعة. تمام. لكن لما المسيح جاء، تمام، اصبح الوعد الاساسي والاول ومقابل شيء. مستحيل نحصل على الخلاص الرب يسوع الذي وعد الله فيه الا لما نسمح للرب يسوع انه يدخل فينا.
0: أيوة مزبوط.
2: فكل وعد كل وعد كل وعد في العهد القديم والجديد ضروري ما شيء مقابل. ما فيش وعد من دون مقابل.
0: صح.
2: سلم حياتك للرب، أباركك. صح. تسلم حياتك للرب يعطيك المعزي. تسلم حياتك للرب أكون معك ولا أتركك. الوعد هذه كلها خاصة بالمؤمنين. يعني ضروري ما في شيء، بس مش مقابل مادي. أوكي. إن الواحد يسلم روحه، يسلم حياته. فهذا يعني مثلا في مزمور 98 89 عفوا في الآية 34 بيقول: لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي. هذا الله بيقول لا ينقض عهده ولا يغير ما خرج من شفته. وعدنا أيضا بالحياة الأبدية، رسالة يوحنا الأولى 2:25 بيقول: وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به، هي الحياة الأبدية. وفي لوقا 18:27 بيقول: غير المستطاع عند الله مستطاع، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. فأكثر يعني الشيء الذي الله بيركز عليه ان تشوف وعوده في حياتك، انك تسلم حياتك له. يعني مثلا كان في اخت من الاخوات، الرب وعدها على لسان شخص ان هي قبل ما تنتهي السنه هذه هتسافر اسرائيل. هي كان حلمها تسافر اسرائيل. تمام. بس قال لها لكن ضروري ما تغيري معاملتك مع أمك, أنت قاسي على أمك, وأنت يعني فعلا جاب لها كلام تحس أنه من الروح القدس. أوكي, فقالت تمام. قال لها انتبهي, ضروري ما تحبي أمك, تحترميها وتسأليها أن هي تغفر لك لأن أنت كنت ظالمة معها. قالت تمام. بعد سنة أو السنة الثانية في شهر 2 كنا معزومين غداء أو عشاء عند الأسرة هذه, أسرة البنت هذه. فقامت البنت هذه تصيح وتقول للشخص هذا أنت كذاب, إيش وعود الله وعود لها, الآن إحنا في شهر 2 ولا أسرت إسرائيل ولا هم يحزنوا, ها؟ فضحك. قال لها تمام, أنا أنت شي تكلم بالمفتوح. قالت أوكي. أخذ سأل أمها, قال لها بنت إيش كيف كانت بتعاملش؟ قالت معاملة سيئة, ولا تحترمني ولا تقدرني وتصيح وت... قال طيب من بعد ما التقيت معها المرة الأولى في شهر 8 السنة الأولى هل غيرت من معاملتها معاكي؟ هل حسنت؟ قالت لا, نفس الشيء, لا احترام لا تقدير. فقال لها شوفي, مستحيل تطلبي إن الله ينفذ وعده لو ما نفذيش أنت طلبه.
1: أو أنا
2: تمام, هو طلب منك أوكي إن أنت تسلمي, إن أنت تحترمي أمك, تسأليها, تسامحك, تحبيها, لكن أنت ما عملتش الشيء هذا. فمستحيل نحن نطلب من الله يا رب اغفر لي وأنا قلبي مش للرب يسوع.
0: صحيح
2: تمام. فوعود الذي الواحد بيشوفها في الكتاب المقدس الذي احنا بدأنا فيه, يعني فعلا ما فيش وعد في الكتاب المقدس احنا التزمنا فيه وما حصلناش.
0: صحيح.
2: ايش رأيك اخي نزار؟
0: صحيح, اتفق معك في الكلام, لاني ربنا طبعا يحافظ دايما على وعوده. ومكتوب في مزمور 89 العدد 43 الله لا يبدل وعده ولا ينكس عهده.
2: صح.
0: فمش ممكن ربنا ابدا ان هو يوعد ويتراجع, ان هو ما حافظ على وعده. لكن زي ما قلت اخويا سامي ان ربنا دايما عايزنا احنا للاحسن.
2: صح.
0: يعني يشوف ايه ضعفاتنا ويشتغل عليها, وسلبياتنا ويحولها لايجابيات.
2: صح.
0: فيقول لك طيب انت, انا بعطي لك, انا اوعدك.
2: صح.
0: لكن انت برضو لازم تقدم شيء يعني.
2: صح.
0: لكن اشوف في الكتاب المقدس ان اول وعد ربنا وعده يمكن للمؤمنين في العهد الجديد, ان هو طبعا هو وعد بالخلاص ووعد ان هو بالبركه, لكن لما نيجي احنا كمؤمنين ناخدها الناحيه العمليه اللي احنا نمر بيها كل يوم. كل يوم احنا نصلي, ربنا قال لما تصلوا اطلبوا تجدوا, اسألوا تعطوا, اسألوا تعطوا, اطلبوا تجدوا, اقرأوا يفتح لكم. ده وعد يعني, كمان هو امر يعني. لما تيجي تصلي اطلب هتلاقي, يبقى هو وعدنا ان لما نطلب هو يسدد احتياجاتنا.
2: صح.
0: فده وعد يخلينا احنا كمان واحنا بنصلي واثقين ان هو قال اطلب وانا اعطيك. لكن طبعا ممكن اتكلم عنها في حلقة تاني, موضوع الصلاة.
2: صح.
0: ممكن الله ما يستجبش, ترجع لأسباب تاني. لكن احنا عايشين على وعود الله, وعايشين على يعني احيانا ليا صديق كان يمر في ظروف سيئة, لكن قبل ما يمر بالظروف السيئة دي ربنا اداله كلمة, زي ما حكيت انت القصة, اداله كلمة نبوءة على لسان شخص تاني.
2: أيه.
0: قال له انا هيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا, لكن انا بوعدك ان انا بكون معاك وبخلصك وبعمل وبسوي وبسوي, لكن بشرط ان انت تكون معايا ومتمسك بيا, وانا بعطيك قوتي اللي تخليك تتغلب على كل اللي يحصل. فده قبل ما يتعرض لاي شيء. فاول ما تعرض للظروف السيئه او مر بالظروف يعني تعتبر اسوأ مرحله في حياته, لكن كان دايما يتذكر وعود الله انه هيطلعه وهينقذه وهيخلصه وهيطلع منها متبارك. فكل ما الدنيا كانت تكفل عليه ويترمي في السجن وهنا وهنا وهنا, كان دايما يتذكر وعود الله. فوعود الله في حياة المؤمن هي الامل, هي الكلمة اللي تخليه يكمل ويعيش ويستمر.
1: صحيح.
0: اتفضل يا وليد, ايه رأيك؟
1: رأيي ان الكلام هذا صحيح جدا, وأدلة من حياة المؤمنين تدل على الكلام هذا, أنه فعلا تم، وحتى شعب الله القديم لما طلع من مصر إلى
0: وعدهم،
1: وعدهم بوعود وهم بس نفذ الرب وعوده بالنهاية. بس خلال يعني الرحلة عاصوا الرب فأخرهم،
0: أخرهم اعتاهوا في البرية
1: 40 عاما،
0: 40 سنة صح. ده يأكد الكلام يعني،
1: هذا يأكد أو يدل بعد على أن المؤمن حتى إذا ما تنفذت له بعض الأمور يكون الخلل منه وليس من الرب. الرب ما راح يغير وعوده،
2: كلام صح،
1: ولكن الخلل من الإنسان وليس من الرب الخالق. يعني
2: يعني أنا كنت أشوف حياتي قبل الإيمان، القلق، الزعل، يعني توتر، ها. فلما وصلت وعرفت المسيح، مثلا في رسالة يوحنا الآية 9 الإصحاح 9 الآية 1 بتقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الواحد اعترف بخطاياه وفعلا حاس بالمغفرة. الوعد الثاني في رسالة غلاطية 5 من 22 إلى 23 بيقول وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول، إناءة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، وتعفف. لما الواحد قبل المسيح واعترف بذنوبه وسأل يدخل قلبه، الروح القدس حل فيه. فعلا شفنا وعد الله إن ثمار الروح حلت فينا، شفنا محبة. يعني وين تلقى بنحضر اجتماعات؟ أنا من اليمن، الدولة الذي من الدول الذي فعلا بتكره اليهود، ها، ونحضر في مؤتمرات مع إخوة وأخات من إسرائيل بمحبة ووداعة ها.
0: صحيح.
2: رغم الحروب الذي كانت بين اليمن والسعودية مثلا، لكن تلقى المؤمنين بيجتمعوا بيحبوا بعض وبيقدروا بعض، أسرة واحدة. فوعود الله رائعة جدا جدا. يعني قال في العهد القديم في رؤيا 21 الآية 4 قال وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. تمام. وبعدين الأجمل شيء أنا بحبه في الكتاب، في أمين أحب الكتاب المقدس كله، بس الكلام الرائع الذي بيننا أن الله وعوده صادقة في العهد القديم في عدد 23 آية 19 بيقول ليس الله إنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي.
0: صحيح، مكتوب عنه لأنه الذي هو وعد أمين.
2: صح.
0: يعني إحنا كبشر ممكن أوعدك حتى لو أنت التزمت معايا، ممكن ما أقدرش أحافظ على وعدي.
2: صح.
0: أو ما التزمش به، لكن أمانة الله تقتضي. يعني هو أمين، فلما يوعد لازم يوفي. حتى أمانة الله، يعني عدم أمانتنا لا تنفي أمانة الله. يعني الله أمين حتى لو إحنا غير أمنا، لكن زي ما قلت يا وليد، هو لو إحنا ما التزمناش بيبقى في عائق للاستجابة، عائق لتنفيذ الوعد. زي ما تاهوا في البرية 40 سنة شعب بني إسرائيل لما طلعوا من مصر، انت توعد تقول يا ربي انت وعدتني وانت عملت، فين وفين؟ لكن لما ترجع تحاسب نفسك تعرف ان عدم الالتزام، عدم الامانة كانت مني انا، كانت منك، فاهم؟ لان الله امين، كلامه لا يتغير، كل شيء يتغير الا كلام الله.
1: بس في وعود للسيد المسيح للمؤمنين من ضمن السلام، ممكن تحكوا لنا يا شباب شوي عن النقطة هذه، السلام الداخلي،
0: السلام الذي يتبع المؤمنين، يعني
1: تغير.
2: صح. هذه من ثمار الروح.
0: صحيح.
2: يعني زي ما قلت، الواحد قبل ما يعرف المسيح كان في قلق واضطراب، بس بعد ما عرفنا الرب يسوع شفنا السلام، لأنه وعد قال سلام أترك لكم،
0: سلام أعطيكم. نعم. وعدنا أن هو كمان
2: ليس مثل سلام العالم هذا. فالسلام
1: السلام الذي يعطيكم ليس مثل
0: السلام الذي يفوق كل عقل. وكمان المرتبط بالسلام اللي يجلب سلام على حياتك ان انت تكون مرتاح. لما هو وعد وقال تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم.
2: صح.
0: هو وعد ان هو لو انت جيت له هو يريحك, لكن هو عايزك تجي له وتحط.
1: ليه خاصة المتعبين ومثقلي الأحمال؟
0: لأني
1: أشد حاجة
0: هم في احتياج يعني
1: أكثر من غيرهم.
0: يعني هو صح. القلب المكسور الله لا يرزلها أبدا يعني. الله ينظر إلى القلوب المنسحقة
2: يعني.
0: هو كان يجول يتحنن يصنع خير, كان يتحنن على الضعفاء على المرضى على المساكين.
1: الأشد عاوز
0: أشد احتياج
1: احتياج للمساعدة ومد يد العون.
0: بالضبط. لكن هو لما يقول تعالوا إليه جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم, في هنا وعد مشروط. أنا ممكن أكون عندي مشاكل وأروح لربنا أقول له يا رب أنا اللي عندي مشكلة وتعبان وريحني, لكن ما زلت إن أنا ماسك المشكلة وماسك وشغال, فاهم, أحرك في نفسي وأحرك في أعصابي وأقول يا رب أنت وعدتني إنك تريحني. زي إيه, واحد حكى لي قصة قال لي كان ماشي بسيارة وبعدين لقي ست عيوز واقفة وشايلة على راسها جفة مليانة حمل.
2: أيوة.
0: واقفة في وسط الطريق, فوقف السيارة. هو مش سيارة أجرة, هو سيارة
2: بس خاصة
0: يعني. خاصة بس بيك اب يعني ربع نقل.
2: أيوة.
0: فقال لها تعالي يا ستي تفضلي بدل ما انتي واقفة كده ما فيش سيارات, تعالي أوصلك كده كده انتي في طريقي. فركبت ورا وقعدها وقال لها ريحي نفسك وبتاع وارتاحي, وراح يسوق السيارة. بيبص في المراية لقيها ماسكة برضو الشيلة على راسها وتعبانة وشايلاها رغم انه هو حطها في السيارة وعندها مكان فاضي ورا, يعني كان ممكن تنزل الشيلة من على راسها. فهنا وعد مشروط يعني, انت تعالى حط كل احمالك علي, حط كل متعبك علي وانا بريحك منها تماما نهائيا. هذا هو الوعد.
2: صح. يعني وعود الله من ضمن الأشياء الذي قلناها في البداية إن ضروري ما يكون في شيء مقابل, هو نحن نسلم حياتنا للرب. صح. والشيء الثاني وأيضا مهم جدا, والوعود لا تتحقق إلا فيه كوعود شخصية. الثقة. الثقة زي ما قلت أنت, ما قلتش تمام يا رب أنا مؤمن فيك وأنا حامل القفة فوق رأسي.
0: صحيح.
2: القفة بتكسر لي رأسي. تمام. لا أنا أقول تمام وأثق فيه وأحطها هناك. تمام. مهم جدا الواحد يثق في وعود الرب ويسلم حياته, لأن الإيمان من غير ثقة ما هوش إيمان, لأن الثقة والإيمان زي ما تقول وجهين العملة واحدة.
0: صحيح.
2: ما نقدرش ان احنا نفرق.
0: ما الايمان انت تؤمن بشيء غير مرئي.
2: صح.
0: انت عندك يقين وعندك ثقه انه هو موجود.
2: صح.
0: فهم زي ما انت قلت وجهين لعمله واحده.
2: صح. يعني فعلا فعلا الوعود الكتاب المقدس رائعه جدا. وهذا الوعود الشخصيه, الوعود الشخصيه مرتبطه بالشخص. لو الشخص سلم حياته واتبع كلام الرب يسوع له يحصلها, ما التزمش ما يحصلها.
1: شلون سلم حياته؟ ممكن تفهم
2: يعني يقول يا رب
1: سامي.
2: يسلم حياته وقلبه, يسمح للمسيح ان المسيح يدخل في قلبه كملك وكإله وكمخلص, يؤمن ويعترف ان المسيح مات على الصليب من اجله, من اجل يكفر عنه خطاياه. يقول يا رب انت ملكي وانت الذي عدقوت حياتي, وفعلا يمشي بعد كلمه الله, يخلي الكتاب المقدس كلمة الله الحية كلام حي في قلبه يعيش فيه.
0: أمين.
2: مش بس مجرد قراية بيقرأ في رواية وفي كذا, لا يعيش كلمة الله ويخلي كلمة الله تعيش فيه. هذا هو اللي الواحد يسلم حياته.
0: صحيح.
2: ولذلك لما منصلي الصلاة الربانية إيش منقول؟
1: يا أبانا الذي في السماء.
2: أيوة.
1: ليتقدس اسمك.
2: أيوة.
1: لتكن مشيئتك.
2: أيوة.
1: كما في السماء كذلك.
2: أيوة. لتكن مشيئتك كما في السماء هي على الأرض. يعني معناته إن في مشيئة لله في السماء ما بتنزلش تحت, لذلك بنقول له نشتي مشيئتك الذي في السماء, الذي مشيئة إرادة. أوكي. تنزل هنا, معناته إن في في شيء مربوط بي أنا ضروري ما أطلبه وأسلم حياتي له. الرب مشيئته يشتري الناس يخلصوا كلهم.
0: صح.
2: تمام. الإنسان لو ما قبلش الرب، الرب مستحيل إنه يخصبه. ففي مشيئة في السماء ما تحققتش في الأرض، والسبب فيها هو الشخص. بس في وعود ثانية، مشيئة ثانية لله عالمية خاصة بالكون. هذه بي أو بدونك أو بدوني أو بك، بنا أو بدوننا، هذه لا نغير، لا نستطيع نغير فيها شيء. يعني جيت أن المسيح جاء ووصل، ما حد كان يقدر يغير فيها نهائيا. هذه أشياء واقعية ما تدخلش بمشيئة الإنسان. تمام. الأشياء التي بتحصل، الشمس والقمر، الأشياء الكونية، الأشياء الطبيعية، هذه مرتبطة بالله مش مرتبطة بإنسان. فمشيئة الله للعالم كله ما ترتبطش بشخص، بس الشخص نفسه مرتبط. مشيئة الله مرتبطة بالشخص، إذا الشخص يوافق ولا لا.
0: صح، كلام رائع أخونا. طيب إزاي نطبق ده عمليا في حياتنا اليومية؟ يعني بالنسبة للوعود، إزاي إن إحنا لو خدناها كتحدي لغاية لما نتقابل الأسبوع الجاي، إزاي نعملها يعني على الصعيد الشخصي وعلى صعيد علاقتنا ببعض يعني؟
2: صح.
0: أكيد بتوعد، أكيد بتخلف.
1: أكيد أنك تقتدي بصفات الرب المفروض، يعني أنه إذا وعدت حاول تثبت على وعدك. وعدت أخوك، وعدت صديقك، وعدت ابنك، وعدت زوجتك، وعدت جهة معينة.
0: صح.
1: فأنت تحاول أنك تقتدي بأخلاق السيد المسيح اللي هي إذا وعد يوفي.
0: صحيح.
1: هذا ناحية. الناحية الأخرى أن تثق بوعود الرب لك. تثق يعني وتريح رأسك مثلا من التفكير وهذا.
2: صح.
1: لأن التفكير يدل على عدم الثقة.
0: صحيح. يقودك للخوف عدم الثقة كمان.
1: أيوة. فالإيمان المطلق يخلي الإنسان بسلام.
2: أكيد.
1: سلام داخلي وسلام فكري أيضا.
2: صح.
0: سلام مع الله، سلام مع نفسك، سلام مع الحواليك.
1: مع الحواليك.
2: صح.
1: يعني بالوقت هذا تستطيع أن تستمتع بحياتك.
2: صح.
1: وتعيش حياة مباركة.
2: صح.
1: وحياة جميلة، وتجعل الآخرين يعجبوا فيك،
0: وتكون شاهد حي،
1: تكون شاهد حي
0: للمسيح.
1: صح. للمسيح.
2: صح. يعني إحنا اتفقنا أن المسيح المؤمن روح الله فيه. صح.
0: أكيد.
2: والله بيوفي بوعوده. صح.
1: نعم.
2: فإذا كان روح الله فيك وأنت مؤمن، لما توعد وتخلف بتحزن روح الله فيك.
0: أكيد.
2: يعني أنا أشتي أتشبه بالرب يسوع. صح. نعم. في وعود إحنا كبشر نعجز إن إحنا نوفيها، الواحد ضروري ما يسارع ويعتذر.
1: بس يا أقسام يلاحظ أن روح الله لدى المؤمنين تجعلهم يستطيعون أن يفعلوا أشياء لا يفعلها البشر.
2: أكيد أكيد. بس
1: بقدرة الروح أكيد. القدس وليس بقدرته.
0: أكيد. بشهادة الكتاب المقدس.
1: أيوة.
0: يستطيع كل شيء.
2: هو المسيح. أكيد أكيد. بس مثلا على سبيل المثال، أنت وعدت واحد يا أخي، قال لك ممكن يا أخي تساعدني في الشغلة هذه، تخلص لي قبل الساعة 12. تمام. وأنت عندك شغلك وأنت عندك، فأنت حرشت منه ووعدته، فقلت أوكي لما يكون عندي وقت بسيط وأنا، فالوقت ما لحقكش. تمام. شغلت أنت وهذا، فجيت تشوف ما معك إلا دقيقتين، الوقت يشتي ساعة. أكيد الرب يقدر يعمل كل شيء، لكن الرب يعلمنا إن إحنا
1: ما نوعد ألا نكون.
2: أيوة. تمام. بس
1: قدرة على
2: الروح. بس إذا حصلت أقوم بسرعة أتصل أقول يا أخي أنا آسف، سامحني، هل ممكن أن أعملها زيادة شوية؟
1: أيوة.
2: هل ممكن
1: لضبط الأمر؟
2: أيوة. مثلا الأخ نزار وعد يجي لعندي الساعة 9 وكان تعبان جدا، نام صحيح الساعة 11. ها. مفروض حتى ولو عدى
3: يعني الوقت. يعني الكبدة هو
2: الكبدة اللي أكلناها أمس.
3: ما فقنا للصباح.
2: فيختصر يقول أخي عفواً يا أخي سامي أنا حصلت لي نومة وأنا آسف سامحني مرة ثانية أنا فعلاً بحط المنبه بدل المنبه حط أربعة منبهات.
0: صحيح.
2: فمفروض أن الشخص يعتذر والأخ الثاني يخبر ويسامح ونتعلم نحن نلتزم بقدر ما نستطيع في صح. وعودنا
0: صح. طيب أخونا سامي كلام رائع وجميل. ممكن تذكرنا وتذكر المستمعين برقم الهاتف وصفحة الويب سايت والفيسبوك.
2: أي نرحب حبتنا المستمعين ونحب نقول لكم أن أنتم معانا في قلوبنا حتى في اجتماعاتنا هذه. بتكونوا معانا وبتكونوا في صلاتنا ونحب أن أنتم تشاركونا. يعني لو عندكم مشاركة في المواضيع اللي احنا منطرحها منتكلم فيها شاركونا، أو عندكم أي أسئلة أو استفسارات أو تحتاجوا مشورة تواصلوا معنا عبر الرسائل عبر الاتصال أو واتساب أو فايبر بالرقم حقنا 0035799865965. أيضا مواقعنا تقدروا تزوروها وتواصلوا معنا وتعرفوا أشياء كثيرة عن برامجنا ومواضيع حلوة تفيدكم. الموقع الأول www.loveyemen.net والموقع الثاني www.radiosama.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك فيها مواضيع رائعة ووعود تشجيعية من الكتاب المقدس وساحة مفتوحة للنقاش باحترام وتقدير واستخدام العقل. صفحتنا في الفيسبوك هي loveyemen.net.
0: رائع يا سامي. نصلي نلم العطاء وانا مجهز لكم ترنيمه حلوه.
2: ايوه اهم شيء العشاء.
0: مين يصلي لنا؟
3: انا نصلي.
0: صلي لنا يا ولي.
3: ابانا السماوي لك الشكر و التقدير على كل الاعمال التي قمت فيها بحياتنا، اعمال جليله جميله باركتنا وقدتنا بروحك القدوس، ولك المجد في العلا وعلى الأرض السلام. وندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات
0: لتقدس
3: اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمسيئين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والمجد إلى الأبد. آمين
0: آمين. يلا شباب نسمع الترنيمة
2: يلا، وبعدها
0: وعلى المطبخ.
2: على المطبخ
0: عندكم شغل
2: يلا.

0: فعلا فعلا اجتماعات رائعة، كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا.
1: أنوار كاشفة.
2: أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
1: يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
2: هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. نرحب بك صديقي المستمع في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نتابع تقديم هذه السلسلة وهي تحت عنوان أقوال المسيح. لقد تكلم المخلص يسوع المسيح بأقوال عديدة مليئة بالحكمة، مما أثار إعجاب الناس من حوله وأكدت على سلطانه الإلهي.
3: يظن الكثيرون أن المسيحيين يؤمنون بثلاثة آلهة وأنهم يشركون بالإله الواحد، لكن لو عدنا إلى الكتاب المقدس الذي هو أساس الإيمان المسيحي لوجدنا عدم صحة هذا الادعاء، ولتبين لنا أن الكتاب المقدس يؤكد على وحدانية الله وضرورة الإيمان بالإله الواحد.
2: هل تعلم مستمعي أن المخلص المسيح نفسه قد أكد على هذه الحقيقة الهامة، أي حقيقة وحدانية الله، وأنه يجب علينا أن نؤمن بالإله الواحد فقط؟ رغم أن البعض قد يستغرب هذا الأمر، لأنه باعتقادهم أن المسيحيين يؤمنون بثلاثة آلهة.
3: عندما صام المسيح في البرية لمدة 40 يوماً، أتى الشيطان 3 مرات ليجربه، وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن التجربة الأولى والتي أجاب فيها المسيح إبليس قائلا: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله.
2: وفي المرة الثالثة أخذ إبليس المخلص المسيح إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
3: حاول الشيطان أن يخدع المسيح ويغريه بأن يعطيه كل ممالك العالم إن خر وسجد له، وكأنه هو صاحب السلطان، لكن المسيح طرد الشيطان من أمامه ثم قال له: لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. سنتناول تصريح المسيح الهام هذا بعد فاصل موسيقي قصير، فابقوا معنا.

0: أجل، لقد انتصر المسيح على تجربة إبليس للمرة الثالثة بتذكيره بما هو مدون في كلمة الله الحية كما جاءت في الكتاب المقدس. فقد أكد كتاب التوراة في العهد القديم على وحدانية الله، وذلك عندما قال الله للشعب قديما: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد.
1: أما الآية التي اقتبسها المخلص المسيح في صده للشيطان فقد أتت بعد تلك الآية التي ذكرناها الآن بقليل، وهي التي تقول: الرب إلهك تتقي وإياه وحده تعبد وباسمه تحلف، أي يوجد إله واحد علينا أن نتقيه، أي نسجد له وإياه وحده نعبد.
0: وعندما أعطى الله الوصايا العشر لبني إسرائيل قديما قال لهم في الوصية الأولى: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. ثم أوصاهم أن لا يصنعوا لهم تمثالا منحوتا ولا صورة ما، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور.
1: من الواضح أن الكتاب المقدس يشدد منذ البداية على وجود الإله الواحد فقط الذي يجب أن يعبده الإنسان ويسجد له وحده فقط دون غيره من الآلهة الوثنية، وهو الأمر نفسه الذي أكده المخلص المسيح عندما واجه إبليس معلنا له أن السجود والعبادة مقتصران على الله الإله الواحد فقط.
0: وفي مناسبة أخرى أكد المسيح في حديثه مع اليهود على وحدانية الله، إذ قال لهم: كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه؟ إذن يؤكد المسيح هنا لليهود أن الله واحد، وعليهم أن يطلبوا المجد منه فقط.
1: يتضح لنا من كل هذه الشواهد الكتابية أن المسيحية تؤمن بوحدانية الله، أما إيمان المسيحيين بأن المسيح هو كلمة الله الأزلي والابن الوحيد المتحد مع الله الآب والروح القدس، فهو لا يلغي هذه الحقيقة أن الله واحد وأننا يجب أن نعبده ونسجد له وحده فقط. فالمسيحيون لا يؤمنون إذن بثلاثة آلهة كما يظن البعض.

0: أما الرسول بولس من رسل المسيحية الأوائل فقد أكد في حديثه مع اليونانيين الوثنيين قديماً على وحدانية الله، إذ قال لهم: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء،
1: وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد.
0: أكد الرسول بولس إذن على وحدانية الله ردا على آلهة اليونانيين الوثنية العديدة، وأنه هو الإله خالق السماوات والأرض الذي يعطي الجميع حياة ونفسا، وأن البشر جميعا هم خلائقه الذين إذا طلبوه يجدونه، لأنه ليس بعيد عنهم، فهم به يحيون ويتحركون.
1: ثم كان لابد أن يختم الرسول بولس حديثه قائلا: فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات.
0: لقد دعا الرسول بولس اليونانيين لكي يتوبوا ويؤمنوا بهذا الإله الواحد، وأعلن لهم أن الله أقام يوما سيدين فيه المسكونة كلها بالعدل عن طريق رجل عينه لتلك المهمة، وقد برهن لهم عن ذلك بأن أقامه من بين الأموات. وهنا قصد الرسول بولس المخلص المسيح الذي أقيم من الموت والذي يجب أن نؤمن به.
1: مستمع الكريم، أجل، إن المسيحية تؤمن بإله واحد ومخلص واحد هو الرب يسوع المسيح، ولكي ينجو الإنسان من دينونة الله الحتمية عليه أن يتوب ويؤمن بالله الواحد وبهذا المخلص الذي مات على الصليب لفداء الإنسان وأقامه الله حيا. فهل تراك مستمعي تأتي تائبا ومؤمنا بهذا المخلص الوحيد؟

0: أحبتي، الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. بنتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا، فصدقوني ما تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير، المزمور 28.

إليك أصرخ يا رب يا ملجئي، فلا تسد أذنيك عني. إن كنت لا تنتبه إلي أشبه النازلين إلى الحفرة. اسمع تضرعي، إني أستغيث بك. إليك أرفع يدي نحو محرابك المقدس. لا تطرحني مع الأشرار والذين يعملون السيئات، الذين يكلمون أصحابهم بمودة ولكنهم يضمرون الشر في قلوبهم. جازهم على أفعالهم وسيئاتهم، جازهم على عمل أيديهم، أعطهم ما يستحقون. إنهم لا يبالون بأعمال الله ولا بما صنعته يداه، لذلك يهدمهم ولا يعود يبنيهم. تبارك الله لأنه سمع تضرعي. الله قوتي وحامي، عليه اتكل قلبي فانتصرت. قلبي فرحان أحمده بالغناء. الله قوة شعبه وحصن نجاة مختاره. أنقذ شعبك وبارك نصيبك.